يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام السابعة في إذاعة الشمس. أنا أدهم حبيب الله وإليكم نشرة الأخبار. صادقت الحكومة الإسرائيلية نهائياً على تحويل أكثر من نصف مليار شيكل من ميزانيات الخطة الحكومية لتطوير المجتمع العربي إلى الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك ضمن خطة مشتركة تزعم أنها تهدف إلى مكافحة الجريمة والعنف في البلدات العربية. وبموجب القرار ينضم الشباك رسميا في عمليات مكافحة الجريمة إلى جانب الشرطة، رغم أن الجهاز كان قد عارض في السابق توسيع دوره للمجال الجنائي وحذر من منحدر ومن احتمال كشف قدراته التكنولوجية الحساسة أو استخدامها بشكل واسع وسط تحذيرات من انتهاكات حقوقية. صادقت الهيئة العامة للكنيسة بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يقلص صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة ويتيح للحكومة تجاهل مواقفها القانونية والاستعانة بمحامين من القطاع الخاص لتمثيلها أمام المحاكم، وذلك بأغلبية 65 عضوا مقابل معارضة 51، فيما غاب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن التصويت. أعلن الجيش الإيراني استهدافه بالمسيرات تجهيزات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن، وقال الجيش إن العمليات جاءت ردا على استهداف ثكنة عسكرية في مدينة منبور أدت إلى مقتل 7 من الجنود الإيرانيين. أعلن الجيش الأمريكي استكمال موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وأشارت القيادة

0: المركزية الأمريكية في بيانات لها إنها ضربت مواقع الدفاع الساحلي وصواريخ كروز في جزيرة طومب الكبرى خلال موجة استمرت أكثر من 90 دقيقة. ارتقى 4 نازحين وأصيب آخرون جراء سلسلة خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، شملت غارات جوية وإطلاق نار وعمليات نسف طالت منازل ومنشآت مدنية. في السياق، أفاد الهلال الأحمر بأن 5 مصابين جراء قصف الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة وصلوا إلى مستشفيات القطاع.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: في القدس 19 درجة، في الجليل الأعلى 20، الناصرة 20، في الناصرة 30، في طبرية 36 درجة مئوية، حيفا 29، في تل أبيب 30 درجة مئوية، في النقب 34، أما في إلى 42 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين، لكم مني أجمل تحية صباحية في هذا اليوم 16 من شهر تموز يوليو. نحن وإياكم حتى 9 في هذه الجولة الصباحية من برنامج أول خبر، يرافقني بها الزميل إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ياسمين عابد في إعداد فقرات هذه الحلقة، ومن مديرية الأخبار أيضا الزميل أدهم حبيب الله، معكم نبيل سلامي. عناوين كثيرة، أحداث كثيرة، الكنيسة في معركة تشريعات سريعة قبل حل الكنيسة استعدادا للانتخابات القادمة، وفي الرياض أيضا ريمونتادا كانت يوم أمس من عالم آخر، دراما كبيرة كانت في مدينة أتلانتا الأمريكية. المنتخب الإنجليزي كان على وشك أن ينتقل ويتأهل إلى المباراة النهائية ليقابل إسبانيا، ولكن ريمونتادا بصناعة أرجنتينية قادها ميسي، المنتخب الأرجنتيني سجل هدفين في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة لتتفجر فرحة كبيرة جدا في الملعب وفي صفوف الجماهير الأرجنتينية، وخيبة أمل كبيرة في إنجلترا خاصة من المدرب توخيل المتهم باتخاذ واتباع طريقة دفاعية بحتة أدت إلى خسارة المنتخب الإنجليزي الذي كان يسعى للفوز باللقب بعد 60 عاما من لقبه الأول عام 1966. يعتقد في إنجلترا أن عام 2026 سيكون فال خير عليهم، ولكن الفاينل سيجمع الإسبان يامال مع النجم الأسطورة ميسي. لليوم الخامس على التوالي القصف والضربات الأمريكية متواصلة

تصل على مناطق مختلفة في إيران. واليوم أيضا نشرت وسائل الإعلام عن ضربات موجعة لأحد المطارات القريب من العاصمة طهران أيضا. والإيرانيون يردون بقصف الصواريخ البالستية على قواعد أمريكية مختلفة في دول الخليج من الإمارات والبحرين أيضا. وصفرات الإنذار دوت هناك الليلة الماضية وفي ساعات النهار أيضا.

نبدأ بأحوال الجو. كما أفادت دائرة الأرصاد الجوية اليوم، الطقس حار يميل إلى الحرارة الشديدة أيضا، وارتفاع مضطرد في درجات الحرارة في كافة المناطق. ما كان بالأمس يكون اليوم في منطقة القدس 32 درجة مئوية، في منطقة الجليل الأعلى 33 درجة، هنا في الناصرة 35 الحرارة القصوى تصل ظهيرة هذا اليوم، في الساحل الشمالي حيفا عكا 29، لكن في تل أبيب تصل الحرارة القصوى اليوم إلى 30 درجة. في طبرية حار 36، في إيلات 42 درجة مئوية هذا النهار. يوم أمس بالمحليات أيضا، من الأخبار المحلية، كان حادث اعتداء بمجهول قام بإطلاق الرصاص على عمال نظافة في بلدة تل السبع، وتحدث أيضا يوم أمس إلى رئيس المجلس المحلي الأستاذ عمر العسم استنكار بيان كان شديد اللهجة من قبل المجلس المحلي، ولكن العمل عمل النظافة متعطل كما أفادنا، وتهديد أيضا على الرئيس، وتهديد أيضا على المقاول والمسؤولون هناك، أو رئيس المجلس المحلي يطالب الشرطة بالتدخل وبمواصلة التحقيق في هذا الشأن. وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وكذلك رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دجان بصحبة مئات من المستوطنين شاركوا في وضع حجر أساس لحي استيطاني جديد في مستوطنة جنيت الواقع غرب جنين. إلى ذلك أيضا قرار كان الحكومة الإسرائيلية بإقامة 34 مستوطنة في الضفة الغربية. أحيانا لا نشعر بلذة جمال اليوم إلا حينما نحادث من نحب. من يجعلك تبتسم عزيزي بعد بكاء هو شخص لا يقدر بثمن. إن أفضل هدية لمن تحب هي أن تعيره بعض الاهتمام. إياك أن تثق في شخص يرحل لفترة ثم يعود طالبا اهتمامك، قد تكون مجرد علبة دواء تخفف عنه الألم ثم يرحل من جديد. علمتني الحياة ليست في التخلي عن الخوف، وإنما هي أن تستمر وتثابر وأنت خائف، وأن الكلمة أمانة، وأن الجهل هو ما يجعلنا نبحث دائما عنها، وأن الصدق لا يهلك صاحبه، وأن الحر يبقى حرا حتى لو اجتمعت عليه الدنيا. وعلمتنا هذه الحياة بأن اليأس قنبلة موقوتة، وما الدنيا إلا متاع الغرور. عشر دقيقة واثنى عشر دقيقة تماما بعد الساعة 7، فاصل قصير ثم نعود ونواصل. ابقوا معي.

0: ربع ساعة تماما بعد الساعة السابعة، نحن نواصل وسنخرج بعد لحظات إلى فاصل إعلاني، وسنحاول أن نكون في بوينس آيرس أيضا رغم أن التوقيت يعني هناك ليل دامس، أعتقد بعد الفرحة الكبيرة للشعب الأرجنتيني بتأهل منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم. سنحاول ذلك ربما بعد دقائق. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل.
1: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها.
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة؟ مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
1: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
6: واحد اثنين تجربة واحد اثنين تجربة
7: بيكيور ليزر برو لثلاثين يوم تجربة بترجيح كامل لمصرياتك إذا بتكاش الجهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر نجمي 3414 نجمي 3414.
6: أوكي زبطة تمام.
8: اختار طريقك، اختار NG بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد؟ بMG بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا نجمة 4989.
9: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
10: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
11: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعملة بشكل ممتاز ونظيفة؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجمة 2692. رخفة سومت مجد الكروم المفرق الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
12: الشمس دائماً.
13: يا أبو الحروف شفت؟ صابو بندل
14: طبعاً شفت صح، ركلة جزاء، معك حق.
15: الشمس من حط النقط على الحروف.
0: نعود ونتابع أعزائي، نحن معكم 20 دقيقة تماما بعد الساعة السابعة، وعادة ما نأتي إلى هذه المحطة من خلالها نستمع إلى الشمس في دقيقة، تقرير يوجز لنا أهم الأخبار والعناوين التي كانت هنا في إضاءة الشمس.
16: العليا تلغي تعيين أحد المقربين من وزير المالية مديرا لسلطة أراضي إسرائيل تجاوبا مع دعوة قدمها المركز العربي للتخطيط البديل. سمير بن سعيد يعلن سحب استقالته من الكنيسة في خطاب أمام الهيئة العامة، ويعلن دعمه وانتسابه للجبهة وانسحابه من العربية للتغيير. المحكمة العليا تصدر أمرا مؤقتا يجمد تنفيذ قانون تجميد اعتقالات الحريدين المتهربين من الخدمة العسكرية لما فيه من تجاوز لمبدأ المساواة أمام القانون. ترامب يهدد بتصعيد الهجمات ضد إيران في الأيام المقبلة ليستهدف الجيش الأمريكي البنى التحتية ومواقع الطاقة إلى أن تتنازل إيران وتعود إلى المفاوضات. مصادر تقول إن اللقاء قمة متوقعة بين الرئيس الأمريكي والرئيس اللبناني في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل، مع محاولات إسرائيلية لأن يسبق هذا اللقاء لقاء بين ترامب ونتنياهو.
0: شمس في دقيقة بصوت الزميلة أسيل كبهة. إذن عضو الكنيسة سمير بن سعيد أعلن عن سحب استقالته من الكنيسة، وأكد أن قراره جاء انطلاقا من مسؤولية وطنية تجاه المجتمع العربي ولا سيما أهالي النقب، هكذا قال. تعال نستمع إلى ما قاله أيضا في حديثه لدى الشمس.
17: قبل 3 أيام لم تكن موقعة، ولكن وقعتها بعد ذلك. كانت عبارة عن احتجاج للأجواء الديمقراطية، ولكن في نهاية الأمر أنا أحب مجتمعي العربي، وأنا أقف مع قضايا أهلي في النقب الحبيب، ورأيت أنه من الأفضل العدول عن هذه الاستقالة، رغم أنه بقي يومين للكنيسة. الكنيسة سوف تحل نفسها يوم الجمعة 17 من هذا الشهر، ولكن في نهاية هذا الأمر أحترم وأقدر كل أبناء شعبي، وأنا معهم كتفا بكتف من أجل نجاح وعبور نسبة الحسم لكل قوائمنا العربية، وبنجاح باهر إن شاء الله.
18: نعم، دعنا أكثر في تفاصيل أسباب هذه الاستقالة أستاذ سمير.
17: ربما الجملة السابقة التي قلتها أوضحت ذلك. أنا أقولها لك الآن، أنني من على منصة الكنيسة أسببت هذه الاستقالة كرامة ومحبة بمجتمعنا العربي وتحديدا أهلنا في النقب، ومن أجل تمثيل ملائم لكل أبناء المجتمع العربي، لكل مناطق المجتمع العربي، لكل مشاكل المجتمع العربي، وعلى رأسها النقب. النقب ليس فقط

0: بحكومة أخرى تدعو للسلام والمساواة والعدل.
1: هذا ما قاله سمير بن سعيد. وكنا أيضا قد تحدثنا مع الأستاذ الدكتور محمد خليلي حول تداعيات هذا الموقف. تعالوا نستمع إلى ما قاله.
2: هذا الموقف أو التصريح الذي أدلى به اليوم النائب سمير بن سعيد من على منصة الكنيست هو استمرار يعني للمساعي التي كانت في الآونة الأخيرة بمحاولة يعني انتزاع التزام من قبل الحركة العربية للتغيير والدكتور أحمد طيبي بإدراجه في موقع متقدم في القائمة وموقع مضمون في القائمة، إلا أنه هذه المساعي يعني باءت بالفشل وأعيد يعني صلاحية إدراج سمير بن سعيد إلى مؤسسات الحركة العربية للتغيير وإلى الانتخابات الداخلية، الأمر الذي يعني أثار حفيظة النائب سمير بن سعيد، خصوصا أنه يعني حاول التطرق عدة مرات إلى خصوصية النقب ولأهمية النقب بسبب يعني سياسات الحكومة الأخيرة من هدم من إجراءات تعسفية بحق الأهل.
1: هذه القضية تقود من مضاجع، مش بس القائمة هاي أو تلك القائمة أو هذا التيار أو ذلك التيار، هي تهم كل مواطن عربي يا أستاذي. يعني ما بعرف يعني إلى هذا الحد يعني ممكن نصل لأنه يصير هذا الانشقاق وهذا الانقسام ومن ثم رأب الصدى، يعني محرز المسألة. أنا بسألك برأيك محرز كل هذا الشغل؟
2: يعني في طبيعة الحال أنه يعني في كل مؤسسة سياسية وحزبية هنالك تباينات وهنالك اختلافات في الرأي وهنالك أيضا تنافس داخل وصراع داخل الأحزاب. يعني لطالما الأحزاب السياسية يعني واحدة من يعني مميزاتها ومن خصائصها ليس هنالك منافسة شديدة بين أعضائها على تضوء مواقع قيادية وريادية في المؤسسات الحزبية، ولكن نتحدث عن يعني بالأساس عن الأحزاب العربية ومواقع التمثيل والتأثير ليست كثيرة، وهذا يزيد من التباعد.
1: شايف أنت عمالك تحكي على قضية المواقع وقضية التأثير. مهما كانت المواقع مؤثرة في عنا قضية أهم وأنت سيد العارفين فيها، قضايا حارقة. يعني قضية التمثيل تتقزم إذا الواقع تتقزم إذا الواقع المر اللي منعيشه الناس يعني نبض الشارع مش كتير هيك بعطي احترام للأعضاء وكل يا أخي اتفقوا يا أخي خلصونا يا أخي، ما أنتم بتتنازعوا على الشغلات يعني اللي هي شكلية. إن الجوهر صعب يا أخي وعنا حكومة صعب وبفتخر بن كفير وبفتخر كمان اللي مش بفتخر عملياً، يعني مكيفين على تصريح منصور عباس انه هدموا بالنقب بن كفير من يوم ما اجى صاروا هادمين 4000 بحكومة اللي السابقة كان 4، مكيفين عليها انه هاي اصوات زادت لبن كفير. هاي القضايا اللي بتحرقنا احنا، قضية التمثيل مش كثير بتعنينا انا ولا انت، انا متخيل
2: يعني طلع في نظر نتعامل بالموضوع يعني بشكل طهراني وانه يعني السياسة هي فقط القيم والمبادئ الناظمة وانه كل انسان يجب ان يحارب على يعني المشروع القيمي الذي أتى من خلاله ليغير في السياسة أو في القضايا الاجتماعية وما إلى ذلك، ولكن أيضا السياسة في النهاية فيها صراع.
1: فيها صراع هكذا قال الأستاذ الدكتور محمد خليلي. وإلى عنوان آخر، حيث صدقت الهيئة العامة للكنيسة نهائيا على مشروع قانون قدمت عضو الكنيسة اللي مورسون هرميلخ وهي من حزب عصمة يهوديد. وهذا القانون يعني غريب الأمر يتعلق بالفصل بين الجنسين في برامج الدراسات العليا. طب بتأييد كان 52 عضو مقابل 43. كان في بشرح مرفق لهذا المشروع أنه في الوقت الحالي يسمح مجلس التعليم العالي للمؤسسات الأكاديمية بإقامة مسارات انتبهوا دراسية منفصلة للرجال والنساء في مرحلة اللقب الأول بكالوريوس فقط، وذلك وفق شروط وقيود إضافية يحددها المخطط المعتمد. طبعا هذا القانون بيقترح أيضا توضيح تشريعي يعني لا يعتبر مسارات وجود مسارات تعليمية منفصلة للرجال والنساء لأسباب دينية شكل من أشكال التمييز، هكذا بيقولوا. يعني بيرون بيعملوا هاش. سبق دقيقة تماما بعد السابعة إلى موضوع آخر، حيث ألغت المحكمة العليا تعيين يودا إلياهو مدير عام لدائرة أراضي إسرائيل بعد التماس قدمه المركز العربي للتخطيط البديل وشركائه. طبعا هذه الخطوة يعني وصفها المركز بأنها إنجاز قانوني فعلا ومهني مهم يعزز الجهود من أجل التصدي لقرارات اللي كانت عمليا تمس

0: بمبادئ الإدارة السليمة والمساواة أيضا. وعن هذا الموضوع أيضا كان لنا حديث مع الأستاذ المحامي عنان.
1: صحيح. تعيين الياهو للمنصب كان فيه كثير مشاكل في الطريق إلى التعيين، كثير أشياء مش قانونية، كل هاي الأمور حطناها أمام المحكمة. وبالإضافة لموضوع التعيين قمنا بطرح تصريحات إلياهو ضد المجتمع العربي، كان له تصريحات كثير عنصرية ضد مجتمعنا، وهي الأمور في الالتماس تبعنا أنطناها حيز كبير من الالتماس وعرضناها على المحكمة. والمحكمة بقرارها اليوم، القرار اللي طلع بالساعة، طبعا كل الأطراف كان في التماسات ثانية، كل الأطراف وافقوا على طرح المحكمة لحل المشكلة، الوحيدين اللي عرضوا إحنا، وهذا مكتوب في القرار. وفي قرار المحكمة طبعا ألغوا تعيين الياهو، ألغوا قرار بعدات إتور، لجنة بعدات إتور
2: التفتيش
1: لجنة التفتيش ألغوا قرارها، وألغوا اثنين من أعضاء اللجنة اللي هن مقربين من سموتريتش، اللي أثبت في المحكمة إنهن في علاقات خاصة مع سموتريتش، ألغوهن وطلبوا من اللجنة تحط اثنين محلهن ويبدوا من أول وجديد في التعيين. المشكلة اللي راح تواجههن اليوم إنه الياهو المحكمة أقرت إنه في علاقة خاصة بينه وبين سموتريتش، وهي الشغلة مجبور يكون عنده ميزات خاصة تقدر يأخذ المنصب. يعني ما بكفي انه يعود يرجعوه على اللجنة واللجنة تقول والله احنا اقتنعنا فيه، لا، بدين يثبتوا انه عنده ميزات خاصة خارقة اللي مش موجودة عند حدا ثاني من اللي بتنافسوا معه على
2: التغيير.
0: اذا كان هذا المحامي عن النابلان نتحدث اذاعة الشمس عن هذا القرار. فاصل قصير ثم نعود ونواصل.

0: 34 دقيقة تماماً بعد الساعة 7 نحن أمام فاصل إعلاني ثم نعود لنواصل.
1: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز سيليو SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة BYD هيك لما تكون رقم واحد.
2: فقط يوم الأحد يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال تصفية على كل الحنود كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال لا تفوتوا الفرصة.
3: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل مع عروض حية لأفضل الفنانين فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
4: المشبير في احتفالية الصيف تشكيلة الصيف للنساء والرجال ابتداء من 59 شيكل، أحذية النساء من كينث كول بسعر 199 شيكل، وتشكيلة الأطفال والرضع ابتداء من 19 شيكل و90. العرض حتى 2/8 أو حتى نفاذ المخزون. الحد الأدنى للمخزون 10,000 قطعة. العرض مخصص لأعضاء كلاب 365 وكلاب 365 VIP وذلك وفقا للأنظمة وشروط الحملة. لا تفوتوا الفرصة. المشبير.
5: تكميم الأفواه العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء لحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
6: سيتي مول كفرمندا مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم هاشتاك. مطاعم، حوانيت، مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع.
7: الشمس دائما.
8: بالشتاء اعمل حسابك وخذ شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
0: عودة للمتابعة 37 دقيقة تماما بعد الساعة 7 نحن إلى منطقة جنين وما كان هناك يوم أمس حيث زار المنطقة غرب جنين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رئيس مجلس مستوطنات أيضا الضفة الغربية وطبعا بصحبة مئات من المستوطنين شاركوا في قضية وضع حجر أساس لحي استيطاني جديد غرب جنين مستوطنة جنيت. وطبعا هذا يتزامن مع قرار حكومة إسرائيل بإقامة 34 مستوطنة في الضفة الغربية ناهيك عن أوامر الهدم لمباني سكنية والوضع سيء جدا. تحدثنا عن هذا الموضوع مع الدكتور محمود خلوف ابن مدينة جنين.
9: الإسرائيلية تنفذ منذ الصباح عمليات هدم طالت أكثر من 50 منشأة من ما بين منزل وقطاعات اقتصادية، جزء منها يعني منشآت لبيع السيارات للتجارة العامة
0: في المنطقة من جنين تحديدا ولا حول
9: منطقة جنين بالقرب من قرية عنزة وبلدة عرابة. ونحن نعرف أن إسرائيل أقامت في هذه المنطقة على مدار الأشهر الأربعة الأخيرة 5 مستوطنات ضمن مخطط كبير جدا يراد منه ربط حتى أراضي 48 مرورا بجنين انتهاءا بمنطقة الأغوار وما يسمى بمخطط أيلون ومخطط إيوان. نحن أمام تصعيد غير

0: مسبوق. في جنين طبعا كان هناك استيطان ما قبل عام 2005، ولكن بموجب قانون فك الارتباط انتهى هذا الاستيطان، كان ضمن جزء هامشي بالقرب من يعبد. ولكن على مدار الأشهر الأخيرة نحن أمام وضع مختلف، هو أصعب من وضع بيت لحم والخليل. أما بما يتعلق في مستوطنة جنيت التي قام وزير الأمن القومي الإسرائيلي هذا اليوم بالإضافة إلى دجان ومجموعة من قادة المستوطنين، لدي قراءة أن الأمر مرتبط بمشهد انتخابي داخل إسرائيل.
1: نعم واضح.
0: نعم، وزيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي عمليا تأتي في سياق المنافسة مع وزير المالية على صعيد موضوع
1: يعني إجراءات وزير المالية سموتريتش اللي عاطينه وزارة الدفاع مسؤول عن إدارة الضفة الغربية، يعني حتى كل استطلاعات الرأي كانت تنطي صفر وما يجتاز. نعم. النسبة اليوم بيجتازها وبيجيب 4 و5 نظرا لما فعله على السكت وبالعلن كمان في الضفة الغربية، يعني يستحوذ على يعني دعم كامل نتيجة لإجراءاته بالتعاون والتواطؤ مع إيتمار بن غفير. هذا الاستيطان المكثف، إقامة كمان 34 مستوطني، يعني كيف يمكن أن يقرأ؟ ما في أي حراك عربي دولي، أنتم كيف يمكن أن تتعاملوا مع هذا الموضوع؟ هو يعني فرض أمر واقع.
0: شوف، يعني مهم جدا أستاذ نبيل، وأنا طبعا من طيار الحمائم والسلام، يعني منذ أن كنت طفلا وحتى تاريخه، يعني لابد أن نوجه رسالة إلى المجتمع الإسرائيلي وإلى العقلاء في إسرائيل. عنوان هذه الرسالة أن رابين عندما صافح ياسر عرفات، رابين لم يكن خائنا وياسر عرفات أيضا لم يكن خائنا. شارون الذي هو غارق في دماء الفلسطينيين عندما قام بمخطط فك الارتباط لم يكن خائنا، هو جنرال معروف تاريخ الدموي. ما يحدث الآن هي مغامرة كبيرة جدا. أنا أشفق على الإسرائيليين أكثر من الفلسطينيين لسبب واحد، الفلسطيني قدره معروف، لا مجال لأن يهجر لأنه سيهان من العربي قبل الأعجمي. لا كرامة لنا إلا في أرضنا. محدثه كان دبلوماسي عمل في 9 دول عربية، لم أجد في معظمها احترام للفلسطيني. نحن نحاسب على الهوية، لا مجال إلا أن نبقى على هذه الأرض. أنا أشفق على الإسرائيلي الذي يذهب ضحية لمخططات يمين، لأن يعني نحن نعرف بعض وكان لدينا يعني بسبب رابطة الدم ووجود أقارب.
1: يعني دكتور هذا مقولة دولة لشعبين دولتين لشعبين، هاي المقولة يعني أعتقد أصبحت نوع من الخيال، لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع. مش شايف أنه في أرض أصلا لدولة فلسطينية؟ مش شايف يعني.
0: نعم، ولكن الخيار المضاد لهذا الخيار هو حل الدولة الواحدة.
1: صحيح،
0: وهذا ما
1: الدولة يعني الواحدة ثنائية القومية، هذا ممكن يعني
0: هذا ما سيدفع ثمن الإسرائيلي، وهذا الذي كنت أود أن أكمل به. الإسرائيلي كان أفضل إليه أن يصير وفق رؤية رابين وفق رؤية شارون، وأن يترك الفلسطيني عمليا ليعيش.
1: إذا كان في أمل ذات يوم 7 أكتوبر، أنا هذا الحلم أو هذا الأمل على البصيص، هذا الأمل بعتقد لأنه
0: هذه ذريعة. موضوع الاستيطان في الضفة الغربية ليس وليد اللحظة.
2: إذن كان هذا الدكتور محمود خلوف حول وضع حجر أساس لإقامة حي سكني أو مستوطنة غرب مدينة جنين، إضافة إلى عمليات الهدم هناك التي طالت منازل سكنية أيضا ومنشآت زراعية في المدينة. تراجيديا في زيمر، الوفاة الشاب نور حرز الله إثر نوبة قلبية ألمت به في خلال وجوده بشهر العسل بعد زواجه هنا في البلاد. سافر إلى تايلاند شهر عسل كما يسمى، ويعني بقدر الله أصيب بوعكة صحية أو بسكتة قلبية أودت بحياته. هناك تواجد أيضا، ويعني لم يكن برفقته تماما ولكن التقى به هناك، ويحاول تقديم العون والمساعدة للعائلة وللزوجة. هناك كان باسل عوسات الذي تحدثنا إليه أيضا يوم أمس في برنامج حصاد اليوم الإخباري. تعالوا نستمع إلى ما قال.
3: بالصدفة هناك تلقينا اتصال من زوجته إنه الشاب ما بتنفس. رحنا لقينا طالع على المستشفى، مخذين على المستشفى. وصلنا اخبار تهليخ احياء، وسالتهم قلت لهم انه انتوا شايفين في تقدم يعني؟ قالوا لنا لا الصراحه الشاب ميت صار له 40 دقيقه بالاوتيل.

0: ومتوفي 40 دقيقة في الأوتيل، وأنه نعمل إحنا أحياء قاعدين، بس أنه يعني
1: محاولة ربما، يعني
0: محاولة ربما.
1: أنت أخي باسل، أنت على معرفة أنتم مع بعض، تعرفوا مع بعض ولا بالصدفة يعني يكسر الاتصال مع زوجته؟
0: إحنا طبعا على معرفة بسيطة بسيطة جدا. طبعا التقينا، إحنا مجموعة في تايلاند.
1: التقيت فيه، شفته انت قبل ما تصير الحادثة يعني هيك بالصدفة؟
0: طبعا.
1: ما حسيت منه بيعاني؟ ما شكى؟ ما كان يعاني من اشي بالمرة؟
0: لا
1: بالمرة
0: لا لا، كان تمام فيش فيه لياته اشي.
1: طب اطباء اعطوا تقرير ولا لسه ما كان في تقرير؟ الوفاة جلطة، انا عارف حدث
0: سكتة قلبية. طبعا اعطوا تقرير بمساعدة الدكتور احمد الطيبي، طبعا توصل معي بارك الله فيه، وفي كل واحد ساهم بالمساعدة، بريت البلاد جوات البلاد. تواصلوا معنا طبعا، صرحوا لي شو عمل. تعرف احنا ببلاد غريبة فيش حدا
1: أكيد.
0: معنا.
1: اكيد. انت روحت ولا بعدك بالخارج؟
0: انا لا، بعد الصراحة. عشان الشاب بعده.
1: امتى المفروض الاجراءات؟ انت بتساعد بالاجراءات هناك؟ وزارة الداخل الخارجية الاصلية دخلت بالموضوع بعلمك؟
0: طبعا الوزارة الخارجية دخلت، احمد الطيب اتدخل، دكتور احمد الطيب اتدخل، احكى معي شخصيا. اعطاني معلومات شو اعمل، كيف اتقدم، بما انه انا لحالي هناك. اقترح انه يستنانا في المطار، يعني ما قصر الحمد لله. أكيد. رب العالمين. شباب، في شباب موجودين بالبلد نفسها اللي من عرب 48. عرفوا بالخبر طبعا بارك الله فيهم، اجوا.
1: واسل عوسات متواجد ما زال في بوكيت هناك في تايلاند، يساعد العائلة في إجراءات نقل الجثمان الشاب نور حرز الله من زمر.

0: الانقلاب. موضوع آخر أيضا إقليمي، الضربات الأمريكية لليوم الخامس على التوالي لمناطق مختلفة، قواعد عسكرية، منشآت أيضا للصواريخ في إيران، وتطال أيضا هذه الليلة مطار إلى الشرق من العاصمة. مضيق هرمز أيضا أصبح محور المواجهة الأمريكية الإيرانية بدلا من الملف النووي، حيث يعني الأنظار تتجه إلى تطورات المواجهة الآن بين الولايات المتحدة وإيران بعدما أعلن ترامب عن إلغاء الرسوم المفروضة على عبور السفن في مضيق هرمز مقابل حماية الملاحة. الدكتور قصي حامد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس المفتوحة تحدث لنا عن الملف الإيراني.
1: هذه النتيجة كانت متوقعة لاتفاق لم يسعى إلى حل الأزمة بل سعى إلى تأجيلها، والتأجيل يعني كان إلى هذه الفترة. الاتفاق الذي حدث في أو المذكرة التي حدثت في إسلام أباد كان هدفها فقط تأجيل الصراع أكثر من حله، أو على الأقل
2: أو بمعنى آخر إدارة الصراع وعدم حسمه.
1: بالتأكيد هي عملية لإدارة الصراع، كان هناك حاجة لاتفاق اضطراري من قبل الأطراف في فترة زمنية معينة، لكن هذا الاتفاق لم يؤسس لحل القضايا البنيوية بين الطرفين، فبالتالي الانفجار مرة أخرى كان متوقعا وكان متوقعا لأن يعني كلا الطرفين يفسران الاتفاق بناء على يعني طبيعة مصالحهما، وبالتالي يستخدمان الاتفاق كأوراق ضغط على الطرف الآخر في المفاوضات الجارية، والتي أثبتت أن المسار الدبلوماسي هناك يعني جملة من التعقيدات التي لم تمكن الطرفين من الوصول إلى نقاط التقاء، وبالتالي يعني تقليل العقبات.
2: أفهم من كلامك عمليا بأن التصعيد الذي نلحظه والاجتماع الذي كان يوم أمس عمليا على مستوى القيادات الأمنية والعسكرية والمقربين من ترامب، الهدف منه هو زيادة الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق أو عمليا الحسم العسكري دون التوصل إلى اتفاق؟
1: أنا يعني باعتقادي أن الـ الـ الـ

0: الأمر الأكثر ترجيحاً هو أن كلا الطرفين يسعيان إلى تحسين شروط التفاوض أمام الطرف الآخر، فبالتالي تسعى إيران لإحكام السيطرة على مضيق هرمز، والنقطة الاستراتيجية اليوم هي مضيق هرمز، لا حديث على باقي النقاط، النقطة الأساسية هي مضيق هرمز.
1: وهذا ما يخلق إسرائيل أكثر،
0: يخنق إسرائيل ويخلق العالم ويخنق دول المنطقة.
1: لا، ويقلق إسرائيل تركيز عمليا. نعم، تركيز صحيح. الإدارة الأمريكية تحديدا على مضيق هرمز يستثني عمليا، يعني دعنا نقول، الأهداف العسكرية والأمنية والاستراتيجية الإسرائيلية من إيران.
0: هذا صحيح. إسرائيل لديها تصور آخر لمخرجات الحرب مع إيران، تصور آخر لما يجب أن تصل إليه الولايات المتحدة مع إيران، لكن الولايات المتحدة تعمل بأكثر واقعية من طموحات إسرائيل. ما تسعى إليه الولايات المتحدة هو إحكام السيطرة على مضيق هرمز، وبالتالي إفقاد إيران واحدة من النقاط القوة الاستراتيجية التي تتحكم فيها في الضغط على مسار المفاوضات. هذا الأمر هو باعتقادي ما تسعى إليه الولايات المتحدة، وهذا المؤشرات العسكرية التي تجري يعني من خلال الضربات الأمريكية تستهدف هي محيط هذا أو قدرات العسكرية لإيران في محيط مضيق هرمز، بمعنى الرادارات.
1: نعم، السؤال أستاذ قصي، إلى أي مدى تعتقد أما لربما أيضا هذه المرة واشنطن أو القوات الأمريكية تتعامل أكثر بواقعية من خلال التركيز على مضيق هرمز، وهو يعني شريان الاقتصاد العالمي في نهاية المطاف يؤثر على الاقتصاد، وعمليا إذا سيطرت عليه لربما قد تكون له انعكاسات كبيرة جدا على الداخل الإيراني.
0: هذا يعني هذا الأمر هو ما تسعى إليه الولايات المتحدة. الولايات المتحدة يعني دعنا نقول قزمت الأهداف التي أعلنتها في بداية الحرب إلى التركيز على مضيق هرمز، لأن هذا المضيق هو من يخنق العالم، فبالتالي ويخنق إيران أيضا، لأن الوضع الاقتصادي في إيران هناك تقديرات أمريكية بأنه ينهار، وأن الضغط العسكري والضغط الاقتصادي أو الخنق الاقتصادي لإيران سوف يؤدي إلى تفككها من الداخل، على الأقل تفكك القرار ما بين القوة العسكرية أو القيادة العسكرية والقيادة السياسية، فبالتالي تحاول الولايات المتحدة الضغط على الداخل الإيراني من خلال مضيق هرمز. فالسيطرة على مضيق هرمز هو هدف استراتيجي الآن لكل الخطوات التي تقوم بها الولايات المتحدة. أمر آخر، أن الولايات المتحدة تسعى إلى إعادة تشكيل قوة الردع لديها بالأخص في العلاقة مع إيران، وهذا مرتبط أيضا بأن هناك الولايات المتحدة فقدت أو يعني تفتقد إلى الثقة من قبل حلفائها.
2: إذن كان هذا الدكتور قصي حامد تحدث إلى الزميل أدهم حبيب الله. 52 دقيقة تماما بعد الساعة 7، نحن على وشك أن ننهي هذه الجولة الأولى من هذه الحلقة، طبعا بانتظارنا ساعة أخرى من خلالها سنتعامل أيضا مع قضية دخول جهاز الشباك إلى قضية محاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وكذلك موضوعات أخرى تتعلق بالبيت والمسكن، إضافة إلى قضية حجز جثمان الشاب الفلسطيني الجاسوس. وطبعا سنكون أيضا في الشأن الفلسطيني، حيث يستمر وفد حركة حماس إلى جانب عدد من الفصائل الفلسطينية في محادثات عمليا في القاهرة منذ أكثر من أسبوع، في جهود ترمي إلى تثبيت الهدنة والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وأيضا سنتحدث عن لبنان، التوصل لاتفاق خلال الفترة القريبة، لكن طبعا يعني القصف الإسرائيلي على الأقل في بعض مناطق الجنوب خف في الأيام الأخيرة الماضية، كما يبدو بإعاز من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أبي عويس تابعنا اليوم في الهندسة الإذاعية، وكذلك في الإنتاج الزميلة ياسمين عابد في الإعداد. أيضا كان معكم نبيل سلامين. نخرج إلى فاصل قصير ثم أخبار الساعة 8 مع الزميل أدهم حبيب الله. لكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: بيقولوا
1: هاي القهوة جديدة
0: وبيقولوا
2: هذه القهوة تعودنا عليها.
0: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
3: وسام ريل استيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل استيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050. في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرين وخريجين واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
4: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
3: هندسيين وأكثر بكثير. همخللة تكنولوجية نوفا جليل. فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسن حشمال. تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسن حشمال. لا تفوتوا الفرصة. هذا الصيف راح يكون غير مع همخلالها تكنولوجيا نوفا جليل من خلال مشروع نوفتيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8. تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي همخلالها تكنولوجيا نوفا جليل ومشروع نوفتيك الرائع.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل، خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45 ألف شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضاً منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة.
3: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر، طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجمة 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
4: الشمس دائما.
5: قول لي شو هيك يعني أوفسايد؟
6: لا نفدال.
7: سلام، معكو أبو الحروف. يا أخي روق عليها، هي جد بدها تعرف. الأوفسايد والنفدال نفس الشيء، معناهن تسلل.
6: ما صرت شارح 100 مرة.
7: الشمس، منحط النقط على الحروف.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM 6.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار الثامنة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. صادقت الحكومة نهائيا على تحويل أكثر من نصف مليار شيكل من ميزانيات الخطط الحكومية لتطوير المجتمع العربي إلى الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك ضمن خطة مشتركة تزعم أنها تهدف إلى مكافحة الجريمة والعنف في البلدات العربية. وبموجب القرار ينضم الشباك رسميا في عمليات مكافحة الجريمة إلى جانب الشرطة، رغم أن الجهاز كان قد عارض في السابق توسيع دوره إلى المجال الجنائي. صادقت الهيئة العامة للكنيسة بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يقلص صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة ويتيح للحكومة تجاهل مواقفها القانونية والاستعانة بمحامين من القطاع الخاص لتمثيلها أمام المحاكم، وذلك بأغلبية 65 عضوا مقابل معارضة 51، فيما غاب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن التصويت. أعلن الجيش الإيراني استهدافه بالمسيرات تجهيزات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن، وقال الجيش أن العمليات جاءت ردا على استهداف ثكنة عسكرية إيرانية في مدينة بنبور، ما أدى إلى مقتل 7 من الجنود الإيرانيين. بدورها أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة، كما أعلن الجيش الإيراني استهداف قاعدة الشيخ عيسى في البحرين. أعلن الجيش الأمريكي استكمال موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وأشارت القيادة المركزية الأمريكية في بيانات لها إنها ضربت مواقع الدفاع الساحلي وصواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى خلال موجة استمرت أكثر من 90 دقيقة. صرح نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس أن بلاده لن ترسل قواتها لإيران لتغيير النظام، مشيرا إلى أن بعض الوزراء الإسرائيليين يريدون استمرار الحرب لأجل غير مسمى. كما أوضح فانس أن أطرافا داخل الحكومة الإسرائيلية تحاول التأثير في الرأي العام الأمريكي لإفشال المفاوضات مع إيران وإبقاء الحملة العسكرية مستمرة إلى أجل غير محدد. كما صرح نائب الرئيس الأمريكي بأنه يبدو أن المجرم الجنسي إبستين كان على صلة بعناصر من الدولة العميقة ذات ميول يسارية في إسرائيل على حد قوله. كما اتهم فانس إبستين بأن لديه علاقات عميقة بالسياسة الإسرائيلية والأمريكية، مشيرا إلى أنه ومن الواضح أن لديه صلات بأعلى مستويات الاستخبارات الأمريكية، ومن الواضح أيضا أن لديه صلات أخرى بأعلى مستويات مع الاستخبارات الإسرائيلية على حد قوله. ارتقى 4 نازحين وأصيب آخرون خلال غارات إسرائيلية وإطلاق نار وعمليات نسف طالت منازل ومنشآت مدنية. كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 5 مصابين جراء قصف الجيش في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذا اليوم ستكون على النحو التالي: القدس 32، في الجليل الأعلى 33، طبرية 36، الناصرة 34، حيفا والساحل 29، يافا وتل أبيب 30، في النقب 34، أما في إيلات 42 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: طب صباحكم أعزائي، أهلا بكم من جديد في ساعة ثانية من برنامج أول خبر. أسرة البرنامج هذا الصباح يا بعويس في الهندسة الإذاعية، ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، معكم نبيل سلامة. وبعد ساعة أولى من خلالها قرأنا العناوين واستمعنا إلى اللقاءات بما يخص مجتمعنا والإقليم. أيضا نحن إلى الساعة الثانية، ومن خلالها أيضا سنتطرق إلى قضية اقتطاع الميزانيات من المجالس المحلية العربية، طبعا قانون وتشريع عمليا حيث صادقت الحكومة بمبادرة وبدعم من رئيس الوزراء والوزراء أيضا، خاصة ماي جولان وبن غفير، على إدخال الشباك في مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، طبعا بالتنسيق مع الشرطة، والحديث عن اقتطاع مبلغ حوالي 500 مليار شيكل. عن هذه الإشكالية نود أن نتواصل مع الأستاذ عبد الشحادي، مستشار اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، معنا على الخط الهاتفي. أستاذ عبد، صباح الخير.
1: صباح النور على النبيل والمستمعين.
0: أهلا بك. كيف يقرؤون في المجتمع العربي هذا القرار؟
1: يعني ليس أقل من مأساة للأسف. هو يعني ليس فقط من أجل الميزانيات، ولكن من أجل يعني العمل والمجهود من الوزارات ومن وزراء ضد المجتمع العربي في كل يعني في كل يوم وفي كل لحظة. يعني غير كل المواجهات والتحديات التي تواجه المجتمع العربي، أيضا هناك وزراء ووزارات يعملون ليل نهار ضد المجتمع العربي.
0: هذا من شأنه، يعني هذا المبلغ هو يعني ما ينقص الدولة حتى تكافح الجريمة، أم أنه كمان ضربة موجعة للمجتمع العربي؟
1: أولا يعني، وهذا يعني الاعتراض المركزي الذي نطرحه على يعني من اليوم الأول الذي طرح الموضوع ميزانيات إضافية لمكافحة الجريمة، هنالك خطة أخرى 549 التي تعني في مواجهة الجريمة والعنف، بغض النظر عن نجاحها فشلها، أنا يعني هذا نقاش آخر، أو عن أصلا أو عن الشباك هل إحنا بحاجة له أو لا، هذا نقاش أيضا آخر وله أبعاد يعني كمان سياسية واجتماعية. في تلك الخطة هنالك ميزانيات لم

0: تستغل، أكثر من مليار شيكل موجودين داخل الخطة لم يستغلوا.
1: لماذا؟ لماذا لم تستغل؟ بقصور من سلطاتنا؟ ليش؟
0: لا تلك الميزانيات بشكل كامل تضاء وتنفذ من قبل وزارات، وزارة الأمن الداخلي، الشرطة، ووزارات أخرى. ليس للسلطة المحلية أي يد في تنفيذ تلك الخطط، وهنالك ميزانيات كبيرة جدا لم تستغل. ونحن نقول أنتم بحاجة لمليار، هنالك مليار داخل توجهوا، ولكن الهدف ليس الميزانية، الهدف هو يعني ضرب المجتمع العربي وضرب البرامج التي تقدم المجتمع العربي والشباب العرب ومواضيع أخرى. ذلك هو الهدف. وليس
1: يعني قديش ممكن أخيرنا يعني هذا ممكن يزيد من الفجوات بين المجتمع العربي والإسرائيلي؟ احنا بنحكي عن 300 وأكثر من 364 مليون تقريبا راح تخصص للشباك، حوالي كمان 132 مليون راح يكون للشرطة، بدها تقيم وحدات شرطوية خاصة، وبده يدخل الشباك علينا على بيوتنا. قديش فيها خطورة أستاذ عبد هاي الشغلة؟
0: عزيزي أنا يعني للتنويه لتفاصيل الميزانيات، هنالك 72 مليون شيكل فقط من بند التشغيل، ميزانيات لمراكز التشغيل والعمل مع يعني جمهور هدف مستضعف جدا الموجود في البيت، ومنهم يعني ما يجب أن نقول ومنهم جمهور المنظمات الجريمة. فتلك الميزانيات يعني تضر بشكل مباشر وتزيد الفجوات. ميزانيات الثقافة والرياضة والتخطيط وحماية البيئة يعني ليس الأصعب بس يعني لحظات، جميع الوزارات بدون استثناء ترفض التقليص. ويعني وقدمت اعتراض، وأيضا الوزراء المسؤولين عن تلك الوزراء اعترضوا على القرار، ولكن الأغلبية للأسف حسمت
1: بحجة يعني مكافحة العنف والجريمة، هن اقتطعوا هاي الميزانيات اللي هي راح تضرب المجتمع العربي. السؤال هذا قرار حكومي أستاذ عبد، السؤال هل هنالك في من آليات مثلا أو فكرة أنه كيف يمكن أنه نغير هذا القرار الحكومي؟ في بإمكانية تغيير هذا القرار برأيك؟
0: أولا نحن نستمر في المواجهة، وهنالك تحضير يعني مسبق قبل القرار لمسار قانوني وقضائي وبرلماني في الموضوع. يعني نحن مستمرون ومع جميع الشركاء.
1: بالمناسبة أستاذ عبد، شو دور مركز الحكم المحلي حايم بيبس؟ يعني شو موقفهم بين هذا الموضوع؟
0: يعني أولا موقفهم واضح، يعني للتنويه كانت يعني جولات سابقة لمحاولة التقليص، واستطعنا بمساعدة بيبس وآخرين منع التقليص، ولكن في هذه الجولة حاولوا جميعا ولم يستطيعوا للأسف. يعني للأسف نحن في مرحلة ما قبل يعني الانتخابات، والحسابات تختلف عن الأيام العادية، فلا نعلم التفاصيل. يعني سندوسها اليوم ونبحث الإمكانيات المتاحة، ولكن نحن نؤكد أننا مستمرون في النضال، وتلك هي يعني إحنا خسرنا جولة.
1: أي نضال؟ النضال كيف راح يتم النضال؟ سنستمر بالنضال بأي طريقة، بأي أسلوب، بأي آلية؟
0: عندنا آليتين. أولا الآلية القانونية مطروحة على الطاولة ومطروحة بقوة، لأنه بعض البنود يعني هنالك يعني تشوهات قانونية، يعني القرار نفسه هو غير قانوني ويجب مراجعته. على فكرة القرار تم بدون مراجعة وزارة القضاء، يعني جابوا قرار على الحكومة بدون ما وزارة القضاء المخولة في هذه المواضيع ترى المقترح.
1: نعم. إذن بعد في مجال قلت لي لتغيير ربما القرار مثلا، أو تقليص مبلغ أقل مما أقرته الحكومة كمان، هذا جائز.
0: أو يعني إحنا نحاول
1: إلغاء أو يعني تقليص،
0: أو إلغاء أو تقليص. لا يعني لا أستطيع التأكيد أننا سننجح، يعني النجاح الأساسي أن نغير الحكومة ونغير يعني أولئك الوزراء الذين يعملون ضد المجتمع العربي. أعتقد هذا النضال أساسي في هذه المرحلة، والجميع يعلم أننا بحاجة لتغيير تلك الوجوه والعمل بشكل مهني لصالح المجتمع العربي.
1: إدخال الشباك الآن إلى الحلب يعني برأيك، يعني ما توقعك، يعني هل بالفعل سيأتينا بحلول؟ ممكن مش أنا مش حاليا يعني، بس يعني متوقع أنه بالفعل يتم مكافحة العنف والجريمة برأيك في نهاية الأمر؟
0: أولا يعني مع رأي قبل رأيي يعني نجد بين السطور العلم.

0: أين موجه الشباب؟
1: نعم.
0: شباب ليس موجه لمكافحة الجريمة والقضايا الداخلية في المجتمع العربي. الشباب موجه يعني بالأساس لمنع تسريب الأسلحة بين منظمات الإجرام وبين منظمات الإرهابية حسب يعني تعريفهم. يعني ذلك الهدف المركزي للشباب، وليس هل قضايا قتل أو إجرامية معينة داخل بلداتنا العربية، لا يعني لهم، ويعني ويقولون ذلك ومكتوب في عدة أماكن.
1: إذن بعد الفرصة متاحة قضائيا شعبيا من أجل مقاومة هذا القرار أو تقليصه أو إلغاؤه، يعني حسب رأيك هيك قلت ما معك؟
0: حسب رأيي طبعا إحنا نحاول ونتمنى النجاح.
1: أنا أشكرك أستاذ عبد، تحياتي لك، شكرا شكرا عزيزي. هذا الحديث عبد شحادي مستشار اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية حول اقتطاع هذا المبلغ من خطة دعم المجتمع العربي، خطة الخماسية 550. طبعا غير راضين عنها. هاي الخطة ستقتطع حوالي 365 مليون راح تخصص لجهاز الشباك، وحوالي 132 مليون للشرطة، إضافة إلى 130 من أجل زيادة ملكات القوى البشرية أيضا لجهاز الشباك بدءا من عام 26. نحن سنخرج الآن إلى فاصل ثم نعود ونواصل.
2: فقط يوم الأحد، يوم بيعت جنوني وضخ في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض، فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
3: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.

0: شيكل، نعم بـ400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها.
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عيلي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: تكميم الأفواه، العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء لحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.

0: من جديد نرحب بكم أعزائي بعد الحديث مع الأستاذ عبد الشحادي مستشار اللجنة القطرية للرصاصات المحلية حول قرار الحكومة اقتطاع مبلغ حوالي 550 مليون شيكل من ميزانية السلطات المحلية بدعوة مكافحة الإرهاب والإرهاب المنظم هذا الجريمة والعنف في المجتمع العربي. نحن إلى موضوع آخر يقودنا إلى المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة، حيث لا تزال السلطات الإيطالية تحتجز جثمان الشاب سامي جعصوص من مدينة اللد الذي يعني أعدم برصاص الشرطة في أوائل تموز الجاري في المدينة هناك. المحامي هديل أبو صالح مركز عدالة معنا، صباح الخير هديل.
1: صباح الخير.
0: أنا يعني شو الدافع، شو هالسر وراء احتجاز جثة هذا الشاب؟
1: يعني على مدار أسبوعين ونص قبل تقديم الالتماس للمحكمة العليا كانت الشرطة تحاول الضغط على العائلة بهدف إجبارهن على التوقيع على شروط واللي هي تعتبر شروط متطرفة
0: مثل
1: مثلا زي إيش؟ مثل عدم إقامة صلاة الجنازة، عدم إقامة

0: خيمة العزاء مشاركة فقط 50 شخص بالجنازة وإقامتها بساعات الليل المتأخرة. تبعا لذلك احنا تقدمنا بالتماس يوم الاثنين وفيه طلبنا المحكمة بأنه تجبر السلطات على تحرير الجثمان والامتناع عن وضع شروط اللي ممكن تمس بحرية العباد والدين. البارحة تقدمت الشرطة بردها الأولي على الالتماس وفيه ادعت انه عمليا تم اعطاء الشروط عن طريق الخطأ للعائلة، مع انه احنا بنحكي عن اسبوعين اللي فيه وبشكل يومي كانت تتواصل الشرطة مع العائلة بهدف الضغط عليها للتوقيع على هاي
1: السبيل. هو الحادث مصنف كعملية جنائية عملية ارهابية، وكيف يمكن تراجعت الدولة في حين عن الرواية الاولى؟ لا
0: صحيح، باول يوم يعني دغري بعدية الحدث
1: صارت جنائية.
0: ما فيش أنا وثيقة رسمية اللي بتقول هذا الأمر، ولكن الشرطة عمليا بثت بوسائل الإعلام أنه كل اتجاهات التحقيق هي متاحة وأنه ممكن أنه الحدث جنائي. ولكن البارحة في الرد اللي تم تقديمه للمحكمة العليا دعوا أنه الأدلة أو الملف تم تمريره للجيش بهدف فحص إذا كان هناك نية للجيش باحتجاز الجثمان، وإذا كان أصلا عم بيتم الحديث عن مخرب أم لا. وهذا عمليا يعني بدل أنه على مدار أسبوعين الشرطة لم تقم بدورها، قامت باحتجاز الجثمان بدون أي صلاحية
1: على أساس تضغط على العيلة بمعنى آخر.
0: بالضبط، وخاصة أنه إحنا يعني عم نحكي عن أسبوعين كاملات اللي كان فيه الشرطة ممكن تعمل هاي الفحوصات. فعمليا أنا الرد هو في استهتار أيضا بالحقوق الدستورية للعائلة وأيضا بمشاعرهم.
1: مشاعر أهم شيء، المشاعر طبعا مشاعر العائلة أكيد.
0: صحيح.
1: المسألة الآن وين واقفة أنتوا؟ قدمتوا التماس؟ إيش وين بالضبط إحنا واقفين بهذا الموضوع؟
0: احنا بالالتماس طلبنا انه المحكمة تعقد جلسة عاجلة خاصة نظرا لحساسية الموضوع، فيعني نستنى قرار المحكمة بعد رد الشرطة البارحة. هم طلبوا تمديد 14 يوم لتقديم رد اللي فيه بيعلموا المحكمة اذا بالاخر توصلوا لنتيجة اذا عم نحكي عن مخرب ولا لا، ولكن بالطبع هاي المدة هي مدة طويلة ومطلوبة.
1: انتوا قدمتوا طلب للمحكمة مزبوط؟
0: صحيح.
1: طيب والشرطة بتتدخل بهذا الموضوع؟ المحكمة ليش ما أصدرتش قرار؟ ليش المماطلة من قبل المحكمة؟ هذا السؤال.
0: المحكمة أولا المحكمة طلبت من الشرطة تقديم ردها، ولكن
1: الشرطة اللي بتماطل يعني.
0: صحيح. ومش غريب عن المحكمة أنه تكون شريكة بسياسة المماطلة هاي. يعني بالتماسات سابقة كانت عنا المحكمة عطت أشهر طويلة للشرطة أنه تماطل بتقديم الرد، بالرغم من أنه إحنا عم نحكي عن جسامين أشخاص اللي غالبا لم يرتكبوا أي جرم. وبعد أشهر كانت الشرطة تقدم الرد تاعها اللي فيه بتقول إنه تقرر تحرير الجثمان. فعملية المحكمة بعدة حالات كانت أيضا شريكة بسياسة المماطلة وسياسة المس بالحقوق.
1: على كل حال احنا تابعنا اعتقد وراح نتابع هذا الموضوع. هديل ابو صالح عدالة، انا بدي اشكرك عزيزتي، تحياتي لك، نهارك سعيد.
0: شكرا لك.
1: الى اللقاء. سلامات.

0: إذن من هذا الحديث مع هديل أبو صالح نحن إلى الشأن الإقليمي هذه المرة الذي يقودنا إلى لبنان، إلى لبنان وجولة أخرى، جولة سادسة من المفاوضات المباشرة بين تل أبيب وبيروت في إيطاليا في روما، انتهت عمليا. حول هذه الجلسة وما ينتظرنا والقرارات التي اتخذت فيها ينضم إلى الآن الأستاذ الصحفي فارس أحمد من لبنان مباشرة. أستاذ فارس أسعد الله صباحك.
1: يا صباح الخير.
0: جولة سادسة يعني المفاوضات ماشية بسلاسة نوعا ما رغم ما يجري في الإقليم، وهل رشحت بعض الأخبار بعض النتائج من هذه الجولة السادسة التي انتهت للتو؟
1: لا أنا حقيقة هذه

0: للجيش اللبناني الدخول إلى تلك المناطق.
1: هو رغم أنه في مفاوضات يعني جارية، ولكن على الهامش الخروقات الإسرائيلية مستمرة، يعني قديش بتأثر هذه كمان على سير الانتخاب، على سير المفاوضات برأيك؟
0: لا لا، بطبيعة الحال الخروقات الإسرائيلية، إن كان هناك مفاوضات من عدمها فالخروقات الإسرائيلية تزال مستمرة، كما حدث في الحرب الأولى في العام الماضي عندما تم الاتفاق والتوافق على هدنة طويلة أيضا بضمانات عربية ودولية وإقليمية، ولكن كانت الخروقات على مدار السنة لهذه الجولة. هذه الجولة الثانية من الحرب، الخروقات لم تتوقف لحظة واحدة. نعم تخف وتيرتها أو تقوم بوتيرة متسارعة كمية الاستهدافات أو المناطق التي يتم استهدافها لربما تكون بوتيرة أعلى أو منخفضة قليلا، ولكن يعني للأسف الشديد لا يوجد رادع ولا يوجد ضامن لكي يتم كبح جماح الجيش
1: الإسرائيلي. أستاذ فارس، يعني قبل اليوم او يومين اعتقد اللي سمعنا انه الرئيس ترامب يعني وجه دعوه لاسرائيل بانه يعني تنسحب من لبنان، قد ايه اللي في تاثير هذا افكت، وهذا صحيح اصلا؟
0: يعني هذه الدعوات
1: معقول يعني
0: التي اطرحها الرئيس ترامب، يعني اخذ بظلاله على الجانب اللبناني فقط وليس على الجانب الاسرائيلي. الجانب الاسرائيلي لا يعيد اي اهتمام لمثل هذه يعني الاطروحات او المبادرات او حتى لمثل هذه كما أسموها البعض التسديدات، لأنه نتنياهو لا يزال مستمر بتعنته ولا يزال مستمر بمشروعه الذي يريد من خلال الاحتفاظ بالمناطق الأمنية أو التي أسمها المناطق العازلة. الجانب اللبناني عول كثيرا على تصريحات ترامب، يعني اعتبرها تصريحات إيجابية، ولكن حقيقة الواقع على الأرض مختلف تماما.
1: السؤال، موقف حزب الله لا يعول طبعا، لا تعني هذه المفاوضات أم أنه يراقب عن كثب مثلا من بعيد؟
0: شوف موقف حزب الله كما هو، يعني حزب الله يعتبر بأن ما تقوم به السلطة والحكومة اللبنانية يتماشى مع العقلية الأمريكية ولا يصب في المصلحة الوطنية، يعني كما أسمع حزب الله. طبعا في بعض هذه الجوانب هو يرى بأنه لا مصلحة، لأنه الجانب الإسرائيلي لم ولن يلتزم بأي من هذه القرارات، ولا يزال يعني يضع النقاط الكثيرة، وكان قد يعني أوضح في كثير من الأوقات بأنه هو مع أي طرف يحفظ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من المناطق اللبنانية، إعادة الأسرى، وأيضا ضمان تنفيذ هذه البنود ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض.
1: بهمني كمان أمر النازحين، يعني مع انخفاض وتيرة الهجمات الإسرائيلية، هل تلمسون على أرض الواقع مثلا عودة مواطنين إلى قراهم المدمرة أم يمنعوا من ذلك؟
0: لا لا، شوف المناطق في الجنوب هي تنقسم إلى قسمين أو ثلاثة، مناطق الحافة، بلدات الحافة التي تقع على الحدود مباشرة مع الجانب الفلسطيني اللبناني التي من المستحيل أن يعودوا إليها لأنها مدمرة بشكل كامل ويوجد هناك تواجد للجيش الإسرائيلي. المناطق الثانية بعد مناطق الحافة هي البلدات الأقل تضررا، ولكن هناك ضرر كبير في تلك المناطق، ولا يستطيع معظم الأهالي العودة إليها لأن هناك تواجد إسرائيلي بشكل متقطع، أي هناك دوريات إسرائيلية بعض النقاط لا زال يتمركز فيها. القسم الثالث هم البعيدين نسبيا من 7 إلى 10 كيلومتر عن الحدود. بعض هذه المناطق شهدت بعض العائلات النازحة عودة لتلك المناطق، من استطاع أن يرمم بشكل بسيط منزله، استطاع من استطاع أن يعود بشكل مؤقت عاد، ولكن الغالبية من هؤلاء لم يعودوا، ويعني حال النازحين استطاعتنا القول أنه هو على حاله.
1: نحن نتحدث عن قديش الأعداد اليوم أستاذ فارس؟
0: لا، إحنا أعداد النازحين مفروض جدا، إحنا نتكلم بشكل كامل منذ بداية الحرب حتى اللحظة نتكلم نحن عن 1,135,000 تقريبا ألف نازح حسب الإحصاءات الحكومة اللبنانية. طبعا تفاوت هذا العدد بالنسبة إلى موضوع التصعيد من عدمه، كان هناك تصعيد بشكل وتيرة أكبر يكون هذا العدد يرتفع، وعندما يخف موضوع التصعيد بطبيعة الحال تخف هذه الأعداد.
1: طب هذا 1,100,000 يا أستاذ فارس لوين نزحوا؟ لوين لجأوا؟ هذول عائلات، نساء، أطفال، مدارس، كان معرفش إذا في عطل الآن، يعني كيف بتدبر أمورهم؟ مين اللي بتولى المسؤولية عن هاي الناس بمئات الآلاف؟
0: شوف الحكومة اللبنانية تولت قسم من هذه المسؤولية، الجمعيات الأهلية تولت قسم وايضا بعض الداعمين من خارج ونصر النقطه الاخرى. القسم الاكبر

0: للأسف نقولها هم يتولون يعني أمورهم بأنفسهم، لا يوجد دعم حقيقي لهؤلاء.
1: نعم الأستاذ فارس أحمد، يعني المشهد كثير قاتم نوعا ما وضبابي. نعم. أنا أعتقد الجولة هنا، هل من جولة أخرى قادمة برأيك ولا؟
0: والله كل المؤشرات يعني مرتبطة بالإقليم، بالوضع الإقليمي. لما حصل في اليمن خلال الأيام الماضية، ما يحصل أيضا في إيران يدل على أنه لربما تكون هناك جولة قادمة، يكون لبنان يعني في وسط هذه الجولة. كل السيناريوهات مفتوحة للأسف.
1: نعم أنا أشكرك أستاذ فارس، يسعد صباحك، شكرا لك. لكم أيضا الأستاذ فارس أحمد صحفي من لبنان. إذن عن انتهاء الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، طبعا جرت في العاصمة الإيطالية روما. رغم ذلك يعني تتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وكما استمعنا أيضا الرئيس الأمريكي يوجه يوم أمس أو أول أمس رسالة أو طلب للإسرائيليين بانسحاب، أن يسحب إسرائيل. طبعا كاتس وزير الدفاع رد على ذلك، قال نحن من نقرر إذا ننسحب ومتى سننسحب. على كل الثامنة ونصف تماما، نحن ربما نخرج إلى فاصل ثم نعود لنواصل.

0: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية. والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: رحلة منظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز. والآن رحلة منظمة إلى الأندلس وأجمل مدن جنوب إسبانيا لـ8 أيام، تشمل طيران، فندق، باص، مرشد سياحي والدخول إلى أهم المعالم في الأندلس. احجزوا مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة 055-317-9999.
2: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسن حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسن حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
3: المشبير في احتفالية الصيف، تشكيلة الصيف للنساء والرجال ابتداء من 59 شيكل، أحذية النساء من كينث كول بسعر 199 شيكل، وتشكيلة الأطفال والرضع ابتداء من 19 شيكل و90. العرض حتى 2/8 أو حتى نفاذ المخزون. الحد الأدنى للمخزون 10,000 قطعة. العرض مخصص لأعضاء كلاب 365 وكلاب 365 VIP، وذلك وفقا للأنظمة وشروط الحملة. لا تفوتوا الفرصة. المشبير.
2: لكل واحد بده يبني بيت، حابب تشوف بيتك كامل وبالحجم الطبيعي قبل ما تبنيه؟ بلانكس بيعطيك الحل المثالي. تعال عيش داخل بيتك قبل ما تبنيه. ابحث عن عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. بلانكس، المستقبل بين يديك. رخيف هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة 0 كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رخيف هات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمة 2692. رخيف هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: الشمس دائماً

عودة للمتابعة بعد أن كنا مع الأستاذ فارس أحمد من لبنان حول الجولة المفاوضات السادسة بين إسرائيل ولبنان بخصوص تثبيت الهدنة في الجنوب اللبناني. نحن سنحاول أن نكون في موضوع آخر إلى غزة أيضا. هناك

0: مفاوضات أخرى من نوع آخر. وطبعا نحن نتحدث عن الفصائل الفلسطينية هذه المرة، حيث يستمر وفد حركة حماس ميل جانب عدد من الفصائل في محادثات في القاهرة منذ أكثر من أسبوع في جهود ترمي إلى تثبيت الهدنة والانتقال إلى المرحلة القادمة. متى سيتم الانتقال إلى هذه المرحلة وكيف سيتم تطبيقها؟ هذا هو السؤال الذي نوجهه أيضا للأستاذ زاهر الكاشف قناة مساواة في غزة. أستاذ زاهر، سعد صباحك.
1: صباح الخير نبيل.
0: هذا الفصائل، كل الفصائل الفلسطينية مجتمعة هناك في القاهرة، ما في حدا معارض؟
1: لا والله، يعني هي ممثلين عن الفصائل
0: تمثيل،
1: طبعا
0: نعم.
1: مفاتيح الفائدة عن هذه الاجتماعات ولكن الاجتماع كان يعني يدور يعني بحضور أطراف معنية، قطر، تركيا، مصر وقيادة حماس. هذه هي الجهات التي تحقق تمديد وقف إطلاق النار وتثبيته.
0: يا أخي، ما هو وقف إطلاق النار؟ أنا ما يعني ما شو المحور الأساسي بهذه المفاوضات؟ شو الهدف من هذه المفاوضات؟
1: لا، وقف إطلاق النار مش واقف يا نبيل.
0: لا، من ترى يمكن إسرائيل في خروقات وإسرائيل تقصف متى شاءت، أنا يعني بعرفه، ولكن ما بشوف إنه في قتال وفي اشتباكات عما كان يعني قياسا بما كان بالماضي.
1: لا، ما فيش اشتباكات، في قصف من جهة واحد.
0: صح، هلا بنحكي.
1: ولكن خلينا نحكي في المفيد. المفيد انه في شهر 4 الماضي ميريدانوف قدم لمجلس الامن 15 بند هي خارطة الطريق، يعني حول ما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ وبنود الرئيس الامريكي ترامب. تم الاتفاق على مجمل هذه البنود 15، ولكن بقي بندان، البند الخامس والبند الثامن. البند الخامس يتعلق بموظفين حركة حماس.
0: هاي المشكلة،
1: الذين يعني ما هو مصيرهم؟
0: الحديث عن آلاف الموظفين أستاذ، آلاف العدد كبير.
1: أنا أتحدث عن أكثر من 30 ألف موظف مدني وعسكري. وبالتالي أنت تتحدث عن شريحة كبيرة. هذه الشريحة سعت يعني أطراف إقليمية إلى فتح صناديق تأمين لهم لتقاعد مبكر أو تقاعد يعني إنساني إلى حد ما. حماس تطالب ببقاء عدد منهم في مراكزهم، بقاء عدد منهم في يعني مراكز قيادية داخل الحياة اليومية المدنية لقطاع غزة، نوع من أنواع بقاء حماس في السلطة بشكل من الأشكال حتى لا تكون هنالك هزيمة نكراء. هذا الملف يمكن حله. ما يعني الملف الأسوأ هو البند الثامن، هو ملف السلاح. هنالك صيغة قانونية تم النقاش حولها خلال الأسابيع الماضية في تركيا وفي القاهرة مع أكثر من طرف. هنالك بند هو أساسي في اتفاق شرم الشيخ وبنود الرئيس الأمريكي ترامب، وهو نزع سلاح حماس وسلاح المقاومة بشكل عام، كل سلاح الفصائل في غزة. الآن هنالك طرح جديد اسمه تخزين سلاح المقاومة. أين سيخزن؟ من سيكون الحارس الأمين على هذا السلاح؟
0: وأين سيخزن هذا السلاح؟
1: بالضبط. وبالتالي الشيطان يكمن في التفاصيل. وبالتالي نحن نتحدث عن دوامة من الاقتراحات ومن الرؤى والصيغ المختلفة. في اعتقادي الأسبوع الماضي قبل جنازة المرحوم يعني والد أمير قطر الشيخ حمد، قبل أن تغادر وفد حماس للحضور الجنازة، تركوا انطباع لدى الوسطاء والفرقاء أننا موافقون على صيغة جديدة تحل يعني مشكلة البند الخامس والثامن، وهي توافقية يقبل بها الفصائل ويقبل بها الداخل والخارج. حماس أمام استحقاق انتخابات رئاسية لحركة حماس ستتم خلال الأسبوع القادم. باعتقادي رئاسة الحركة شيء مهم لقرار الحركة، يعني القرار الصعب الذي سيتخذ، خصوصا أنها ناقشت انتخابات فلسطينية مزمع عقدها في نوفمبر.
0: خلينا بالانتخابات حماس أستاذ زيد، مين راح يتنافس على القيادة؟ يعني مين الأسماء المرشحة بالمناسبة؟ يعني
1: الأسماء المرشحة طبعا خليل الحية وخالد مشعل هما يعني أبرز المرشحين. هنالك حديث يدور عن أحد المرشحين في يعني مثل زاهر جبارين، ولكن الاتجاه يعني ينص أن ممكن أن يكون خالد مشعل مرشح أقوى المرشحين إنجاز التعبير. ولكن هنالك خلاف خالد مشعل يعني لا يبدو بأنه له سيطرة على الداخل، ولكن في ظل الاغتيالات وقتل قيادة حماس العسكرية داخل قطاع غزة واغتيالهم خلال هذه المعركة،

0: خفف من حدة يعني المعارضين لوجود خالد بشار بسدة قيادة حركة حماس.
1: انت ذكرت لي انه في اتفاق تقريبا على اكثر من 90% من البنود، بقى هذول البندين انا اعتقد، بس يعني هل ممكن نقول انه هذا كمان انجاز؟
0: لا هو يعني
1: هذول النقطتين قد يكونوا فارقات، يعني الخامس والثامن الى هذا البعد ويفشل اي اتفاق برايك؟
0: اي اتفاق فيه يعني خلينا نحكي بالعربي، يعني إسرائيل بدها مشهد انتصار ساحق ماحق في قطاع غزة. هذا المشهد هي يعني من وجهة نظر إسرائيلية هي تريد ما حدث مع حزب العمال الكردستاني بأن تظهر للكاميرات طابور من المقاتلين يضعون أسلحتهم في برميل احترق. هذا المشهد صار تحقيقه في غزة.
1: كان في بند أعتقد بخصوص الأنفاق،
0: لأن تخلي المقاومة في قطاع غزة عن سلاحها هو ليس تخلي حركة حماس، هو تخلي كل القضية الفلسطينية على مدار 70 عام عن سلاحها، وهذا مرفوض شعبيا أولا، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يقول لن نحتفظ بالبندقية طالما هنالك احتلال، وبالتالي لا يمكن أن يحقق هذا النصر يعني الإعلامي الذي تبحث عنه إسرائيل. وبعدين إحنا بنيجي بنحكي في سلاح، من ما هو السلاح، ما هي نوعه، ما هي معايير التخلي عن السلاح، من الصاروخ حتى البندقية حتى
1: المدفعي، سلاح هجومي، يعني
0: هنالك قضايا لا يمكن إخلاء قطاع غزة من السلاح. هنالك فوضى ستدب في المنطقة في قطاع غزة في شوارعها وحواريها دون وجود قوة على الأرض إذا لم يكن للسلطة الوطنية الفلسطينية دورا حقيقيا.
1: بس زار يقال إنه حركة حماس يعني أبدت نوعا ما من مرونة، ممكن نقول يعني بقضية السلاح، يعني إيش بيعنوا بقضية المرونة هاي؟
0: يعني مروننا مستعدين نسلم السلاح. طيب هل هنالك أحد يعلم ما هو السلاح الذي بيد المقاومة، عدده كمياته أنواعه؟ وممكن أسلمك أنا يعني 10% وأقول لك هاي السلاح الموجود.
1: قضية الأنفاق كمان كانت نقطة خلافية أعتقد، قضية الأنفاق إسرائيل كمان كانت بدها توضيح تفصيلا.
0: الأنفاق نقطة خلافية، مخازن الأسلحة، مخازن الصواريخ، عدد المواد المصنعة لهذه المواد، هنالك يعني قائمة طويلة من التفاصيل لا أحد يعلم عنها شيئا حتى الآن، لأنها لا يمكن يعني أن تصدر للإعلام. نوع المواد التي تصنع يعني التي تستخدم في صناعة المتفجرات وصناعة الصواريخ، الحديد والمواد الخام، هي مواد يعني مزدوجية الاستعمال تسمى، وإسرائيل منعتها على مدار أكثر من 15 عاما من الدخول إلى قطاع غزة، والأنفاق التي كانت بين سيناء وغزة سمحت بدخولها بشكل أو آخر، وبالتالي هل الكميات هي معروفة لدى الجانب الإسرائيلي أو أي جانب دولي رقابي يستطيع أن يحدد أن حماس قد سلمت طن ولديها 10 أو سلمت طن وليس لديها شيء بعد ذلك؟
1: الأستاذ زاهر الكاشف، قناة مستوى غزة، أنا أود أن أشكرك، نهارك سعيد يا سيدي، شكرا لك، شكرا، إلى اللقاء، سلامات. إذن نحن نواصل أعزائي، 42 دقيقة تماما بعد الساعة 8 في هذه الجولة الصباحية من برنامج أول خبر.

0: بين إسبانيا وفرنسا، ولكن يوم أمس كان نصف نهائي آخر جمع منتخبي الإنجليزي والمنتخب الأرجنتيني، وانقلاب حدث أعتقد في اللحظات الأخيرة من هذا اللقاء أدى بصعود الأرجنتين إلى النهائي للسنة الثانية أو للمرة الثانية على التوالي. يا زميل مصطفى شلعطة ينضم إلينا، صباح الخير مصطفى.
1: صباح النور للنبيل، يعطيك العافية.
0: توقعت النتيجة وهذا السيناريو؟
1: أولا توقعت الحرب، يعني وكأنه هذه المباراة كانت أشبه باستمرارية حرب الفوكلاند. واو. من عام 1982. وهذا بدأ حتى من مرحلة النشيد الوطني، ولاحظنا صافرات الاستهجان. صحيح. الأرجنتينية عند إسماع النشيد البريطاني God Save the King. واستمعنا أيضا إلى الاستهجانات البريطانية عند عزف النشيد الأرجنتيني. والشوط الأول كان طوشي أكثر من ما هي.
0: صحيح.
1: مباراة كرة قدم، المباراة شوط أول كان حذر، كان مشتت، كان بدون خطورة حقيقية على أرض الملعب، ولكن الشوط الثاني كان شوط ممتع.
0: صحيح.
1: وأنا أقول بأن الأرجنتين استحقت الانتقال إلى النهائي، وميسي كان ميسي.
0: ميسي ميسي، تعال اسمع هيك للحظة الأفراح الأرجنتين.

0: الآن نجم عالمي من الطراز الأول عمل على وشك أنه يعني يتقاعد، ونجم آخر سيرته، وبدأت تخرج لوسائل الإعلام تلك الصورة قبل 20 سنة لما كان ميسي ابن 20 سنة وكان حامل بحضنه ببركة سباحة هيك من بالجيلاتين من بلاستيك، حملة لدعم الأطفال اللي كان فيها اليمال. سبحان الله. صحيح. بعد 20 سنة
1: هذه المباراة التي ستشهد الجيل القادم مع الجيل الذي سيتقاعد أو سينهي
0: خلف للسلف،
1: خلف للسلف. لكن نبقى بعض الشيء في المباراة التي كانت يوم أمس، بين لوم كبير في بريطانيا على توخل،
0: وأنا كمان من اللي بلومون لأنه مش معقول يتبنى هذه الاستراتيجية.
1: التقهقر بعد إحراز الهدف، التراجع، التمترس عند خط المرمى بشكل أو بآخر، سلم المباراة للأرجنتين، ترك لهم الساحة يفعلون ما يشاءون، وقبيل انتهاء المباراة لعبه كان حذر، تبديلاته كانت تبديلات خائفة
0: مستأجنة،
1: وظل وكأنه يلعب أمام المكسيك أو أمام النرويج. خطف هدف وأراد أن يحافظ على شباك نظيفي وأراد أن يلعب بشكل حذر. على فكرة هيك عادة توخل بيلعب بالنهائيات.
0: صحيح، هيك كمان لعب مع تشيلسي في حينه
1: مع السيتي،
0: مع السيتي كمان بالضبط. يعني هناك من يقول بأنه ميسي يستفيق في الربع الأخير من المباراة.
1: مش بس ميسي، الفريق الأرجنتيني كانت أو لعب وكأنه أمام مباراة مصيرية.
0: وهو اللي قالها المدرب، لما من شم ريح الدم نهجم، هكذا قال، زي سمك القرش.
1: صحيح، وكأنه كانوا مصرين أن لا يخسروا، أو كانوا مصرين على الفوز. كان هناك استلحام، يعني في النصف ساعة الأخيرة من الشوط الثاني لاحظت أنه الفريق الأرجنتيني يستميت يستميت، يصر يحارب، وكأنه عمليا في معركة بقاء، وكأنه في صراع بقاء. ولاحظنا أيضا أنه المدرب الأرجنتيني كان جريء، تبديلاته كانت تبديلات هجومية.
0: صحيح.
1: حتى عندما أحرز التعادل لعب من أجل الفوز.
0: نعم.
1: هو لم يلعب من أجل،
0: لأنه هو شخص حالة تراجع وتقهقر وبانيك كما نسميها بصفوف البطولة الإنجليزي،
1: وعياء.
0: يعني ايوه بالضبط،
1: وعياء المنتخب الانجليزي. ولهذا اراد سكالوني ان يحسم المباراه في الدقائق، يعني في وقتها الاصلي،
0: وهذا ما حصل. مصطفى، هذا النهائي لافضل منتخبين وصلوا للنهائي برايك؟
1: بشكل أو بآخر نعم. يعني
0: نعم.
1: المنتخب الفرنسي تراجع أمام الإسبان، لم يؤدي أداءات جماعية جيدة. المنتخب الإسباني هو أكثر منتخب يلعب كفريق.
0: صحيح،
1: هو أكثر منتخب يلعب كفريق. والمنتخب الأرجنتيني مع كل إشكاليات التحكيم، وعلى فكرة في الشوط الأول كان برضو إشكاليات تحكيم.
0: صحيح.
1: الحكم تأخر بإخراج،
0: كمان يعني هيك اللاعبين حاولوا يضغطوه كثير، يعني
1: كان مضغوط،
0: مضغوط
1: وتأخر في إخراج بطاقات صفراء.
0: صحيح.
1: كانت يجب أن تكون في بداية المباراة، يعني الإحساس وكأنه الحكم لم يسيطر بشكل كافي على
0: السؤال. الأرجنتين بيلعبوا كرة القدم اللاتينية اللي فيها كمان استحواذ والتمريرات العرضية.

0: وشوية عنف.
1: وشوية عنف. السؤال، الإسبان لا يمكن يتنازلوا عن النسبة العالية من استحواذ على الكرة اللي بتفرض واقع وبتشربك الفريق الآخر.
2: استحواذ
1: الأسلوبين استحواذ. مش كثير بعد عن بعض
2: بالمرة. استحواذ مقابل استحواذ، فعالية المنتخب الأرجنتيني أكبر.
1: لا
2: من حيث الهجمات المباشرة. المنتخب الإسباني يستحوذ، ولكن إذا بتنظر لكمية الفرص عند المنتخب الإسباني مش كبيرة.
1: مظبوط صحيح.
2: المنتخب الأرجنتيني يستحوذ ولكن يلعب بشكل أكثر مباشر،
1: لأنه بيلعب عمق أكثر.
2: صحيح.
1: هناك بيلعب عرض،
2: هناك بيلعب عرض. فالسؤال مين بده يطفي مين؟
1: هذا هو السؤال. هذا هو السؤال
2: في هاي المباراة.
1: هذا السؤال مصطفى، بدي ممكن ما نلتقيش احنا قبل النهائي، بنسى بدنا نمسك منك إعلان ونسجلك رسميا مين راح يكون بطل العالم.
2: عندي جواب.
1: ليه انت شاطر بس تسألني دائما تحرجني؟ لسه بدنا نسألك مين راح يكون بطل العالم.
2: انا عندي تمام، بحكي لك ممكن اتمنى.
1: ممكن ايش تمنياتك؟
2: اسبانيا.
1: اسبانيا. واو. تخيل انت انه اذا ميسي اخذ الكاس بجيل 40 سنة تقريبا للمرة الثانية على التوالي، هذا بأكد على انه هو اسطورة. وما قاله زين الدين زيدان، هذا الجدل بين مين افضل لاعب العالم يجب ان يتوقف، ميسي هو الافضل في العالم. هيك حكى لابنه لوكا حارس مرمى الجزائر. انت بتتمنى انه اسبانيا تاخذ الكاس؟ ما بعرف اذا من منطلقات
2: المباراة امام الانجليز،
1: من منطلقات قومية
2: ستعطي الارجنتين دفعة طاقات وحماس كبير جدا.
1: سنتابع معك مصطفى إن شاء الله ببرنامج يوم جديد. شكرا لك عزيزي. بهذا نأتي لختام هذه الجولة أعزائي من برنامج أول خبر. الشكر موصول للزملاء إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج. كان معكم نبيل سلامي. سنعود ونلتقي غدا في المجلة الرياضية عند الساعة 3. نهاركم سعيد. إلى اللقاء.

0: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح، كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 3571، خاضع للأنظمة.
1: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز Zeal-U، SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي، مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
2: خلصت شغل؟ فكرت تسحب مستحقاتك أو أتعابك؟ لا تستعجل، تتصرف لحالك. غلطة واحدة أو قرار غير مدروس ممكن يكلفك آلاف الشواكل. قبل أي خطوة اختار الطريق الآمن. كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
0: هذا الصيف راح يكون غير معها مخللها تكنولوجية نوفا جليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8، تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجية نوفا جليل ومشروع نوف تيك الرائع.
3: بيقولوا
4: هاي القهوة جديدة،
3: وبيقولوا
5: هذه القهوة تعودنا عليها.
3: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
0: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسن حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض، فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسن حشمال. لا تفوتوا الفرصة.

0: بداي بمخزن نيك أشبر.
1: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05-33-77-95-70.
2: الشمس دائماً.
3: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام التاسعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم نشرة الأخبار. صادقت الحكومة الإسرائيلية نهائياً على تحويل أكثر من نصف مليار شيكل من ميزانيات الخطة الحكومية لتطوير المجتمع العربي إلى الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك ضمن خطة مشتركة تزعم أنها تهدف إلى مكافحة الجريمة والعنف في البلدات العربية. وبموجب القرار ينضم الشباك رسمياً في عمليات مكافحة الجريمة إلى جانب الشرطة، رغم أن الجهاز كان قد عارض في السابق توسيع دوره إلى المجال الجنائي. صادقت الهيئة العامة للكنيسة بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يقلص صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة ويتيح للحكومة تجاهل مواقفها القانونية والاستعانة بمحامين من القطاع الخاص لتمثيلها أمام المحاكم، وذلك بأغلبية 65 عضوا مقابل معارضة 51، فيما غاب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن التصويت. أصيب عدد من الفلسطينيين من بينهم طفل في السادسة من عمره في سلسلة اعتداءات نفذها مستوطنون في الخليل ومسافر يطا وسلفيت شملت الدهس والضرب ورشق المركبات بالحجارة. وبحسب إفادات للهلال الأحمر الفلسطيني نقل المصابون إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، فيما نفذت مجموعات من المستوطنين جولات استفزازية قرب منازل الفلسطينيين جنوبي الضفة الغربية. ارتقى 4 نازحين وأصيب آخرون بنيران إسرائيلية في قطاع غزة. في السياق، يواصل الجيش الإسرائيلي نصف المباني السكنية بعد شن غارات على 3 منازل في دير البلح، المغازي والنصيرات. في السياق، أفاد الهلال الأحمر بإصابة 5 فلسطينيين جراء قصف الجيش في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة. أعلن الجيش الإيراني استهدافه بالمسيرات تجهيزات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن. وقال الجيش إن العمليات جاءت ردا على استهداف ثكنة عسكرية في مدينة بامبور، ما أدى لمقتل 7 من الجنود الإيرانيين. بدورها أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. كما أعلن الجيش الإيراني استهداف قاعدة الشيخ عيسى في البحرين. أعلن الجيش الأمريكي استكمال موجة جديدة من الضربات ضد إيران. أشارت القيادة المركزية الأمريكية في بيانات لها إنها ضربت مواقع الدفاع الساحلي وصواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى خلال موجة استمرت أكثر من 90 دقيقة. صرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن بلاده لن ترسل قواتها لإيران لتغيير النظام، مشيرا إلى أن بعض الوزراء الإسرائيليين

0: الإسرائيليين يريدون استمرار الحرب لأجل غير مسمى، كما أوضح فانس أن أطرافا داخل الحكومة الإسرائيلية تحاول التأثير في الرأي العام الأمريكي لإفشال المفاوضات مع إيران وإبقاء الحملة العسكرية مستمرة إلى أجل غير محدد.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذا اليوم ستكون على النحو التالي: القدس 32، الجليل الأعلى 33، طبرية 36، الناصرة 34، حيفا والساحل 29، يافا وتل أبيب 30، النقب 34، فيلات 42 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

طاب يومكم وسعتم أوقاتا. إذاعة الشمس يوم جديد. في الساعات الأخيرة نلحظ الرؤساء رؤساء السلطات المحلية يولولون على نصف مليار شيكل تم اقتطاعه من الميزانيات من ميزانيات الخطة الخمسية ليرصد لجهاز الأمن العام وأيضا للشرطة. يتحدثون عن الخطر الأصغر لكنهم لا يتحدثون عن الخطر الأكبر، إقحام الشباك وبشكل رسمي ومعلن وكأنه هذا خطر يتم التعامل معه وكأنه خطر بسيط. هذا هو الخطر الأكبر. أعرف ومتأكد من أن واقع الميزانيات صعب جدا، وكل اقتطاع ميزانيات هو اقتطاع صعب، لكن يجب التعاطي مع الهم الأكبر، مع المأساة الكبرى والخطر الأكبر. صباح الخير. ونحن ما بين هذه الشؤون سننتقل تباعا من الشؤون المحلية إلى الشؤون الإقليمية الاقتصادية والرياضية على مدى ساعتين من يوم جديد. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، أبي عويسر النغمات والتقنيات، محدثكم مصطفى شلاطة، ونحن للتو نبدأ.

0: ونحن نريد في هذه المرحلة أن نبدأ من الفاجعة في سولم. المحامي الأستاذ يوسف شلبي، صباح الخير.
1: صباح الخيرات، صباح النور.
0: تعازينا الحارة أستاذ يوسف.
1: يعني الحمد لله، الحمد لله.
0: أظن حتى هذه اللحظات من الصعب احتواء مكان.
1: صح، وضع كثير صعب، صعب جدا جدا جدا جدا. خسرنا أغلى ما نملك. رامي كان شاب طموح، كان شاب مبتسم، كان شاب نكتي، جوز قبل أكثر من شهرين ولا كناش نفرح فيه، وإن الله وإن الله رجعون، هذا نصيبه يعني، ربنا اختاره الأحسن الحمد لله.
0: وأنتم كعائلة، أنتم كعائلة في صدمة، سولم في صدمة، والقرى المحيطة أيضا في صدمة.

0: كثير كثير، صانع كان إنسان محبوب، وهي يمكن أول حالة قتل بتصير في القرية، إن شاء الله تكون آخر حالة إن شاء الله يا رب.
1: يوسف، المسألة هو الحدث وملابساته وحتى ما نسبت الشرطة لرامي.
0: أول شغلة أنا شفت إنه الشرطة حكت رواية كلها كذب وافتراء. طبعا هاي مش أول حالة إنه بقتلوا شباب بشكل متعمد، وبعد القتل عشان يبرروا القتل فبيبنوا رواية أو بيحكي رواية إنه المرحوم أطلق النار على رجال الشرطة. مش مظبوط، كذب وافتراء. لم يطلق النار على رجال الشرطة، الشرطة كان بيطلق النار، صابوا بجريه، رامي وقع، حيدوا، كيف بيحكوا هني، بيحكوا نترلوقته، حيدوا، انتهى، احبسوا، اعتقلوا. لا، اجا الشرطة بده يتأكد وبده يقتل رامي وقتله. بتشوف محل الإصابات تحت رقبته، تحت دانه، يعني رصاصة قتل مع سبق الإصابة والترصد، قتل متعمد، قتل رامي، كان بيقدر يعتقله. حتى لو كان غلط من رامي، الغلط بتصلح، حاكموه، جيبوه على المحكمة.
1: رواية الشرطة يا أستاذ يوسف وكأنه رامي هم بأن يطلق النار على بيت؟
0: إني هيك بحكوا. أنا صراحة بعرفش تفاصيل، أنا ما كنتش بعرفش، جد بعرفش. هناك في خلاف، أنا بحكي لك في خلاف، في صراع بين عائلتين. الطرف الثاني حتى كان بإطلاق النار مرتين وثلاثة على قرايبه لرامي، على نسايبه لرامي، وحاولنا نحل المشكلة، وأنا كنت أول واحد من المبادرين للصلح. حاولت ثمان أيام وأنا أحاول، بدون جدوى للأسف. حاولت أمنع المشكلة، حاولت أصلح الأمور، بس فشلت، بعترف أني فشلت، مش لأني فشلت أنا، لأنه ما كانش تجاوب الأطراف، أو ما كانش تجاوب، وبصراحة بحكيها، من الطرف الثاني.
1: وفي النهاية رامي راح ضحية هذا الخلاف. عندما قتل رامي أستاذ يوسف، هل كان بحوزة سلاح؟
0: أنا بصراحة بعرفش. أنا بحكي لك، لما أنا سمعت صوت إطلاق نار، وصار صوت إطلاق نار قريب على بيتنا، طلعت ما رجال الشرطة ما سمعوناش نقرب. أخوه الدكتور محمود سمع صوت إطلاق النار، طلع شاف أخوه مرمي على الأرض، أجا بده يسعفه، أطلقوا النار عليه. محمود بعده بالمستشفى، اليوم عنده عملية.
1: كيف وضعه محمود؟
0: إصابته صعبة، بس هي بإجره، يعني اليوم بدي يعمل عملية، اليوم بدي يعمل عملية، وضع إجره مش كثير منيح. امبارح طلعنا بس عشان يشترك بالدفن ورجعنا على المستشفى.
1: الشرطة ما أخرت الدفن؟
0: لا، ما أخرت الدفن، اشتغلنا على الإشي بشكل جدي من ساعات الصباح، وتم إطلاق تسليم الجثة.
1: السؤال، أنتم كعائلة ماذا تنوون؟ كيف تريدون عمليا أن تظهروا رواية حقيقية، رواية مؤكدة؟
0: إحنا في اللي فهمته، في قسم من الحدث تصور. إحنا إسا إن شاء الله بعد ما نخلص أيام
1: الحداد،
0: الأجر، بدنا نسعى بهاي الشغلة، نحاول نجمع فيديوهات، بتأمل يكون هناك فيديوهات اللي هي بتصور كل الحدث، وحتى من اللحظة اللي تم الإطلاق على النار على رامي، إطلاق النار على أخوه، وشو حصل بعدين.
1: حتى الآن ما كان في، يعني ما شفتوا توثيق للحدث؟
0: شفنا توثيق اللي انتشر، اللي هو يعني بعد ما تم قتل رامي،
1: ولكن هذا غير كافي.
0: قبل بعد
1: هذا غير كافي
0: طبعا. هناك شوف، كان هناك شرطي اللي هو قتل رامي، من شهود عيان سمعت انه اختفى.
1: بس المفروض انه كل شرطي، يعني حسب ما نعرف، كل شرطي من المفروض ان يكون مصور او موثق.
0: هيك المفروض، او كل شرطي او رجال الشرطه بيكون معهم كاميرات، اللي المفروض توثق الحدث.

0: بدايه النهايه. وانت بتعرف اليوم كيف البوليس بيشتغل، بيمحى شو بده فجأة. وأنا محامي فجأة بقول لك إنه الكاميرات ما اشتغلتش، كنت مشغول وكنت أركض ورا الرامي فما لحقتش شكل الكاميرا. وعدة أسباب يعني، عدة أسباب اللي يقدر إنه يبري حاله. بس إن شاء الله إن شاء الله المرة هاي نقدر ننجح نثبت إنه رامي قتل بشكل متعمد وقتل بدم دارج.
1: المنطقة اللي قتل فيها رامي منطقة مركزية
0: جنب بيتنا يعني، في حاره، في حاره.
1: انا اتساءل اذا في بالمنطقه كاميرات من بيوت من اماكن.
0: في المفروض يكون في كاميرات. انا بتامل انه جيراننا يشاركونا ويقدروا يسلمونا هاي الكاميرات. يمكن البوليس كمان مسك كاميرات هيك فهمت من الناس، والله بيعلم شو بيعملوا بالكاميرات يعني.
1: الشرطه اجت عند العائله؟ حاولت؟
0: لا
1: ابدا
0: ابدا.
1: وبتعرفوا إذا في أي تحقيق من قبل ماحش في الموضوع؟
0: ولا إشي ولا إشي ولا إشي. يعني ليش صار امبارح ولا امبارح؟ بس إنه مش فحصين.
1: يوم أمس كان في إضراب في سولم، في القرى المحيطة بسولم.
0: صح. أنا أستاذ مصطفى، أنا كنت في الصلح، حاولت أصلح. وبتعرف كيف بصير الوسط العربي؟ لا هذا الحكى علي، لا الحكى علي. أنا إن شاء الله بس نخلص فترة الحداد راح أكمل وأسعى بالصلح، وإن شاء الله أنجح، وإن شاء الله أنجح بهمة همة همة الشباب، همة الأطراف الثانية، إنه الكل يشاركنا، حتى لو أنا ناس من برية البلد يشاركونا، إنه خلص إنه بكفي.
1: لأنه الخوف أستاذ يوسف بأنه رواية الشرطة أن تعزز الخلاف، يعني إذا كانت رواية الشرطة وكأنه أراد أن يطلق النار على أحد البيوت فهذا قد يجر يعني بتعرف فعل ورد فعل.
0: ما هنا في المشكلة هي مش مش مش مش من امبارح، هي مش من أول امبارح. المشكلة صار لها فترة. وإن شاء الله بعد ما خسرنا رامي، إن شاء الله الأطراف تهدي النفوس وتشارك لجان الصلح اللي ممكن تتدخل، تشارك لي أنا على الأقل، ونقدر عن جد إنه نحل المشكلة بشكل جذري بسولم كلها. وإن شاء الله إيش يمد لباك الكرة لباك الوسط العربي. أنت شايف شو اللي بيصير؟
1: جملة أخيرة عن رامي أستاذ يوسف.
0: شاب يعني كان شاب، فيش عنده سباقيات.
1: شو كان يعمل بحياته؟
0: هو رامي بيشتغل بمجال اللحوم، بيشتغل بمصنع في نهلال. شاب محترم، شاب يعني حكيت لك فيش عنده سباقيات. شاب اللي كل حياته هو يشتغل. وجوز قبل شهرين، شاب عن جد طموح، كان مبتسم. شاب كان يطلع على 5 الصبح على الشغل ويرجع على الساعة 5 المغرب.
1: نحن نتمنى
0: رامي زي هالشباب المحترمين. بده يبني مستقبل، بده يعيش، بده يشتغل، بده يخلف، بده يربي.
1: نحن نتمنى أن تكون خاتمة الأحسان أستاذ يوسف. تعزينا الحرة.
0: شكرا لك.
1: إذن هذا هي سيرة، وهذا هو الحال في سولم بعد مقتل رامي شلبي. استمعتم إلى رواية العائلة، حتى الآن تنتظر توثيق أوفى ومعلومات أكثر وضوحا حول مكان، وتتهم الشرطة بأنه كان بالإمكان أن لا يقتل، كان بالإمكان اعتقاله، كان بالإمكان بعد أن أصيب كان بالإمكان الإبقاء على حياته، ولكن الشرطة تعمدت قتله، هذا ما تقول العائلة. فاصل ونعود.
2: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك، واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة.
3: رحل منظمة إلى الأندلس، طرابزون، أذربيجان والبوسنة والهرسك، يعني نوفشون تورز. نوفشون تورز الأوائل في البلاد بالرحل المنظمة. احجزوا الآن للرحلة القادمة 050-317-9999.
2: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض، فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.

0: مخزن متكشفر.
1: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرين وخريجين واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
2: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
1: هندسيين وأكثر بكثير كثير هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
3: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة. فينيا غيرت لي حياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
4: الشمس دائما.
5: شفت؟ أما شاعر جابه بدكاه تشعيم.
6: سلام، معك أبو الحروف. صحيح، هدف رائع كان. بدكاة تشعيم هي بالدقيقة 90.
4: الشمس، منحط النقط على الحروف.

إذن كنا في سولم التي شهدت إضرابا والشرطة لم تؤخر الدفن، ويقول بأنهم لن يسكتوا وسيحاولون جهودهم معرفة الرواية الحقيقية لإظهار الحق والعدل. ويقول أيضا بأن هذا الخلاف العائلي الذي أودى الحمائلي الذي أودى بحياة رامي يجب أن ينتهي، وسيعملون جهودهم من أجل إنهائه. إلى الواقع القضائي وما كان يوم أمس من قانون غريب عجيب. يوفال يعز بوكرتوف، يوفال يعز بوكرتوف. إذن نحن سنحاول أن نجدد الاتصال بالمحلل القضائي والقانوني يوفال يعز.

إذن البرلمان الإسرائيلي يوم أمس يقر قانونا يتحدث عن تقليص تغيير صلاحيات المستشار القضائي للحكومة بأغلبية الائتلاف، وهذا القانون يخيف مختلف الأجهزة القضائية والمحللين القضائيين وخبراء القانون. يوفال يوعز، بوكر توف. يبدو أن هناك إشكال ما، سنرتب الأمور من جديد.

0: شيكل، نعم بـ400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: صار لازم نتدخل. إذا أنت وزوجتك عندكم أكتر من قرض ومش قادرين توقفوا الدفعات وعندكم عقار، ممكن نكون لقينا الحل. بنجمع كل القروض بقرض واحد صغير ومريح وبأفضل شروط إلك. تواصل معنا على كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمي 9425.
3: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
4: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD، العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز CLU SUV.

0: عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي، مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو إنكاب، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
1: بيقولوا
2: هاي القهوة جديدة،
1: وبيقولوا
3: هذه القهوة تعودنا عليها.
1: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
4: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة، مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
5: سيتي مول كفرمندا، مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم هاشتاك، مطاعم، حوانيت، مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع.
6: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
7: الشمس دائماً.
8: لما بنتعب نرجع عالبيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
9: ونحن للتو من الأمور المحلية إلى الأمور الإقليمية المحتدمة هي الأخرى والتي تزداد احتداما. وسعد صباحا أستاذ سالم اليامي، أستاذ العلاقات الدولية ومستشار سابق في وزارة الخارجية السعودية. صباح الخير أستاذ سالم.
10: صباح النور، أهلا بحضرتك وبالسيدات والسادة المستمعين.
9: تحتدم الأمور وكاننا ذاهبون إلى نوع من الحرب الاستنزافية.
10: أجدد التحية لحضرتك وللسيدات والسادة المستمعين. في الحقيقة يعني المسميات التي تطلق على الحرب الموجودة اليوم في المنطقة، من حرب مفتوحة إلى شاملة إلى إقليمية إلى استنزافية، يعني هي في الأساس حرب، والحرب واحدة من لعنات الحياة ومن لعنات الدول ومن لعنات الشعوب، وهي يعني تؤثر على الجميع، يعني حتى من ليسوا مشاركين أو من لم تطالهم الأثر المباشرة للحرب هم متأثرون، فما بالك بصراع وبحرب آثارها السلبية والسيئة طالت البعيد والقريب القاصي والداني كما يقال. أيا كانت التسمية، هذه حرب سيئة تضر الجميع، تضر الاقتصاد، تضر الأمن، تضر العلاقات الدولية، تضر ثقة بالمستقبل في المنطقة وربما في العالم. خطورة ما يجري اليوم أن هناك بعد حالة، اعتقد الجميع بأن ربما تم نزع كثير من الألغام في التي ممكن أن تؤدي إلى صراع متطور. كان هناك مذكرة التفاهم، مذكرة التفاهم هذه يعني كانت هشة وضعيفة، وربما الأطراف نفسها، الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، كلاهما يتحملان مسؤولية بكل تأكيد في عدم إعطاء هذه المذكرة الفرصة لأن تكون طوق نجاة لهم وللعالم. حقيقة الأطراف التي قامت بالوساطة هي أطراف بذلت مجهودات كبيرة، وأنا أعتقد أن الجانبين الأمريكي والإيراني وربما الإيراني خاصة يعني لم يعطوا هذه الأطراف حقها، أو أنهم ربما قللوا من قدرهم. هم بذلوا جهود حقيقة مضنية لكن ربما لم تؤتي أكلها كما يريد الجميع.
9: وهذه المساعي أستاذ سالم، هل يمكن للوسطاء أن يصابوا بالإحباط ويتراجعوا نوعا ما عن وساطاتهم؟ لأنه في هذه المرحلة نلحظ الولايات المتحدة يوما بعد آخر حتى توسع ضرباتها في إيران لتطال طهران وتطال لمناطق أخرى، وإيران تواصل ردها على قواعد أمريكية. الوسطاء الذين بذلوا جهود كبيرة قد يصيبهم هذا بالإحباط ويقولوا مثلا للمتحاربين يعني دبروا حالكم.
10: لا أعتقد أن الوصول إلى هذه المرحلة. أولا الوسطاء هم بذلوا مجهود

0: أنا هنا أتحدث عن الجانب الباكستاني خصوصا ربما والجانب القطري والعماني، هم بذلوا جهود، هذه الجهود هي كما يقولون تحسب في سجلهم الدبلوماسي والسياسي وفي سلهم في سجلهم التاريخي. وأنت تعرف أن الباكستان كانت حريصة بأن يكون هناك اسم لهذه المصالحة أو لوقف الحرب بإعلان إسلام أباد، وكان يعتبر نصر للدبلوماسية الباكستانية. بعد هذه الجهود لا أعتقد أنه يتم التنازل بسهولة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، ليس هناك حل آخر إلا استمرار الوساطة. عكس استمرار الوساطة يعني أنه تدمير ربما المنطقة بالكامل. الشيء الآخر، الأطراف المتحاربة إلى الآن أو المتصارعة هي إلى الآن لم تتقابل أو تتحدث بشكل مباشر على المستويات المفتوحة، بمعنى وجود الوسطاء هو ضروري وربما ضروري جدا على الأقل في هذه المرحلة لنقل الرسائل ولنقل وجهات النظر والتطورات، حتى نقل الاحتجاج، حتى نقل حالة الغضب العالية، حتى بعض التهديدات. بعض التهديدات تنقل للطرف الآخر قبلها بيوم أو يومين، ربما الطرف الآخر يغير من سلوكه. فأنا أعتقد أنهم باقين من يقومون بالوساطة، والوساطة شيء جيد في العلاقات الدولية وهي تجنب الكثيرين كثير من المشاكل، لكن في بعض الحالات وربما الحالة التي بين أيدينا اليوم هي حالة ربما ينقصها كثير من عدم الثقة، هذا رقم واحد. الشيء الآخر، الجانب الإيراني تحديدا بنى عقليته على انشقاق داخلي، هناك من لا يثق إطلاقا في الجانب الأمريكي ولديه توقع بأنه مضروب المضروب كما يقولون. هناك جانب ربما يميل إلى أن يجد طريق آخر وهو طريق الدبلوماسية، وقالبا في الليلة الماضية قال يعني نحن لسنا دعاة حرب أو لا نود الحرب ونريد أو نبحث عن الدبلوماسية وسنعود للدبلوماسية، بينما قادة الحرس الثوري إلى اليوم يصرحون بأن حقوق إيران لم يتم التنازل عنها، وكأن هناك فعلا هذا التناقض. نعم. الجانب الأمريكي على المستوى الآخر، أنا آسف لو طولت عليك، الجانب الأمريكي على الجانب الآخر هو وضع استراتيجية منذ البداية. الاستراتيجية كانت تقول مفاوضات تحت القوة، وكان يخفي كلمة استسلام تحت القوة. اليوم الجانب الأمريكي هو أكثر وضوحا ربما حتى وإن لم يعلنها، هو يقول أنا سأضرب، أنا دمرت الجانب الشمالي من الساحل الجنوبي الإيراني، ودمرت الجانب أيضا الجهة الأخرى التي بعد مضيق هرمز والتي تقابل باكستان وتقابل الدول الخليجية، وسأدخل إلى الداخل. والاثنين القادم، وهذه تصريحات الرئيس الأمريكي، سيكون هناك ضربات مختلفة. هذا كله في الحقيقة يضع المنطقة في تطورات، وأنت تعرف أن كل هذه الأمور يعني يكون لها ردود أفعال للأسف سلبية على دول الخليج في المقام الأول وعلى الأردن.
1: وهذه الدول تستطيع أن تمنع أستاذ سالم، هذه الدول يعني نتحدث الآن عن ضربات تطال الكويت والبحرين والأردن ودول أخرى، إلى أي مدى هذه الدول تستطيع أن تقول كفى، عودوا إلى طاولة التفاوض كي لا نكون نحن ربما في عين العاصفة؟
0: هذه الدول أخي الكريم هي قالتها منذ اللحظة الأولى، وحتى قبل انطلاق الصراع كان هناك تأكيد على مستوى دول الخليج منفردة، وعلى مستوى إعلان صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بأن دول الخليج لن تضع أراضيها ومياهها وأجوائها يعني منطلقا لأي عدوان على أحد في المنطقة. الجانب الإيراني هو لا يريد أن يفهم هذه الجزئية، هذا رقم واحد. الشيء الآخر، هو يعتقد أنه باستهداف دول الخليج والأردن وربما في المستقبل نراه يستهدف دول أخرى، يعتقد أنه يشكل ضغطا على الجانب الأمريكي ويجعل الجانب الأمريكي إن لم يتقدم فيقف في مكانه ويفكر في أمور أخرى،
1: أو يراهن على أن الجانب الأمريكي لن يذهب إلى حرب شاملة، سيكتفي ربما بضربات محسوبة، وبإمكان إيران أن تتحمل هذا المستوى على أمل أن تصل في نهاية المطاف إلى مكاسب، من باب يعني من يستطيع أن يصبر أكثر.
0: الجانب الأمريكي لا يفكر في الحرب الشاملة، هو يحاول أن لا يكون هناك إلا خصما واحدا وعدوا واحدا ومصدرا واحدا لنيرانه، وهو الجانب الإيراني. الجانب الأمريكي ليس من مصلحته أن يدخل شركاء آخرين، وفي التصور لن يدخل أحد يحارب أمريكا، ليس هناك دولة في المنطقة

0: المنطقة يعني لها عقلية الجانب الإيراني تحارب الجانب الأمريكي، لأن ليس هناك أي يعني تناسب وتناسق في القوة بين قوة الولايات المتحدة الأمريكية القوية والقوي الله والقوى الأخرى. لكن الجانب الإيراني هو اللي يسعى إلى التوسيع، والجانب الإيراني قالها منذ اللحظات الأولى، حتى قبل يعني فترة قال المرشد أنه يريد توسيع الأضرار التي تقع على المنطقة بمشاركة الجميع فيها، وهو يقصد هنا الدول الخليجية.
1: ربما توسيع الحرب قد يؤدي إلى تقصيرها أحيانا،
0: هم يقولون، هم في إيران يعتقدون هذا الشيء. والتصريحات التي استمعناها الليلة الماضية، الجانب الإيراني يقول إذا لم نصدر، خاصة بعد أن أعاد الجانب الأمريكي الحصار على الموانئ الإيرانية وعلى النفط، يقول إذا لم نصدر نفطنا وغازنا فلن نسمح للآخرين بتصدير نفطهم أو غازهم. هذه هي العقلية الإيرانية، يعني إضرار بالآخرين إذا لم أستفد أنا أو لم تستفد إيران. لكن لا نعرف هل تستمر هذه الرؤية الإيرانية، بمعنى هل يستمر الحرس الثوري في قيادة الموقف الإيراني، وإلى أي حد تؤثر فيه الضربات الأخيرة الأمريكية، وهي نوعية ومتقدمة وربما مضعية كما يقولون، وتتجه للأهداف العسكرية أكثر من أهداف أخرى، وربما تتجه في الفترة القادمة إلى أهداف أكثر حيوية تهم الناس في إيران، مصافي، شركات الطاقة، الاتصالات، الجسور، المواصلات. هنا ستكون إيران أمام تخريب شامل. أنا أعتقد أنها مسؤولية كبيرة على الجانب الإيراني اليوم أن يعني يجد أسلوب ليخرج بلده ويخرج شعبه من هذه الإحتلالية.
1: ونحن نتمنى فعلا أن تنتهي هذه الأمور عند هذا الحد، يعني سئمنا من حرب متواصلة، سئمنا من واقع مشحون. أنا أريد أن أشكرك أستاذ سالم على هذا الحديث، شكرا جزيلا لك، تحياتي، شكرا جزيلا. إذن هذه صورة الحال عندما نتحدث عن الواقع الإقليمي وعن الأمور التي تحدث في هذه المرحلة. يوم أمس مسار آخر من الضربات الأمريكية التي تطال منطقة طهران، الولايات المتحدة تهدد بتوسيع مدى هذه الضربات، وبالتوازي إيران تقوم بتوجيه ضرباتها نحو قواعد أمريكية في الكويت، في البحرين، في الأردن. ويقول أستاذ سالم اليامي، وهو مستشار سابق في وزارة الخارجية، الولايات المتحدة لا تريد حربا شاملة، ولا بد من العودة إلى مسار الوسطى.

إذن كل هذا قبيل زيارة نتنياهو واحتمالية لقائه بترامب. السؤال الكر والفر هذا أحيانا الآن نتحدث عن كر وفر محسوب، أحيانا قد تفلت الأمور، وهذا ما نتمنى أن لا يحدث.

التو ساعة أولى من يوم جديد بعد فاصل قصير وفاصل إعلامي جولة إخبارية، من ثم نلتقي في ساعة أخرى من هذا العدد. ياسمين عابد، إيهاب عويس، مصطفى شلاطة، ننتظركم بعد الأخبار.

0: هذا الصيف راح يكون غير معها مخللها تكنولوجية نوفا جليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8. تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي همخللها تكنولوجية نوفا جليل ومشروع نوف تيك الرائع.
1: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
2: MG S9 أكبر سيارة SUV في فئتها، بلاك إن هايبريد مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا 9-4-9-8-9. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
3: بيقولوا
4: هاي القهوة جديدة،
3: وبيقولوا
5: هذه القهوة تعودنا عليها.
3: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
6: المشبير في احتفالية الصيف، تشكيلة الصيف للنساء والرجال ابتداء من 59 شيكل، أحذية النساء من كينث كول بسعر 199 شيكل، وتشكيلة الأطفال والرضع ابتداء من 19 شيكل و90. العرض حتى 2/8 أو حتى نفاذ المخزون. الحد الأدنى للمخزون 10,000 قطعة. العرض مخصص لأعضاء كلاب 365 وكلاب 365 VIP، وذلك وفقا للأنظمة وشروط الحملة. لا تفوتوا الفرصة. المشبير.
7: تكميم الأفواه، العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء حقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
0: فقط يوم الأحد، يوم بيعت جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة. بدك تبيع أو تشتري عقار في البلاد، أرض، بيت أو أي عقار، عنوانك واضح كتير. وسام ريل ستيت للوساطة العقارية، مكتب الوساطة الأكبر في البلاد، العفولة. للاستفسار 052-832-8050.
8: الشمس دائماً.
9: شفت كيف نفت ساعة مبارح؟ اللعب الجاي أكيد مش فايت بالهركيف.
10: سلام، معكو أبو الحروف. نفت ساعة يعني تصاوب، والهركيف يعني التشكيلي. لعله خير.
8: الشمس

0: حط النقط على الحروف.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار العاشرة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. نشرة أخبار العاشرة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن إسرائيل تعتزم البقاء بالمناطق الأمنية التي احتلتها في سوريا وقطاع غزة. جاء ذلك خلال مهاتفة مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكزيث، تناولت العمليات العسكرية الأمريكية في إيران والتنسيق بين إسرائيل وواشنطن. قالت الخارجية اللبنانية أن بسط سلطة الدولة يتطلب انسحاب إسرائيل الكامل من الجنوب. كما أكدت الخارجية اللبنانية أنه لا مكان بعد الآن للأسلحة خارج نطاق شرعية الدولة. وأكد وزير الخارجية اللبناني يوسف الرجي أن الدولة اللبنانية وحدها هي التي تملك سلطة التفاوض نيابة عن لبنان. دعت باكستان كل الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وأعربت الخارجية الباكستانية عن أملها في أن تعود الأوضاع لطبيعتها في مضيق هرمز، خاصة على مستوى أمن وسلامة الملاحة. أعلن الجيش الإيراني استهدافه بالمسيرات تجهيزات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن. وقال الجيش إن العمليات جاءت ردا على استهداف ثكنة عسكرية في مدينة بامبور، ما أدى لمقتل 7 جنود إيرانيين. في السياق، أعلن الجيش الأمريكي استكمال موجة جديدة من الضربات ضد إيران. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية في بيانات لها إنها ضربت مواقع الدفاع الساحلي وصواريخ كروز في جزيرة طنبي الكبرى خلال موجة استمرت أكثر من 90 دقيقة. أصيب عدد من الفلسطينيين في سلسلة اعتداءات نفذها مستوطنون في الخليل ومسافر يطا وسلفيت شملت الداس والضرب ورشق المركبات بالحجارة. وبحسب إفادات للهلال الأحمر الفلسطيني، نقل المصابون إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، فيما نفذت مجموعات من المستوطنين جولات استفزازية قرب منازل المستوطنين جنوبي الضفة الغربية. ارتقى 4 نازحين وأصيب آخرون بنيران إسرائيلية في قطاع غزة. في السياق، يواصل الجيش الإسرائيلي نسف المباني السكنية بعد شن غارات على 3 منازل في دير البلح والمغازي والنصيرات. في السياق، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 5 فلسطينيين جراء قصف الجيش في حي الزيتون جنوبي قطاع غزة. صدقت الحكومة الإسرائيلية نهائياً على تحويل أكثر من 0.5 مليار شيكل من ميزانية الخطة الحكومية لتطوير المجتمع العربي إلى الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك ضمن خطة مشتركة تزعم أنها تهدف إلى مكافحة الجريمة والعنف في البلدات العربية. وبموجب القرار، ينضم الشباك رسميا في عمليات مكافحة الجريمة إلى جانب الشرطة، رغم أن الجهاز كان قد عارض في السابق توسيع دوره إلى المجال الجنائي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة تايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذا اليوم ستكون

على النحو التالي: القدس 32، الجليل الأعلى 33، طبرية 36، الناصرة 34، حيفا والساحل 29، في يافا وتل أبيب 30، النقب 34 إلى 42 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: אתה, המהלך הזה יחסית יהיה קל, קל ביותר, כי ברגע שאתה מנתק אותם מצינורות הכסף, הם לא יישארו שם, למעט בודדים קיצוניים.
1: כי האלוזיה של הימין זה בעצם למנוע מדינה, ובעצם לאפשר בקושי ככה מובלעות פה ושם, קנטוניזציה של הערים הפלסטיניות.
0: לגמרי. זאת המדיניות, היא מתאימה לתוכנית של, תוכנית ההרגעה של בנט ב-2012, על סיפוח שטחי C, זה מתאים לתוכנית האמירויות שאימץ אותה סמוטריץ' ועוד ועוד ועוד. זאת המטרה שלהם, לשמחתנו, חוץ מאשר הרבה כסף מבוזבז, הרבה אלימות ומתיחה של הצבא, לשמחתנו אין עדיין נשיגים אמיתיים בשטח ביחס למטרה הזאת.
1: אגב, זה כסף שלי ושלך.
0: לגמרי, זה הכל כספים של המדינה. המדינה מממנת, הממשלה מממנת את הפעילות הזאת, היא מממנת את החבות, היא מממנת את המאחזים, היא נותנת להם מענקים, היא נותנת להם כל מיני הלוואות שהופכות להיות למענקים, היא מסבסדת כל דבר אחר. ולכן זה לא שוליים, זה לא נוער גבעות, זאת מדינת ישראל, זאת ממשלת ישראל הנוכחית.
1: שאול אריאלי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה, כל טוב. إذن المستوطنات الحكومة تتبجح بإقرار 103 مستوطنات ويقول شاور أريلي وخبير في شؤون الاستيطان بأنه قسم كبير من هذه المستوطنات عمليا هي إقرار لأمور قد حصلت هي تبييض أو شرعنة لمستوطنات صغيرة قد بنيت يقول هناك حتى هجرة سلبية من المستوطنات من الضفة الغربية الحكومة تحاول بشكل أو بآخر أن تمنع التواصل الجغرافي في الأراضي الفلسطينية وأن تخلق نوع من الكنتونات هذا عمليا هذه السياسة تقودها الحكومة حتى الآن لم تستطع أن تغير الواقع بشكل جذري بالرغم من التكاليف الباهظة التي تدفعها الحكومة بتمويلها المطلق لكل هذه الخطوات ولكن حتى الآن نتحدث عن مستوطنات صغيرة من السهل إخلاؤها أو منعها إذا ما تغيرت الحكومة يعني
2: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز Zeal-U SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة BYD هيك لما تكون رقم واحد
3: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر هم خلالها تكنولوجيا نوفا قليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1 تعالوا وقابلوا محاضرين وخريجين واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل هم خلالها تكنولوجيا نوفا قليل
4: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה
3: هندسيين وأكثر بكثير كثير مخلالها تكنولوجيا نوفا جليل فقط يوم الأحد يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسن حشمال تصفية على كل الحنود كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسن حشمال لا تفوتوا الفرصة
5: بدك تعمر او عم بتعمر وبدك مشكنتها شريت دار وبدك تمويل اوعك تتصرف لحالك غلطه واحده بملف المشكنتة ممكن تكلفك عشرات واحيانا مئات الاف الشواكل كسبون الطريق الامن لاموالك نجمه 9425
6: MG 3 Hybrid Plus سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعاً في فئتها والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة في صالات العرض أو اتصلوا نجمة 4989 اختار طريقك اختار MG بتلبق لك خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية
3: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 5

0: ألف شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 3571، خاضع للأنظمة. مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05-33-77-95-70.
1: الشمس دائماً

0: ينشر يوم أمس جدول غلاء المعيشة، والذي جاء مفاجئاً على الأقل لي بشكل خاص. صحيح في الحج، صباح الخير.
1: صباح الخير عزيزي مصطفى، لك لجميع المستمعين والمستمعات.
0: الخبير في الشؤون الاقتصادية، جدول غلاء المعيشة في هذا الشهر بقي على حاله، وتراجع في هذا الجدول بمصطلحات سنوية. مستوى غلاء المعيشة خلال هذا العام 1.16%، نسبيا منخفض.
1: يجب النظر إلى جدول غلاء المعيشة أنها بالنهاية هي عملية حسابية، هي لا تعكس الواقع إلى نسبة دقة 100%. عمليا هنالك بعض ما يسمى بعض الحسابات التي تجرى بناء عليها يتم نشر هذه المعطيات، ولكن إذا ما نظرنا إلى الواقع، الواقع مغاير ومختلف تماما. في أبسط الأشياء أخي مصطفى، عندما نقارن أو نبحث في غلاء المعيشة، نحن ننظر إلى متغيرات ممكن أن تكون جذرية إلى أبعد الحدود. على سبيل المثال، نحن نرى ونسمع في الآونة الأخيرة أن هنالك ارتفاع في كل ما يتعلق بأسعار ما يسمى بالحوسبة أو ما يتعلق في عالم الحوسبة. فإذا كنا نسأل منذ متى لم نسمع مثل هذه الأخبار، فهذا إن دل فإنما يدل على تغير جذري في عدة مفاهيم. السؤال الذي يبقى يسأل هنا، ما مدى صحة أو ما مدى علاقة جدول غلاء المعيشة بما يجري على أرض الواقع أو حيثيات ما يجري على الساحة فعليا؟ أنا أعتقد أن هذه المتغيرات أو هذه المؤشرات لا تدل على الواقع الذي يعيشه المواطن في هذه الدولة، وهنالك مفهوم سياسي يختلف تماما، وهنالك أبعاد سياسية لكل ما ينشر أن هذه الحكومة تسعى إلى تحسين أمور المواطنين، ولكن الأمور مغيرة تماما. أنا باعتقادي أن هذا النشر لا يمس إلى الواقع بصلة لا من قريب ولا من بعيد.
0: هم يتحدثون مثلا عن انخفاض في أسعار الخضار والفواكه، وهو انخفاض موسمي بطبيعة الحال عندما يأتي الصيف، يتحدثون ربما عن بعض الانخفاضات في كل ما يتعلق بالألبسة، ولكن المتغير الجدي الذي يتحدثون عنه يوم أمس على أنه هو الذي أدى إلى هذا التراجع هو أسعار السكن.
1: حقيقة أن إذا كان هنالك تراجع في أسعار السكن، فنحن نتحدث هنا عن تراجع في الطلب للشقق السكنية الجديدة، لأن الأوضاع المادية أو الأوضاع المعيشية هي سيئة إلى الغاية. أنا لا أعتقد أن هنالك من يتوجه اليوم للاستثمار في قطاع السكن، وبالتالي إذا قل العرض على الطلب على السكن، فبالتالي سيكون هنالك خفض الأسعار أو تراجع في الأسعار. أنا باعتقادي أن أسعار السكن ما زالت عالية، الأجر السكنية أو استئجار السكن ما زالت عالية جدا، وبالتالي كل هذه المعطيات هي معطيات غير واقعية. إذا كان هذا هو المؤشر أو المحول الرئيس في كل ما يتعلق بخفض الأسعار، فبالتالي هذه معطيات وهي لا تمط للواقع بالسلام.
0: لا أحد يتحدث عن ربما إعادة التفكير بالسلة التي

0: على أن يقوم بتغيير هذه المعادلة. أنا باعتقادي أن هذه الحكومة بتركيبتها الحالية بعيدة كل البعد عن المواطن واهتمامات المواطن والحالة التي تخص المواطنين. أنا باعتقادي أننا بعيدون كل البعد من أن نخطو خطوة إلى الأمام من أجل تصوير الواقع الذي تعيشه هذه الدولة ونعكس هذه الصورة بصورة جلية إلى المواطنين أو إلى جمهور المستهلكين ككل.
1: حتى التراجع في سعر الدولار لم يؤدي إلى تراجع أسعار حقيقي.
0: التراجع في سعر الدولار لم يؤثر إلى تراجع حقيقي. إضافة إلى ذلك أخي مصطفى، لا يمكن أن ننفي ما يحدث إقليميا، وكل استيراد البضائع وكل تزويد السلة الغذائية وتزويد كل ما يحتاجه السوق. نحن نعتمد اليوم في حقيقة الأمر على شرق آسيا، الصين وما إلى ذلك، وبالتالي هنالك أزمة ونحن نعلم كلنا هذه الأزمة، الأزمة الإقليمية، عدم الاستقرار الأمني في إسرائيل وفي المنطقة ككل. هذا بالتالي يؤثر سلبا على كل المناخ الحياتي للمواطنين في هذه الدولة.
1: 1.16% أستاذ عفيف، 1.16% هذا معدل التضخم المالي السنوي الآن في إسرائيل، أقل بكثير من الحد الأعلى الذي وضعه بنك إسرائيل 3%. هل هذا يقول بأننا قد نعيش مرة أخرى أو نحظى مرة أخرى بتخفيض فائدة جديد؟
0: حقيقة أنه يجب أن يكون هناك تخفيض للفائدة من جديد، لأن الفائدة المصرفية في آخر سنتين هي لا تتعلق بكل هذه المتغيرات. أنا بأعتقد أن القرار هو قرار سياسي، أصبحنا اليوم نسيس كل أمور إلا السياسي، الرياضة أصبحت سياسية، الفائدة المصرفية أصبحت سياسية، كل هذه الأمور هي متغيرات سياسية. لا ننسى أخي مصطفى أننا على أعتاب مرحلة جديدة هي الدخول في انتخابات، وبالتالي بيبي نتنياهو الذي عرف سابقا بالرجل الأول للاقتصاد، مع العلم أنه في الفترة الأخيرة قام بهدم كل ما بناه من ناحية سمعة اقتصادية في هذه الدولة، فبالتالي هنالك اتجاه أو هنالك دفع بنحو خفض الفائدة المصرفية من أجل تحقيق أقل المكاسب السياسية، لأنه بدأ واضحا للعيان أنه خسر في كل ما يحدث أو في كل التحركات التي ممكن أن تجلب له الأصوات. كان هنالك محاولة إلى فتح جبهة مع لبنان، وبالتالي كان تدخل أمريكي وعزف نتنياهو عن هذه الفكرة، وبالتالي هو يحاول أن يخاطب المواطنين في هذه الدولة في ظل كل الاجتياح الاقتصادي أو بكل اجتياح الغلاء المعيشة، وبالتالي هو يحاول استقطاب الناس، وبالتالي سيدعم باتجاه خفض الفائدة المصرفية في هذه الفترة.
1: مع أنه في فترات الضبابية وعدم الوضوح محافظ بنك إسرائيل محافظ لا يسارع في هذه الخطوات خوفا مما يمكن أن يطرأ.
0: أنا قلتها في السابق أن المحافظ بحكم تسميته، لأن لكل إنسان من اسمه نصيب، وإذا كان هو محافظ فهو يجب أن يحافظ، وبالتالي هنالك ضغوطات وهنالك متغيرات ممكن أن تمارس بصورة غير طبيعية التي قد تؤدي إلى خفض. إن لم يقدم على خفض الفائدة المصرفية من المتوقع أن يبقيها على ما هي عليه، ولكن لا يمكن أن يكون هنالك رفع للفائدة المصرفية، مع العلم أنه إذا كنا سنحلل كل المتغيرات يجب رفع الفائدة المصرفية وليس خفض الفائدة المصرفية.
1: أنا عندما قلت تراجع في أسعار الشقق السكنية، يبقى طبعا السعر غالي، وإن كان هناك تراجع بسيط أو انخفاض طفيف في هذه الأسعار، هذا لا يحول هذه الأسعار إلى أسعار محمولة لدى معظم الناس في هذه البلاد.
0: صحيح، صدق.
1: صدق في الحال، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا للقاء.
1: يعطيك العافية، شكرا جزيلا. جدوى الغلاء معيشة بتراجع بمعدلاته السنوية. السؤال، كيف لا نعيش هذا التراجع عندما نذهب كل يوم وفي كل وقت لشراء ما نحتاجه من منتجات؟

إذن يوم جديد، كنا مع جدول غلاء المعيشة وتداعيات الحياة وأثمانها في هذه المرحلة، يتحدثون عن تراجع في أسعار الشقق السكنية بسبب ربما قلة الطلب وازدياد الشقق المعروضة، ولاحظنا معدلات أو تراجع معدلات في مناطق مختلفة، لكن فيما يتعلق بحياتنا اليومية لا تزال الحياة هنا باهظة الثمن.

0: لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح، كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 3571، خاضع للأنظمة. للمصممين الداخليين، بدل ما تتعب حالك وتطحن وقت وانت تشرح للعميل تبعك على بيته، مع بلانكس دقائق بتكفي عشان تفرجي كل شيء على الطبيعة وكيف راح يكون البيت. بلانكس بيعطيك الحل المثالي عشان الزبون ياخذ القرارات الصح. ابحث عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. بلانكس، المستقبل بين يدي. بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
1: بيقولوا
2: هاي القهوة جديدة،
1: وبيقولوا
3: هذه القهوة تعودنا عليها.
1: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
4: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
5: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجربة بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكشف الجهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر نجمي 3414 نجمي 3414.
4: أوكي زبطة تمام.
0: فقط يوم الأحد، يوم مبيعات جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
6: تكميم الأفواه، العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء حقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
0: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا نجم 2692. مجلك روم، المفرق الشرقي. رخيصة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.

0: روما أرجنتينا، نحن بعد مباراة نصف نهائي مثيرة مليئة بالأحداث. كابتن عباس صوان، صباح الخير.
1: صباح الورد، نقدر نقول صباح الخير هون وهناك. احنا بأمريكا وحنكم في البلاد.
0: صح هناك؟
1: لا والله، احنا موجودين بالمطار بأتلانتا، متالين ان شاء الله على مطار نيويورك.
0: تحضر النهائي ولا رجعنا البلاد؟
1: لا انا راجع على البلاد ان شاء الله، بنحضر النهائي بالبيت.
0: بنحكي معك من النهائي من البلد. المباراة مثيرة كانت يوم امس، الشوط الاول طوشي.
1: مضبوط، كان متوقع انه يكون جست نبض بالشوط الاول، يكون حذرين المنتخبين حذرين. شفنا في تغييرات بالمنتخبين، بالذات بالمنتخب الانجليزي اللي أجا يسكر أكثر خطوات اللاعبين الخطرين بالمنتخب الأرجنتيني، ولكن برضو حاولوا المنتخب الإنجليزي يفرضوا طريقة لعبين اللي هي السيطرة والضغط على كل الملعب والسيطرة على وسط الملعب. ولكن خلينا نقول كيف حكيت، الشوط الأول لم يرتقي لمباراة نصف نهائي، كان شوي أكثر المنتخب الإنجليزي موجود بالمباراة من المنتخب الأرجنتيني. الشوط الأول كان يعني بكلمة واحدة احنا قلنا طوشي طوشي،
0: وهذا الشيء يعني نسبيا كان عنيف.

0: يعني كان في مستويات عنف على فكرة لاحظناها حتى قبل النشيد الوطني وتجلت في النشيد الوطني، يعني صافرات الاستهجان الإزعاج في كل نشيد وطني ووطني، وكأنه عمليا نحن في حرب مستمرة.
1: احنا خلال الأسبوع سمعنا كل الوسائل الإعلام الإنجليزية كانت تحمل الوضع وتحمل الجو هناك للجمهور بالذات، والجمهور للأسف استجاب لكل اللي كان يقال بوسائل الإعلام وأجعل المباراة بهدف، يعني جايين على حرب جايين على لعبة كرة قدم. بس أقول لك إنه اللعبة الجمهورين يعني خلينا نقول كانوا أكثر من رائعين خارج الملعب، يعني أنا كنت متواجد كل الوقت هناك وكان ليش كثير رائع كثير حلو.
0: المنتخب الإنجليزي في الشوط الثاني خطف هدف، لأنه حتى في الشوط الثاني الأرجنتين كانت أفضل من بداية الشوط الثاني.
1: يعني خلينا نقول الدقيقة 70 الأرجنتين ما كانتش باللعبة، الدقيقة 70 أو 65 الأرجنتين ما كانتش باللعبة، ولكن أجا في لاعب اسمه لاعب ميسي الكل بيعرفوه أجا وغير طلع. أنا ما شفتش، يعني أنا من عشاق الريال، ولكن الحق يقال ميسي واحد مش من هذا العالم، ميسي لاعب قدير جدا. يعني هلك يعني حتى اللاعب الأرجنتين كانت تحضر، يعني بس كرة الطابة تدور على ميسي عشان تحط له الطابة عشان يقدر يبلش هجمة ويبدأ هجمة. يعني كل ما كانت الطابة بأجر ميسي كان يصير إشي للأرجنتين، وشوفنا كل الفرص، يعني بالآخر شوفنا الفرص، يعني كانش مسألة وقت، يعني الهدف كان يحوم حول مرمى الأرجنتين.
0: ولولا يعني لولا نعم لولا براعة الحارس الإنجليزي بيكفورد ولولا حظ القائم كان الأرجنتين مفروض تعادل بكير.
1: صحيح، يعني شفنا ميكاليستر مارتين، شفنا قائمتين، شفنا
0: روميرو
1: شفنا يعني فرص بالجملة، كانت يعني أربع فرص لهدف محقق، يعني 100% للمنتخب الأرجنتيني ما حرزوش الهدف، وكان يعني مسألة وقت أنه يحرزوا الهدف. وبهيك وقت يعني إذا الفريق أحرز هدف وبيلعب كثير حلو ففيش مجال للفريق الثاني يقاوم، فكان مسألة الفوز مسألة إنه وينتا بده يحرز الهدف الأول والثاني. يعني لو كانت المباراة يعني شفنا الأرجنتين بعد ما أحرز الهدف الثاني رجع لورا لأنه أحرزوه بالوقت بدل الضائع، فكان جدا الإشي طبيعي إنه يرجع لورا.
0: المنتخب الأرجنتيني وكأنه حتى تيمنا بعام 86 قبل 50 أو 40 سنة عمليا تيمنا بهذا الحدث لبسوا زي المنتخب الأرجنتيني عام 86 وكأنه كان محاولة لميسي أن يقلد مارادونا. صح، مارادونا أحرز هدفين، ميسي طبخ هدفين.
1: طلع في كل منتخب في عنده زي ما بيقولوا الإيمان تبعه بإشي معين، ففي أشياء كثير الأرجنتين بيعملوها قبل المباريات وبالذات بالنسبة للقميص. يعني قبل المباراة في لاعب اثنين اللي بينزلوا على أرض الملعب خصوصي بيعملوا بتجولوا بيطلعوش المنتخب الأرجنتيني على أرض الملعب بل ما يرجعوا اللاعب اثنين هذول على غرفة الملابس، هذا صلن يعني مما المدرب الأرجنتيني أخذ المهمة إنه يدرب من 2018 لمنتخب الأرجنتيني سكولاني. شفنا إنه يعني في عندهم بيقولوا له باللغة العبرية إيمونا، يعني فهاي الإيمان تبع عند هاي الشغلات. يعني القميص
0: هاي المعتقدات هاي جزء من المعتقدات. صحيح
1: بالضبط، وشفنا إنه الأرجنتين فازوا بهذا القميص على المنتخب الإنجليزي بالزمانات، فحاولوا يرجعوا كل إشي. وطبعا كيف حكيت ممكن برضو انه ميسي تيمنوا بمارادونا اللاعب اللي انا كنت بشجع بال86 طبعا ومشجع الارجنتين، فافكر حاولوا يرجعوا هاي اللحظات افكر ان نجحوا.
0: لا نجح هو بشكل كبير. لا بشكل كبير. هناك كثير من اللوم وسهام الاتهام في بريطانيا على توخيل، على المدرب الانجليزي اللي بشكل او باخر كان أداؤه خايف، يعني بعد الهدف تراجع وتراجع يعني لمنطقة الجزاء حتى لمنطقة المرمى.
1: صحيح، أنا حكيت وقلت وإحنا نحكي بالتلفزيون إنه

0: الهدف مسألة وقت يعني, والمدرب الإنجليزي لم يحرك ساكن يعني, حتى لما أحرزوا الهدف يعني شافوا أنه غير طريقة اللعب, رجع لخمسة بالدفاع, 5-4-1 وأحرزوا عليه هدف وما حاولش يغير إشي يعني, ظل يعني تجمد بمحله, بطل يعمل, صار عنده فريزنج يعني, بطل يقدر يعمل ولا إشي ولا يفكر, مش فاهم وين كل الطاقم المهني إلى منتخب إنجلترا.
1: وعلى دكة الاحتياط في نجوم, في ساكا, في راشفورد, في مدويكي, يعني في ملان لاعبين بإمكانهم أن يقلبوا النتائج.
0: طلع أنا قلت يعني أنا أكثر يعني كنت متوقع قبل المباراة أقول مدويكي ولا ساكا دي يلعب, ولا مدويكي ولا ساكا لعب روجرز لعب. بالبداية كان الإشي منطقي للمنتخب الإنجليزي, ولكن بعدين شفنا الأمور مش عمالة تمشي كيف لازم, فكان لازم يصير في تغيير. فالملاك المدرب الإنجليزي كان له الحصة الأسد بخسارة إنجلترا بالأمس.
1: يعني هاي على فكرة هاي طريقة توخيل المدرب الألماني, مدرب المنتخب الإنجليزي, هيك عمل قبل عدة سنوات مع تشيلسي ضد سيتي, خطف هدف من كاي هافرتز سكر اللعبة, في هذيك المرة نجحت. مع المكسيك نجح, مع النرويج صحيح. نجح, بس مش كل مرة زلابي,
0: مش كل فريق, مش كل منتخب عنده ميسي, مش كل منتخب عنده لعيبة بهذا القدرات يعني, لو طارو وألباريز وهي اللعيبة اللي من ربع فرصة بجيبوا بحرزوا أهداف يعني. توخيل كل أصاب الاتهام لتوخيل اليوم, وأفكر هو السبب الرئيسي إنه منتخب إنجلترا ما وصلش للنهائي, لأنه للدقيقة 60-65-70 كان منتخب رابع كل الملعب, وكنا متوقعين انه يعني في لحظه من اللحظات انه المنتخب الانجليزي بيتعب, فكان لازم يحضر برنامج خطه بديله للي راح يصير بعد هذا الاشي, ولكن توخيل جمد محله ما عملش شيء.
1: بس كيف الاجواء كانت في الملعب؟ يعني
0: واو.
1: يعني احنا بنحكي عن يعني وكانه كره قدم, بس انا بدي اخذك لاجواء الجماهير.
0: أقول لك يعني الأجواء خارج الملعب وداخل الملعب وخلال وانت ماشي وتشوف, هاي خاصة وين الصحفيين, كل اللاعبين القدامى, كل اللاعبين اللي انت لعبت يعني عاصرت وشفت انه لعبت, يعني انا شفت هناك ألون شيرن برضو اللي احنا شفناه لما بنيوكاسل, يعني اشياء يعني أجواء يعني بتعمل قشعريرة لكل اللاعبين وكل المحبين لعالم كرة القدم, شافوا هاي كل الكم الهائل من كل النجوم والمدربين وحتى الصحفيين اللي كنت تشوفهم بالإعلام كل الوقت, حتى المسؤولين بالفيفا, يعني كل الناس اللي لهم علاقة بالرياضة موجودين هناك. فالإشي جدا جدا جدا إشي حلو, وإشي بتمنى إنه ربنا يعطينا الصحة ونقدر نشوف ونحضر أخرى مونديالات. وأنا مش بهاي الفض يعني, خلص أنا قطعت عهد على نفسي إنه أتواجد بكل مونديال وحتى بطولة أوروبا, لازم أتواجد بعد اللعب من اللعب.
1: حدث حضاري على فكرة, بيقولوا إنه من أعاد الأرجنتين إلى المباراة هو الجمهور. الجمهور الأرجنتيني صاخب
0: يعني بعد حتى أنا أحكي إنه قبل المباراة وبعد المباراة كان في إشي يعني غريب, يعني أنا شفت الجماهير عن الشكل, جماهير كأنه شاعر إنه جاي بعد تفوز, جاي
1: فيش احتمالية خسارة,
0: فيش احتمالية خسارة, وبرضه إشي مع إشي يعني أنا كنا نسمع عن الشغب وعن كذا وعن كذا, ولكن الأمور كانت جدا سلسة يعني, كان تواجد الشرطة كثير كبير.
1: إذن عباس يعني من هنيك إحنا بفوز الأرجنتين, ونتمنى مباراة ممتعة في النهائي وطريق آمن للبلاد.
0: شكرا
1: يعطيك العافية عباس, شكرا جزيلا لك.

0: زميل ادهم حبيب، الله صباح الخير.
1: صباح الخير لك مصطفى، لكافه المستمعين، صباح الخير لايهاب كمان.
0: انت كمان مع توجهات ارجنتينيه؟
1: لا مش توجهات أرجنتينية
0: أنا، بس مو على فكرة شرعي.
1: شرعي بس أنا بحب كرة القدم بصراحة، ومرات أنت كمان هيك بتتحمس للمباراة حسب جوها. إذا كان الواحد عن جد حاب أن المنتخب الإنجليزي يصل للنهاية هاي المرة، بسبب يعني أنه هذا المنتخب قوي، منتخب بمستويات فنية.
0: أنا أسباب شعورية عاطفية، يعني رد اعتبار لمصر بس بشكل
1: شوف، رد الاعتبار لمصر برشش من الأرجنتين. إذا في أخطاء يعني كانت ممكن تكون يعني الانتقاد للحكم، بس بعتقد أنه مبارح في أمر حسم في العالم. الأمر بقول كالتالي: ممكن تكون لاعب ممتاز من الطراز الرفيع، ممكن تدخل صفحات التاريخ عمليا كلاعب موهوب زي فيجو، زي زيدان، زي كثير لاعبين، زي ديفيد بيكام، زي كثير لاعبين اللي ممكن بيعطوا لمنتخباتهم. بس في مرات انه ممكن تصل لحظة العظمة،
0: في نجوم وفي كواكب.
1: صحيح، العظمة مبارح في انك انت خسران وبتطلع في عيون لاعب عمره 39 سنة معه كأس عالم، وفجأة هيك بهز براسه، بغضل الموضوع لإيديه، وفي نهاية المطاف بحرك المنتخب. وبعتقد مبارح مش بس انتصار لميسي، كان خسارة كبيرة لمدرب اللي حسب رأيي لازم المحكمة البريطانية تصدر حق الاعتقال بحقه في طريقة اللعب.
0: كان مدرب جبان في نهاية المطاف. أنا ده أتسأل وإياك أدهم، من سينتصر، الخلف ولا السلف؟
1: واو واو واو واو،
0: يامال ميسي.
1: واو، شوف قبل المونديال سمعت بودكاست كان لصديق لإلي حكى عن لامين يامال، وحكى كمان عن اللمسة السحرية اللي كانت لليونيل ميسي لما حط إيده عليه طبعا في جيل كم شهر كان لامين
0: يامال. صحيح، جيل الرضا.
1: شوف حاليا نحن بنحكي على لاعب عمره 18 سنة بوصل له كأس العالم، نهائي كأس العالم، بفوز في دوري أبطال
0: بدوري الأمم الأوروبية،
1: ومش بس هيك بتحدى فرنسا، بقول أنا غلبتهم مرتين فهني لازم يخافوا مني كمان، ممكن يغلبهم المرة الثالثة. هلأ شوف، لامين يامال مش في أحسن أدائه في المنتخب، ولكن إذا فاز في كأس العالم إحنا بنحكي على تاريخ كمان للاعب اللي بيكون على طريق زي ما قلت يعني الخلف والسلف. ولكن في المقابل أنا بدي أحكي لك شغلي، منتخب الأرجنتين خرب مبارح كل المعادلات اللي كنا ممكن نتوقعها، بمعنى اللعب الخشن، اللعب اللي بيجوا فيه في بداية المباراة اللي بعطل وبيخلوش الفريق اللي قبالك يلعب. بعتقد اليوم انه احنا قدام مباراة اللي 50-50 حتى فيها الحظوظ،
0: 50-50. انا افكر عندي مشكلة مع اللعب الخشن الارجنتيني، انا افكر انه مبالغ فيه، والحكم امبارح كان بحاجة يستخدم بطاقات صفراء شوي ابكر.
1: شوف أنا بدي أضع، ما بحبش النقاش تبع الحكام لسبب، الحكام الحكم امبارح أعطى اللعب يمشي، وهذا جزء من على فكرة من سير المباراة في الدوري الإنجليزي. في موضوع يعني آسف بدي أحكي فيه، بس قضية الاهتمام في الحكام هي كثير جاي من الدوري الإسباني. هذا النقاش بين حتى الجمهورين في برشلونة وريال، حكم الحكم الحكم، في متعة على كرة القدم. في بعض الأحيان ممكن تتجاوز بعض يعني المخالفات، بس إذا بدنا نطلع منتخب الأرجنتين بس من ميسي وكأنه يعني ليش هذا النقاش مش موجود كان على منتخب إسبانيا؟ لا، في مباراة كرة قدم في بعض الأحيان تكون أخطاء تحكيمية جزء من المباراة، بس ما هي تهندسات لأنه في لاعب
0: قدم بالمجمل اللاعب اللي
1: بس اللي تأثر مبارح بالبطاقات الصفروات إن المنتخب الأرجنتيني
0: بس بتأخر يعني يعني المفروض المنتخب الأرجنتيني كان مفروض يأخذ بطاقات صفر في بداية المباراة.
1: ممكن خلينا نقول يعني الحكم كان لازم يتعامل، ولكن أنت مش كل مخالفة عملية ممكن تكون يعني بطاقة تحذيرية أو بطاقة صفراء عملية.
0: هو اللاعبين يراهنون على أنه في كثير من الحكام بيحاولوا يأخروا أو يأجلوا قدر الإمكان استخدام البطاقات حتى ما يأثر على المباراة في بدايتها، وهذا أمر استخدموا الأرجنتينيين.
1: أنا بصراحة

0: صراحة يعني في نقطة الحكام حتى الآن يعني باستثناء مباراة كان فيها كثير من الشكوك أو ربما الأخطاء، ولكن يعني خلينا نقول شوي نحط العاطفة على جانب في مباراة مصر، وكنا يعني كلنا بنشجع المنتخب المصري، ولكن يعني راحت السكرة واجت الفكرة. المنتخب المصري خسر مش بسبب الحكام، خسر بسبب طريقة اللعب اللي كانت في آخر 10 دقائق امبارح. كمان حسب رأي الحكم أدار المباراة بشكل ممتاز، كان في نوعا ما إعطاء أكثر مساحة للاعبين من كلا الفريقين، ولما كان في بطاقات صفراوات عمليا تم إشهار أول إشي كانت للمنتخب الأرجنتيني. بس خلينا نكون واقعيين، نستمتع أكثر بكرة القدم مصطفى، لأنه مبارح إحنا شفنا، أقول لك شو، إحنا مبارح وأول مبارح شفنا نهائي كأس عالم.
1: هو فعلا نهائي معنا ربع دقيقة، إسبانيا والأرجنتين.
0: لا صعب صعب صعب، أنا حسب رأيي شوف بدك، انا اشوف حاليا منتخب اسبانيا في مستويات اعلى من كل المنتخبات، بس بحال واحد ممكن يخسر منتخب اسبانيا اذا كان هو سيء.
1: زميل ادهم شكرا جزيلا لك، سنكون معك مع الجولة الاخبارية بعد قليل، استمتعنا، يعطيك العافية.
0: يعطيك الف عافية.
1: شكرا جزيلا، وبهذا نطوي ساعة ثانية عدد رابع لهذا الأسبوع من يوم جديد. نشكركم على المتابعة، شكرا لزملاء ياسمين عابد أبي عويس، محدثكم مصطفى شلاطة، إلى اللقاء، كونوا بخير.

0: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
1: بيقولوا
2: هاي القهوة جديدة،
1: وبيقولوا
3: هذه قهوة تعودنا عليها،
1: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها. وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليا، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
4: فقط يوم الأحد، يوم مبيعات جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
5: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
6: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
7: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
9: سيتي مول كفرمندا، مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم هاشتاك، مطاعم، حوانيت، مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM 6.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: لكم التفاصيل. أكد وزير الأمن إسرائيل كاتس بأن إسرائيل تعتزم البقاء بالمناطق الأمنية التي احتلتها في سوريا وقطاع غزة ولبنان. جاء ذلك خلال مهاتفة مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكزيث، تناولت العمليات العسكرية الأمريكية في إيران والتنسيق بين إسرائيل وواشنطن. قالت الخارجية اللبنانية أن بسط سلطة الدولة يتطلب انسحاب إسرائيل الكامل من الجنوب. كما أكدت الخارجية اللبنانية أنه لا مكان بعد الآن للأسلحة خارج نطاق شرعية الدولة. وأكد وزير الخارجية يوسف الرجي أن الدولة اللبنانية وحدها هي التي تملك سلطة التفاوض نيابة عن لبنان. دعت باكستان كل الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وأعربت الخارجية الباكستانية عن أملها في أن تعود الأوضاع لطبيعتها في مضيق هرمز، خاصة على مستوى أمن وسلامة الملاحة. أعلن الجيش الإيراني استهدافه بالمسيرات تجهيزات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن. وقال الجيش إن العمليات جاءت ردا على استهداف ثكنة عسكرية في مدينة بامبور، ما أدى لمقتل 7 من الجنود الإيرانيين. في السياق، أعلن الجيش الأمريكي استكمال موجة جديدة من الضربات ضد إيران. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية في بيانات لها إنها ضربت مواقع الدفاع الساحلي وصواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى خلال موجة استمرت أكثر من 90 دقيقة. أصيب عدد من الفلسطينيين في سلسلة اعتداءات نفذها مستوطنون في الخليل ومسافر يطا وسلفيت، شملت الدهس والضرب ورشق المركبات بالحجارة. وبحسب إفادات للهلال الأحمر الفلسطيني، نقل المصابون إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، فيما نفذت مجموعات من المستوطنين جولات استفزازية قرب منازل الفلسطينيين جنوبي الضفة الغربية. صادقت الحكومة نهائيا على تحويل أكثر من 500 مليار شيكل من ميزانيات الخطة الحكومية لتطوير المجتمع العربي إلى الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك، ضمن خطة مشتركة تزعم أنها تهدف إلى مكافحة الجريمة والعنف في البلدات العربية. وبموجب القرار، ينضم الشباك رسميا في عمليات مكافحة الجريمة إلى جانب الشرطة، رغم أن الجهاز كان قد عارض في السابق توسيع دوره إلى المجال الجنائي.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على نحو التالي: القدس 32، الجليل أعلى 33، طبرية 36، الناصرة 34، حيفا والساحل 29، يافا وتل أبيب 30، النقب 34، أما في إيلات 42 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

الخير. بعد مباراة مصر اشتعلت مواقع التواصل بنظريات المؤامرة واتهامات البيع والخيانة، وكأن كل خسارة لابد أن يكون من ورائها تدبير خفي. هنا ظهرت مجددا ظاهرة الوطنجية الزائفة، أصوات ترفع شعارات الوطن ولكنها تهاجم كل مخالف، وتحول النقد إلى خيانة والرياضة إلى ساحة مزايدات ومقاولات إلكترونية. الحقيقة أبسط من ذلك بكثير. كرة القدم لعبة الفوز والخسارة، المنتخبات الكبيرة تراجع أخطائها بدل أن تختبئ من خلف نظريات المؤامرة. ولعل الدرس الأفضل قدمه ميسي بالأمس، خسر نهائيات مؤلمة، تعرض لانتقادات قاسية واعتزل، ولكنه لم يتهم أحد ولم يستسلم، بل عاد واجتهد حتى رفع كأس العالم. الأبطال يصنعهم الإصرار لا الأعذار ولا البكاء. مبروك لليونيل ميسي وجمهور الأرجنتين.

حتى بجمالك ما خلق في دنيتها كون جمالك ربنا في جلتهم حتى بجمالك ما خلق في دنيتها يا سحرة فقت القمر بهمتهم مبخون حبك يا حياتي.

يسعد صباحكم جميعا مستمعاتنا مستمعينا، اهلا بكم في بيت العيله برنامج الاسره والمجتمع. نبدا حتى الساعه الواحده مواضيع عديده تنتظرنا اليوم، ونتمنى ان تلقى الاعجاب دائما. الزملاء خليل حداد وابتهال حسن في اعداد برنامجنا، ايهاب عويس في انتاجه، معكم ايال حميد حديد. كيف نتعامل مع الابتزاز الإلكتروني؟ سنخصص فقرة مع مختص في السايبر لهذا الموضوع، خاصة وظاهرة الابتزاز الإلكتروني تتفاقم يوميا. تأثير أجهزة السمع كالسماعات على الأذن عند الكبار والصغار، سنتحدث مع أخصائي أنف وأذن وحنجرة، وأيضا سنكون مع كيفية استخدام واختيار زيت الطعام المناسب. زيوت كثيرة مناسبة للطعام، ولكن من ماذا يناسبنا وفي أي حالات وفي أي أطباق؟ سنكون مع مهندسة غذاء. عدة نساء يعني اللي قاموا بتمليس الشعر في الصالون والتعرض لمواد كيميائية خطيرة أدت لوصولهن إلى المستشفى. سنحاول الاستفسار مع أخصائي أمراض جلدية عن السبب، وهل هناك خطورة في مواد معينة نجهلها عند التوجه لهذه الصالونات. أيضا في بيت العيلة ضيفة في الاستوديو اليوم، ستحدثنا عن التربية الممكنة مقابل التربية المعيقة، الأساليب التربوية التي تعزز ثقة الطفل بنفسه واستقلاليته، وتحد بالمقابل من شعوره بالكفاءة دون قصد. سنتحدث عن أخطاء وأمثلة يومية في حياتنا اليومية من خلال الحديث. إذن هذا ما ينتظرنا في بيت العيلة، مجموعة مختارة أيضا من أغنيات ترافقنا حتى الساعة الواحدة. برنامجنا أهلا بكم.

0: بعد الفاصل الإعلاني رح نتابع مشوارنا ونحكي عن الابتزاز الإلكتروني، كيف نتعامل مع هذه الظاهرة. تابعونا، سنكون مع مختص في مجال السايبر ونعطيكم الكثير من النصائح هامة إذا تعرضتم لهذا الموقف.
1: بيت العيلة مع إيال حميد حديد.

0: بيقولوا
1: هاي القهوة جديدة
0: وبيقولوا
2: هذه القهوة اتعودنا عليها.
0: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عيلي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
3: تكميم الأفواه، العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء لحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
4: المشبير في احتفالية الصيف، تشكيلة الصيف للنساء والرجال ابتداء من 59 شيكل، أحذية النساء من كينث كول بسعر 199 شيكل، وتشكيلة الأطفال والرضع ابتداء من 19 شيكل و90. العرض حتى 2/8 أو حتى نفاذ المخزون. الحد الأدنى للمخزون 10,000 قطعة. العرض مخصص لأعضاء كلاب 365 وكلاب 365 VIP، وذلك وفقا للأنظمة وشروط الحملة. لا تفوتوا الفرصة. المشبير
5: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
6: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
7: سيتي مول كفرمندا، مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم هاشتاك. مطاعم، حوانيت، مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع. فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
8: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجمة 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
9: الشمس دائما.
10: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس، مصداقية ومسؤولية.
11: هايكم في كل مكان مستمعتنا مستمعينا، كيف نتعامل مع الابتزاز الإلكتروني، هذه الظاهرة البشعة على المواقع؟ نريد الحديث عنها مع مختص في مجال السايبر، الأستاذ أمين أبو هيكل. تحياتنا
12: لكم ولجميع المستمعين.
11: قلنا أمين يعني في البداية بأنه هذه الظاهرة تتفاقم من يوم لآخر، صحيح؟
12: صحيح، اللي الظاهرة عم تنتشر أول بأول، والناس لازم توعى، وإجا الوقت إنه الناس كلها تفهم إنه الابتزاز الإلكتروني صار يحدث في كل ثانية. بمجرد المستخدم يفوت على الإنترنت فهو فتح لحاله باب لكل الفئات، ومنهم الناس اللي هي في عندها أمور اللي هي بدها تبتز فيها أشخاص، أمور اللي هي مسيئة. مش كل الإنترنت صالح للاستعمال، في منه الصالح في منه الطالح. لازم الناس تعرف انه في اشي اسمه ابتزاز الكتروني وعم بيحصل كل يوم، وفي ناس كتير بتتهدد، لانه اللي الشخص اللي بيهدد او العصابة اللي بتهدد هو، لازم الناس تعرف انه شو يعني ابتزاز الكتروني اولا. والناس تتعرف ما هذا الابتزاز اللي بيكون فيه المبتز او العصابة بتدفيع الناس الثمن مقابل صورها أو مقابل محادثاتها أو مقابل تسجيلاتها أو معلوماتها الشخصية اللي المستخدم فيها بيكون ضحية عم بتهدد بشكل يومي.
11: أمين يعني دعنا يعني هل هناك فرق ما بين ابتزاز إلكتروني عندما نتحدث مثلا عن نشر صور وفضائح وما إلى ذلك وأمور خاصة، وبالمقابل مثلا كل ما يتعلق مثلا بمحي ويعني فساد لملفات خاصة وما إلى ذلك؟ هل هناك يعني فرق بين الحالتين من حيث التعامل معها؟
12: نعم، اولا بنعرف الناس شو يعني ابتزاز الكتروني بالكامل. يعني الابتزاز الالكتروني هو انه يحصل الشخص على صور او محادثات او تسجيلات او معلومات شخصيه ان كان وصول

0: وفضائح بهدف تدفيع الثمن للمستخدم. وفي ابتزاز إلكتروني اللي احنا سمعنا عنه بالآونة الأخيرة واللي هو عم بتكرر يوم بعد يوم، هو ابتزاز الشيخ المغربي أو الشيخ السحر. يعني الإشي كتير غريب من ناحية المستخدمين. في كتير نسوان أو كتير ناس اللي هم بيقولوا بدنا نروح إحنا نجلب حبيب، أو بدنا نروح إحنا نعمل سحر عشان هذا يجي لعنا، أو عنا بدنا نفك سحر مثلا معين. هذا ابتزاز إلكتروني بالكامل، ما في هيك إشي. الناس مش لازم تصدق إنه في حدا اللي هو بيفك السحر عن طريق التليفون أو ما بعرف شو. يعني هاي خزعبلات، هاي شعوذة، هدفها تدفيع الثمن، تصوير المستخدم واستعمال صوره بهدف ابتزازه، بهدف إنه جعله ضحية يدفع له بشكل دوري وبشكل يومي.
1: طب لو حكينا يعني أمين، في حالات اللي يعني معروفة أيضا للأسف اللي تم دفع مبالغ مالية ورغم هذا نشر يعني
0: أغلب الحالات، وأغلب يعني 90% من الحالات اللي إحنا بنشوفها عند المستخدمين اللي ما بيجوا لأنهم ممكن ما بيجوا لعنا أو ما بيتوجهوا لجهات مختصة أو للشرطة، بيقوموا بالدفع بهدف إنه المبتز يحذف الأمور اللي هو قاعد بيهدده فيها. ولكن هذا باب كبير عند المبتز. يعني لما أنت كمستخدم ضحية بتتعرض للتهديد، هو عم بخوفك وأنت بتدفع له، أنت فتحت على حالك باب جديد للابتزاز الجديد. يعني ممكن المبتز ينقل إشي لصاحبه يكمل، أو ممكن هو يكمل يقول لك أنا بدي كمان وكمان وكمان وكمان حتى يستنزف طاقتك وأموالك، لأنه الدفع ممنوع بتاتا للمستخدمين. ولازم المستخدم يعرف أول ما يتعرض للابتزاز أو أول ما يتعرض للتهديد الإلكتروني، أولا ممنوع يفوت بحالة هلع، ممنوع يحذف المحادثات، وممنوع يسكر الحساب إن كان حساب سوشيال ميديا، ولازم يحفظ الأدلة الموجودة عليه. يعني لما بيجي مبتز بيحكي معك عبر الواتساب أو عبر الفيسبوك أو الانستجرام، أنت لازم توثق، لازم تعمل سكرين شوت لقطة شاشة وتوثق الإشي عندك وتوثق المحادثات، ومن بعدها بتقوم بتصوير المحادثات والتهديدات الكاملة اللي حصلت معك إن كان صوت أو صورة أو حتى فيديو، من ثم بتحفظ اسم المستخدم اللي هو حكى معك منه إن كان رقم هاتف أو عبر السوشيال ميديا. من ثم أنت كضحية أو كشخص بتعرض للتهديد، احكي لحدا قريب عليك، حدا بيفهم، حدا بيفهم بالتقنية. ما تحاولش أنت تواجه هاي العصابة أو هذا اللي بيهددك لوحدك، يكون عندك في إمكانية تحكي لحدا من أقاربك اللي أنت بتثق فيهن، أو تتوجه لجهات مختصة. ولما منقول جهات مختصة، توجه لحدا مختص ومعروف ومعه شهادات، مش لأي إنسان بيدعي بالسايبر تتوجه له، وتوجه للشرطة. الشرطة راح يكون لها حل في هذا الموضوع، وشفنا كتير ناس فاتت للسجن بسبب تهديدها لناس أخرى ولضحايا.
1: يعني أمين، يعني من هم يعني هؤلاء العصابات؟ ويعني نعرف يعني ما كان هناك عصابات مغربية أو ما إلى ذلك أو من مكان آخر، إلى أي مدى بالإمكان ملاحقة هذه الفئات، خاصة ما هنا ولا نعرف يعني أين يتواجدون أو يعني من الصعب الوصول إليه؟
0: نعم، هنالك جهات داخلية محلية وهنالك جهات خارجية. من الجهات المحلية اللي احنا عم نتكرر الموضوع عنا وعم نشوفه بشكل يومي، واللي انا عم بشوف انه كتير عم بتوجهوا بيعوا بهذا الفخ، خلينا نسميه فخ الابتزاز الإلكتروني، بيتم من جهات محلية وعالمية. العالمية هي اللي بنعرفها وبنحكي عنها بشكل دائم، مثل العصابة المغربية اللي بتحكي مع الشخص بنت، بتخليه يقوم بأمور حميمة مقابل الكاميرا بهدف تصويره وبهدف نشر الأمور للعائلة أو للأقرباء، أو إنه بدفع كضحية. وفي جهات اللي هي جهات محلية قاعدي عم تعمل أمور شخصية جدا، بتقوم بالتحدث مع الشخص بهدف انه يمحوله مثلا حساب دفع على شركة الكهرباء او حساب دفع للبنك او اي امور اخرى فيها دفع. بيقوم بانتحال شخصية مثل شخصية شارع ستي او شركة الكهرباء. هذا بعرضك لابتزاز الكتروني بمجرد دخولك والتكلم معهم او الاستثمار او التداول. استاذ ايال، جانا شخص، لازم نحكي لكل المستمعين، إجانا شخص جمع أموال عشان يبني لابنه بيت ويعلم بنته خارج البلاد، استثمر أمواله عند جهة خطأ في داخل البلاد، يتحدثون العربية والعبرية، يقومون باستدراج الضحية، استدرجوه عاطفيا، ضحكوا عليه بهدف إنه إطماعه في المال اللي راح يجي لعنده والعوائد، ومن ثم أخذوا

0: كل أمواله اللي هو بيشتغل فيها ليل نهار ليجمعها ليعمر لابنه وأموال تعليم بنته. وهذا الأمر عم بتكرر مرارا وتكرارا. يمكن حدا من المستمعين عم بيسمعنا وبيتعرض لهذا النوع من الابتزاز الإلكتروني العاطفي. طيب المبتز بيتعامل معه بشكل عاطفي وبعدين بيستدرجه وبعدين بيدفعه الأموال وبيقوم بابتزازه بشكل كامل. نعم.
1: أخيرا أمين، يعني أحيانا يحدث الابتزاز أيضا من شخص معروف لنا، يعني من الممكن أن يكون حتى
0: نعم.
1: يعني شخص قريب،
0: ممكن خطيب قديم.
1: بالضبط، يعني
0: ممكن صديق خطيب قديم أخذ صور خطيبته وإجا الوقت إنه يطلعن لما هي تتجوز حدا تاني. ممكن شفنا شاهدنا أمور اللي هي حساسة جدا للبنات، لازم ينتبهوا الأهل، لازم ينتبهوا كل حدا بيكون بتليفونه محتوى ممكن يضره ما يخليه بتليفونه ولا يرسله لشخص تاني لحتى يبتزه، لأنه بيجي وقت القريب يصير غريب.
1: نشدد على هذه النقطة، ما يخليه بتليفونه حتى لو لم يقم بإرساله لشخص آخر.
0: نعم نعم، ممكن تليفونك بيوم من الأيام يضيع. ممكن تلفونك يتعرض لسرقة بريدك الإلكتروني وأخذ صورك منه. ممكن تلفونك يكون مع جهة اللي أنت مش داري عنها، إن كان في العمل ممكن يكون على مكتب العمل وأي حدا ياخده. سيناريوهات كتيرة، ولكن أنت كحدا حاطت أمور شخصية جدا في داخل هاتفك ممكن تأذيك بيوم من الأيام، ما تخليها، ما ترسلها لحدا، واعرف مع مين تحكي، واعرف مع مين تفتح كاميرا، واعرف مع مين تتحدث وبالوقت الصح والأمور الصح. لأنك إذا أرسلت اليوم صورة أنت بنظرك عادية، إن كان لشاب أو بنت بنتحدث أو للأهل، إذا بنظرك كانت عادية بنظر غيرك، هاي ممكن يستغلها لصالحه لحتى يبتزك أو يهددك فيها بيوم من الأيام. مش شرط اللي بيهدد يأخذ الصورة اليوم ويهدد اليوم، ممكن يأخذها اليوم ويهددك بعد 10 سنوات، لأنه هاي الصورة ممكن تكون فاضحة لإلك. فأعرف وين تتصور ومع مين تتصور ولمين تبعت هاي الأمور الحساسة.
1: على أمل سهمنا من خلال هذا اللقاء المختص في السايبر أمين أبو هيكل، شكرا، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا لكم ولجميع المستمعين.

0: بعد الفاصل الإعلاني رح نتابع ونحكي عن موضوع هام، تأثير أجهزة السمع كالسماعات على الأذن عند الكبار والصغار. هذه السماعات التي يعني تنتشر اليوم بقوة خاصة بين الشباب، كيف تؤثر يعني على الأذن وعلى السمع؟ تابعونا بعد الفاصل حول هذا الموضوع.
1: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخ

0: في شبكة محسن حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسن حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
1: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة، مصاري إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت، تعليم تحضير ومرافقة خطوة بخطوة، التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة، اتصل الآن 052-412-0007 مركز الناصرة للتأهيل جاناتاسيا الناصرة.
2: MGHS Hybrid سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: رحلة منظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز، والآن رحلة منظمة إلى جوهرة البلقان البوسنة والهرسك، حيث الطبيعة الخلابة والمعالم التاريخية والإقامة الفاخرة لثمان أيام، تشمل طيران، فندق، باص، مرشد سياحة والدخول إلى أهم المعالم في البوسنة والهرسك. احجزوا مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة 055-317-9999.
4: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهايبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد.
0: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة.
5: الشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا، إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

0: عودة لمتابعة بيت العيلة. رح نحكي عن موضوع أهم، أجهزة السمع، السماعات على الأذن، كيف تؤثر على السمع، كيف تؤثر على صحة الأذن عند الكبار والصغار، خاصة مع انتشار هذه الأجهزة بشكل واسع. أخصائي أنف وأذن وحنجرة، ويتخصص في فرعي مجال الأطفال في المستشفى الفرنسي، دكتور تميم زعبي. أهلا بك معنا.
1: أهلا عزيزي.
0: طبعا دعنا نميز يعني بين أجهزة السمع اللي يعني الطبية التي توضع يعني كمشكلة أو تواجه يعني موضوع السمع وضعف السمع، والسماعات التي اليوم يعني تنتشر كنوع من ترند، حتى يعني ترى

0: الكثير من الناس يضعون هذه السماعات طيلة ساعات النهار، كيف تؤثر بالفعل على صحة الأذن؟
1: أوكي، بدي أتطرق بالبداية لموضوع اللي أنت ذكرته، اللي هي السماعات اللي للاستعمال الطبي، اللي السماعات اللي بيستعملوها إن كان الكبار أو الصغار في العمر عندهم ضعف في السمع، هي أجهزة ضرورية اللي بحاجة لها هذا الإنسان عشان يكون في عنده إمكانية للتواصل مع البيئة اللي حواليه. ولكن هاي الأجهزة بخلاف الأجهزة اللي احنا بنحط سماعات عشان نسمع موسيقى، أو سماعة التليفون اللي بتضلها كل الوقت على الدان، غاد الضرورة هي أقل. فاليوم كيف انت تفضلت في ترند معين من انه الناس تحط سماعة مثل سماعة بلوتوث على الأذن وتخليها لساعات طويلة وأحيانا ليوم كامل. في جزئين ممكن نحكي عنهم في الضرر للأذن من وجود سماعة في القناة تاعت الأذن. الجزء الأول هو الجزء الفيزي، إنه في جسم غريب جالس في قناة الأذن. هذا بسبب لأنه الإفرازات اللي بالأذن، إن كانت تعرق الجلد تاع القناة أو كان السمغ تاع الأذن، يتراكم، وممكن يكون هذا بيئة لأنه في جراثيم أو فطريات تتكاثر فيها، وهذا بسبب التهاب في القناة الخارجية.
0: وخاصة أن هذا الجهاز أيضا يعني يوضع مثلا في شاحن، يوضع على طاولة، يوضع في المطبخ.
1: أكيد أكيد، هذا مش جهاز اللي هو معقم، هذا جهاز اللي ممكن يلم كتير أوساخ. أضف إلى ذلك مجرد إدخال جسم غريب لقناة الأذن ممكن أنت تضر في الجلد، تجرح الجلد أو تأذي، وهذا بيعلي نسبة الالتهاب والضرر في القناة الخارجية تاعت الأذن. هذا الجانب كيف وضحنا مبسط خلينا نسميه، وعلاجه بشكل عام هو علاج إن نخفف إنه نحط السماعة ونعطي علاج موضعي للقناة الخارجية مثل قطرات.
0: بدأ الجانب آخر اللي هو أهم، يعني اللي هو يعني التعرض لصوت
1: الجانب الأهم بكتير اللي العلاج تاعه شوي أصعب خلينا نسميه، هو الضرر السمعي العصبي الحسي. شو يعني؟ لما احنا بدنا نحكي عن كيف الإنسان بسمع موجات الصوت، بتفوت عن طريق صوان الأذن والقناة، تهتز طبلة الذان وعظمات السمعية الصغيرة، والاهتزاز هذا بهز سائل في قلب القوقعة اللي بدوره بهز خلايا شعرية، خلايا اللي هي بتنقل الإحساس تاع هاي الذبذبات لعصب السمع. لما أنا بكشف هاي الخلايا لضجيج اللي بقدر أفسره بارتجاج اللي هو كتير قوي، ممكن أنا أضرها وأسبب بضرر تراكمي. لو مرة عمرة الضرر هذا كان صغير، التراكم تاعه بسبب ضعف في هذا العصب، وهذا يترجم بأنه في ضعف سمع.
0: أنا دكتور يعني لو تحدثنا عن الأضرار، يعني هناك فرق بين الكبير والصغير، خاصة أنه يعني الأجيال الشابة أكثر يعني تتأثر من أو الترند، يعني هناك أكيد أكبر بكثير.
1: أكيد، هات نبدأ نحكي من الطفولة. حتى لما بنحكي إحنا على طفل اللي هو عمر أيام أشهر أو سنة سنتين، نعمل نحكي عن قناة أذن صغيرة وبدورها بتلم الوتير العالي، الموجات ذات الوتير العالي بتجمعها أكثر وتنقلها بشكل أنجح إلى الطبلة. فهدول الأطفال نسبة الانكشاف للضجيج عندهم أعلى الضرر ممكن يكون. أضف إلى ذلك القوقعة تاعتهم حساسة أكثر، وهي ضرورية جدا لأنها بتكون بعدها بتهليخ أو بمرحلة التطور الحسي اللغوي. الولد بده يحكي فمجبور يسمع عشان يقدر يبني لغة. لما نحكي على جيل المراهقة خلينا نسميه، اليوم بتبلش المراهقة أبكر بكثير، ولكن أي جيل بالطفولة اللي حاطت سماعة أغلب الوقت ممكن إنه يسبب لنفسه بدون ما يكون عارف ضرر حسي سمعي في السنين اللي لقدام.
0: هل الأضرار مستدامة دكتور ولا بإمكان أيضا علاجها؟
1: في أضرار اللي هي ممكن علاجها بشكل إنه إحنا نمتنع عن الانكشاف للضجة، أو حتى نخلينا نقول نخفف وقع هذا الضرر إذا إحنا بنمتنع عن الضجة. ولكن للأسف كتير كتير حالات الانكشاف للضجة لفترة زمنية طويلة، عم نحكي عن سنين، ولضجة اللي هي كتير عالية ممكن يسبب لضعف سمع شديد اللي بحاجة لسماعات.

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أكد وزير الأمن إسرائيل كاتس بأن إسرائيل تعتزم البقاء في المناطق الأمنية التي احتلتها في سوريا وقطاع غزة ولبنان. جاء ذلك خلال مهاتفة مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيغزيث، تناولت العمليات العسكرية الأمريكية في إيران والتنسيق بين إسرائيل وواشنطن. قالت الخارجية اللبنانية إن بسط سلطة الدولة يتطلب انسحاب إسرائيل الكامل من الجنوب. كما أكدت الخارجية اللبنانية أنه لا مكان بعد الآن للأسلحة خارج

0: نطاق شرعية الدولة. كما أكد وزير الخارجية اللبنانية أن الدولة وحدها هي التي تملك سلطة التفاوض نيابة عن لبنان. دعت باكستان كل الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وأعربت الخارجية الباكستانية عن أملها في أن تعود الأوضاع لطبيعتها في مضيق هرمز، خاصة على مستوى أمن وسلامة الملاحة. أصيب عدد من الفلسطينيين في سلسلة اعتداءات نفذها مستوطنون في الخليل ومسافر يطا وسلفيت، شملت الدهس والضرب ورشق المركبات بالحجارة. وبحسب إفادات للهلال الأحمر الفلسطيني، نقل المصابون إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، فيما نفذت مجموعات من المستوطنين جولات استفزازية قرب منازل الفلسطينيين جنوبي الضفة الغربية. ارتقى 4 نازحين وأصيب آخرون بنيران إسرائيلية في قطاع غزة. في السياق، يواصل الجيش الإسرائيلي نصف المباني السكنية بعد شن غارات على 3 منازل في دير البلح والمغازي والنصيرات. في السياق، أفاد الهلال الأحمر بإصابة 5 فلسطينيين جراء قصف الجيش في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة. صادقت الحكومة الإسرائيلية على تحويل أكثر من نصف مليار شيكل من ميزانيات الخطة الحكومية لتطوير المجتمع العربي إلى الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك ضمن خطة مشتركة تزعم أنها تهدف إلى مكافحة الجريمة والعنف في البلدات العربية. وبموجب القرار، ينضم الشباك رسميا في عمليات مكافحة الجريمة إلى جانب الشرطة، رغم أن الجهاز كان قد عارض في السابق توسيع دوره إلى المجال الجنائي. أصيب شابان بجروح متفاوتة جراء تعرضهما لحادثة عنف في مدينة اللد، وهرعت الطواقم الطبية إلى مكان الحادثة وقدمت الإسعافات الأولية اللازمة لمصاب وصفت جراحه بالمتوسطة وآخر بحالة طفيفة، كما نقلا بعدها إلى المستشفى لاستكمال العلاج. وباشر أفراد الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة في وقت تتواصل فيه المخاوف من تصاعد معدلات الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي. فرضت محكمة الصلح في مدينة الناصرة على عضو المكتب السياسي في حركة أبناء البلد يوسف إبراهيم من بلدة دبورية عقوبة العمل لخدمة الجمهور لمدة 7 أشهر، وذلك بعد نحو 7 سنوات على المنشورات التي أدين على خلفيتها. هذا وأعلنت مصادر طبية مصرع شابة تعرضت للدهس بعد نزولها من سيارة في شارع في منطقة وادي عرة.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذا اليوم على النحو التالي: القدس 32، الجليل الأعلى 33، طبرية 36، الناصرة 34، حيفا والساحل 29، يافا وتل أبيب 30، النقب 24، في إيلات 42 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا. رجعنا نتابع بيت العيلة الجزء الثاني من لقائنا، يستمر حتى الساعة الواحدة. الكثير من مواضيع تنتظرنا، منها سنتحدث عن اختيار الزيت المناسب للطعام، ولكن لدينا أيضا ضيفة في الاستوديو، سنتحدث عن التربية الممكنة مقابل التربية المعيقة، أخطاء نرتكبها اليوم في التربية الحديثة. تابعونا.

كل مكان تتابعونا شمس. نحييكم مستمعتنا مستمعينا. مواضيع عديدة تنتظرنا في بيت العيلة زي ما ذكرنا. رح نحكي عن استخدام واختيار زيت الطعام المناسب، وأيضا سنتحدث عن التربية الممكنة والتربية المعيقة. ضيفة في الاستوديو ستحدثنا عن هذا الموضوع الهام. يعني في كثير من الأحيان نرتكب أخطاء لا نعرف أهميتها إلا بعد فوات الأوان. سنتحدث عن التربية الحديثة وكل ما يتعلق بالاستقلالية.

تعال وننتقل لفاصل إعلاني. بعد الإعلان رح نكمل برنامجنا ونكون مع اللقاء الأول للساعة

0: الثانية.
1: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز Zeal-U SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم 1.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل، خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها.
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت، هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
6: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
7: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
8: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفي على البلد.
9: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك إملا بكرة، لازم تراجع.
10: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي، تراكتورون كهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.
3: رجعنا لنتابع بيت العيلي ونحكي عن اختيار الزيت. أي زيت مناسب لنا بشكل عام؟ وهل هناك أطباق معينة تحتاج لزيت آخر؟ أسئلة كثيرة عن كيفية استخدام الزيت نطرحها على مهندسة الغذاء فدوى مواسي. تحياتنا.
4: تحية وشكرا كثير على الاستضافة وعلى اختيار الموضوع اللي جدا ضروري وحيوي وكثير بحير وكثير بيسألوني يعني بتوجهوا لي.
3: وأيضا نحتار يا فدوى، يعني السؤال نبدأ يعني بالفرق، ما الفرق يعني بين زيت وآخر؟
4: حلو، سؤال ممتاز. أول شيء الفرق طبعا بالمصدر، في عنا احنا ممكن استخراج الزيت أو الدهون من عدة مصادر، بتكون في كثرة منها من ناحية تركيبي، في عنا الحوام الدهنية. الحوام الدهنية ممكن تكون مشبعة، ممكن تكون متعددة عدم الإشباع، ممكن تكون أحادية عدم

0: في عنا روابط بين سلاسل الكربون اللي هي ممكن تكون ملاني هيدروجينات أو أقل هيدروجينات، فبكون يعني أضعف من ناحية كيميائية لما بتكون غير مشبعة بالهيدروجين. وفي تقنية استعملوها إنه أخذوا الزيت وعبوها هيدروجين، اللي هي الزيت النباتية بشكل عام هي غير مشبعة، وتحولت لمارجرين اللي إحنا بنعرفه، واللي هو أسوأ نوع دهن ممكن نستعمله، لأنه دهن تدخلت في الطبيعة وأدخلوا فيه هيدروجين، وجسمنا ما بيعرف الرباط الجديد اسمه الرباط الترانس، فبتراكم في الأوعية الدموية، برفع الكوليسترول، ممكن يسبب الجلطة. فالفرق هو في تركيبة الحوامض الدهنية، فكل ما كان الحامض الدهني مشبع أكثر كل ما كان أجمد في درجة حرارة الغرفة. يعني مثلا الليت الخروف هي دهن مشبع، الزبدي هي دهن مشبع لسبب إحنا بنشوفها صلبة، الزيوت النباتية بتكون أقل إشباع، أقل فيها هيدروجين، فيها أكثر أربطة زوجية، فبتكون سائلة في درجة حرارة الغرفة.
1: نعم، الآن نتحدث دائما عن الزيوت ونربطها بكل ما يتعلق بالحرارة ويعني عملية القلي أو الطهي. هل يعني هنا أيضا تختلف الزيوت من حيث يعني درجة الغليان؟
0: أول شيء ما فيش زيت واحد المناسب لكل الاستخدامات. يعني لازم إحنا نختار الزيت حسب طريقة الطهي اللي أنا بدي أستعملها. الطهي بشكل عام إما بكون على البارد زي بتستعمل على السلطة، بحط على الحمص، على اللبني، ممكن أستعمله للطبيخ اللي بشكل عام درجة حرارة متوسطة أو بتكون يعني هادية، وممكن درجة حرارة عالية اللي هو القلي أو القلي العميق. فهي الاستعمالات الثلاثة اللي ممكن يقسم الزيوت حسبها. نبدأ بأفضل زيت صحيا وعالميا اللي هو زيت زيتون البكر ممتاز المعصور على البارد. يعني كل الأبحاث العلمية عملت على الزيت المعصور على البارد، وأنا بهمني إنه مجتمعنا يبدو يذوتوا هذا المصطلح والزيت البكر الممتاز المعصور على البارد، لأنه معظم المعاصر عندنا بتأثر على الحرارة. فهو زيت البكر الممتاز وزيت الزيتون.
1: كثير سألوني يعني بينفع للطبيخ؟ فدوى يعني عندما تقول يعني معصور على البارد، يعني هذا يتلائم مع الطريقة القديمة التقليدية، الحجر وال يعني الطرق ال
0: بس اليوم صحيح في مياجن اللي هي برضو بتعصر على البارد، فبنا ننتبه يعني ننتبه إنه نحاول إنه نعصر إحنا على البارد. على كل زيت الزيتون هو أفضل زيت من ناحية صحية، لأنه غني جدا بالبوليفينات وهو أحادي عدم الإشباع. يعني من ناحية حساسيته للأكسدة هو أقل من غيره بسبب احتوائه على البوليفينات، بسبب إنه بس في رابط واحد زوجي، يعني في عنده نقطة ضعف واحدة في سلسلة الكربون اللي إله، فهو من ناحية صحية وما فيش فيه كوليسترول طبعا. من ناحية صحية ممتاز للسلطات على البارد، حتى في الطبيخ اليومي، حتى في القلي الخفيف. أنا دائما على صفحاتي بحس إنه نستعمل زيت زيتون في كل إشي مع القلي العميق، حتى في القلي بدك تكلي بيضة زيت زيتون. يعني زيت زيتون هو أفضل شيء وأكثر شيء بتحمل الأكسدة وأكثر شيء ثابت. بس مهم جدا ما يدخن. يعني أنا لما بدي استعمل الزيت أسخن لدرجة إني أنتبه ما يدخنش، لأنه لما بدخن الزيت وإشارة على إنه
1: بدأ يتأكسد. نعم. طيب خلينا ننتقل للقلي، ويعني هذه العملية اللي يعني ممكن تنتشر أكثر من غيرها. أي زيوت مناسبة؟
0: بشكل عام الزيوت المناسب للقلي بنستعمل إحنا يا إما زيت عباد الشمس، يا إما زيت الصويا، يا إما زيت الكتان. فهي الزيوت هي متعددة عدم الإشباع، مشكلتها أنها بتتأكسد لأنه فيها كثير أربطة زوجية، فلهذا السبب ممنوع. يعني برضو هنا نحافظ أنه ما ندخن، ننتبه. إذا بدنا نستعمله مهم جدا إذا في عنا شوائب وقت القلي نشيلها طوالي، نصفيها طوالي، مثل لما بدي أكلي أي نوع أشياء بتطلع هيك ختفيت أشياء نشيلها، لأنها بتزيد الأكسدة. إيه لما أنا بدي أخزن الزيت ممكن أستعمله مرتين لثلاث مرات، أصفيه، يعني أصفيه برضو من هاي الأشياء الشوائب، يعني أخزنه مصفى في وعاء نورستا ومغلق ما يفوتش الضوء. يعني برضو تخزينه مهم جدا اللي بيطول حياة الرف اللي إله والاستعمال اللي إله. فإذا مهم جدا ما يدخن، يعني أنا لما بدي أكلي أوقف حد الزيت، يعني ما أبعد. لأنه لما بدأ يدخل هو بدأ يتأكسد. مثل ما غير لونه، إذا بس تأكل شغلة، إذا بنستعمل إشياء زي شنيتسل مثلا نستعمل بس لمرة واحدة، لأنه فتات الخبز بأكسده بقصر عمره يعني. طيب.

0: عدة نساء توجهنا لتمليس الشعر في صالون وتعرضوا لمواد كيميائية خطيرة هناك تؤدي لوصولهن لاحقا إلى المستشفى. كيف يحدث هذا؟ الدكتور رائد خوري، مرحبا.
1: أهلا فيك.
0: وحضرتك طبعا أخصائي أمراض جلدية في المركز الطبي زفولون كلاليت في لواء حيفا والجليل. يعني أي مواد من الممكن أن تسبب الوصول إلى المستشفى عند تمليس الشعر؟
1: كيف قلت بالفترة الأخيرة للأسف كان في عدة بلاغات عن حالات اللي هم وصلوا للمستشفى بسبب إجراء بسيط تجميل اللي هو تمليس الشعر. وعم نحكي من أول السنة كان كتير في حالات، والحالات هاي عرضت كمان بكل المواقع التواصل الاجتماعي، وحذرت كمان السلطات من استخدام مواد ممكن تؤدي لفشل بالكلاوي وكمان لأعضاء تانية بالجسم.
0: يصعب علينا يعني نتخيل بأنه يعني مواد توضع على الشعر تؤدي لفشل كلوي.
1: وكمان احنا عم نحكي على المتعالجات ان عادة صبايا صغار بدون ولا اي امراض مزمنة، ان عندهم الصحة تاعتهم كتير كاملة، بالرغم من كل هذا وصلوا للمستشفيات بسبب تمليس الشعر. واحنا عم نحكي على اجراء اللي هو بسيط جدا، ولكن المنتجات هاي فيها مواد كيماوية اللي هي خطرة، خاصة بشكل رئيسي احنا عم نحكي على حمض الغليوكسيليك، في كمان مادة اسمها الفورمالدهيد. فإذا المنتج ما يكونش عليه رقابة أو أنه موصوا عليه من الخارج بدون أي رقابة، وهاي المواد الكيماوية بتركيز عالي، فممكن جدا تعمل هذا الخطر لو الفشل الكلاوي لو أعضاء كان بالجسم.
0: طب يعني عن أي مواد نتحدث دكتور؟
1: الشكل الرئيسي احنا بنحكي على مادة الحمض الغليوكسيليك. المادة هاي الكيماوية إذا هي بركوز التركيز تاعها عالي، فإحنا بس نحطها على الجلد، إحنا نعرف إنه الجلد هو بقدر يمتص مواد معينة، فعن طريق الجلد بتدخل على الدورة الدموية، ومن الدورة الدموية هي بتنشر بالجسم وبس توصل للكلاوي، هناك تعمل الضرر الكبير وبتؤدي لفشل بالكلاوي، وكثير حالات بتوصل للدياليزا. وغير الكلاوي كمان احنا بنحكي على الحروقات اللي بتصير بالراس، على التهيج الجلد، كمان على الجهاز التنفسي، شكل كمان خطر كبير على العيون، انا عم نحكي على منطقه فروه الراس والوجه.
0: طب دكتور رائد، يعني دعنا نقول هناك قائمه بمواد اللي يعني ممكن تكون امنه اكثر؟
1: طبعا في مواد آمنة، وهذا كمان المادة هاي بشكل رئيسي انه هي كمان ممنوعة من الاستعمال، واذا بدك تستعمل في كمان بعض المشتقات تاعت هاي المادة ممكن يكون بركوز كتير واطي، فعشان هيك كتير مهم نستعمل منتجات المرخص عليها ومعروفة والمعروف المصدر تاعها. كمان مش بس المتعالج، كمان اللي عم بيعمل هذا الاجراء للمتعالجات للبدء من هذا التمليس هني وكمان بخطورة، لأنه كمان بتعرض لهاي المادة. فالإشي كتير بسيط إنه إحنا نستخدم المواد اللي هي يعني عليها المنتج هو مرخص ومعروف المصدر تاعه، ومش ناخد مواد اللي هي عن طريق الإنترنت ومن الخارج بدون ولا أي مراقبة.
0: وعند التوجه لصالون يعني تتوقع بأنه يعني طلب انه مثلا قائمه المواد او يعني
1: طبعا
0: لانه صادقه على هذه الماده؟
1: اكيد، لانه بالحالات اللي عم بتصير وعم بتزايد الرقم تاعها كتير مهم انه كمان نحافظ انه صح الشيء اللي اجراه هو تمليس الشعر شيء بسيط، بس تنسوش انت عم تحطه على الشعر تاعك وعلى فروه الراس مواد كيماويه اللي ممكن تكون خطيره. وكمان كتير مهم اذا واحد بلش مثلا بلش تعمل التمليس، بلش تحس بضيقه نفس، بلش في احمرار كتير قوي

0: بالجلد بلش انه شوي جهاز التنفس عندها يتعب، مش عم تقدر تتنفس، او انه صار عندها احمرار كثير
1: خلال عمليه التمليس ولا يعني لاحقا
0: ايضا؟ في حالات خلال عمليه التمليس اللي بتعمل حروقات كثير قويه للجلد، او انه بعد فتره زمنيه كثير قصيره. فهون كثير مهم احنا نروح يتردد، لازم يروح ويدور على مساعده طبيه، يروح عند دكتور العائله او على عند غرفه الطوارئ كمان.
1: ونفس التوصيات يعني عندما نحاول يعني فعل ذلك في البيت؟
0: التوصيات هي كيف قلت كثير مهم. اذا بعد ما واحد تساوي تمليس شعر حست ضيق نفس، حست احمرار كثير قوي بمنطقه العلاج، او كمان بفخام بالعيون، ضيق نفس، الافيل ممكن كمان يكون شويه يغمى عليها، كثير مهم احنا نتوجه لمساعده طبيه. ممكن يكون هاي من اول العوارض اللي شيء يكون اكثر لكل الجسم.
1: نعم، معلومات هامة جدا دكتور رائد خوري، شكرا جزيلا.
0: أهلين فيكم،
1: إلى اللقاء. بعد الفاصل رح نتابع مشوارنا، عنا ضيفة في الاستوديو رجاء محاميد، سنتحدث معها عن التربية الممكنة مقابل تربية معيقة، أي أخطاء نرتكبها دون قصد طبعا عندما نتحدث عن التربية المعيقة. الكثير من أسئلة، تابعونا بعد الفاصل.
2: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
3: فقط يوم الأحد، يوم بيعت جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض، فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
4: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة؟ مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
5: تكميم الأفواه، العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء لحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
6: الشمس دائما.
7: شو يا أبو الحروف، مين باخد القضية على فكرك؟
8: خلي سر بيني وبيني. المهم أنت مين بترشح ياخد الكاس؟
9: الشمس، من حط النقط على الحروف.
10: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع إيال حميد حديدي.

نحييكم في كل مكان مجتمعاتنا مستمعينا 12 و36 دقيقة أسابيع استوديوهات الشمس. موضوعنا المقبل هام جدا خاصة للأهالي اللي معنا على السمع. عندما نتحدث عن التربية الحديثة نتحدث عن الكثير من مصطلحات اليوم، كل ما يتعلق بالتربية الممكنة مقابل التربية المعيقة. عن هذا الموضوع سنتحدث ونستفسر مع مرشدة أهالي تختص بالنوم والفطام بطريقة أدلر وصاحبة

0: مركز مساحة وعي. رجاء عايد محميد تحياتنا.
1: أهلا وسهلا
0: بك. يعني الأمور في الماضي كانت أقل تعقيدا عندما نتحدث عن تربية تقليدية.
1: طبعا كل ما باله الوعي بيزيد وإحنا بنتعمق أكثر في تحليل الشخص والفرد، فدائما بنطمح كيف نوصل لأحسن صورة من أنفسنا من أولادنا ومن المجتمع.
0: نعم. يعني عندما نقول أخت رجاء يعني تربية معيقة، بطبيعة الحال لا يوجد أي قصد عند أي أهل يعني دعينا نقول نتائج عكسية، النوايا هي حسنة ومع هذا هناك أخطاء. ماذا نقصد بمعيقة؟
1: طبعا اللي بتحكي كثير صح إيال، لما بنقصد إحنا أساليب تربوية اللي هي ممكن تكون ممكنة أو معيقة، اللي هي بتكون ممكنة لبناء ثقة الطفل أو ثقة الفرد، هو بالآخر بده يكبر بده يصير شاب، هي بتكون ممكنة لبناء ثقة الفرد بنفسه، تعزيز استقلاليته وشعوره بالكفاءة، أو بتكون معيقة لكل هاي الأشياء اللي إحنا حكيناها. بس قبل بهمني هيك أفتتح بمقدمة إنه بحسب كثير من علماء النفس ونظريات وأبحاث علم النفس بيحكوا إنه الشخص بتتشكل شخصيته خلال أول 5 سنوات من حياته، هي اللي بتترك كل الأثار للأمد البعيد. فالمراهق اللي إحنا بنشوفه اليوم غالباً بكون هو نتاج أول 5 سنوات من حياته.
0: يصعب لاحقاً يعني تغيير أو تصحيح، دعينا نسأل.
1: مش مستحيل، بس بده استمرارية وبده ثبات وبده صبر من الأهل. وبكثير من المرات المسار الشخصي بتغير بشكل ذاتي، لأنه صاحب الشأن يعني الفرد بقرر أنه يتحدى نفسه ويغير المسار في حياته. بس ال5 سنوات الأولى هي اللي بتكون مسؤولة عن بلورة شخصية الفرد، عن سماته الشخصية والنمط تاعه أي إنسان رح يكون في المستقبل.
0: أكيد الكثير من مركبات يعني في ال5 سنوات هاي، ورح نحكي عن أيضا بتوسع، ولكن بشكل عام يدخل الدلال هنا؟ يعني كل اليوم الوفرة والدلال طبعاً. هو يعني النقطة اللي يجب الإشارة إليها.
1: طبعا لما إحنا بنحكي عن ممكنة ومعيقة، معيقة هي إحدى أساليب التربية المعيقة اللي بتنذكر دائما هي الدلال الزائد. ومهم لإلي هون أعرف شو يعني دلال. مش إنك أنت ما تحبش ابنك، المحبة ما إلها علاقة في موضوع الدلال. الدلال هو إن إحنا نسهل حياة الطفل ونحقق له كل إشي بطلبه، حتى لو كان غير ممكن أو غير مناسب لثقافتنا لبيئتنا للوقت الحالي. بس إحنا مهم لإلنا دائما نلبي رغباته واحتياجاته، وهذا بيكون دلال زائد اللي هي برضو إحدى الأساليب التربية المعيقة. ودائما وبعدها مباشرة بحب أحكي عن الحماية الزائدة. الأهل اللي من كثر ما هم بحبوا أولادهم، بالذات الأهل الجداد والبكر، لما بكون ابنهم الأول فهم كل الوقت بحاولوا يحموه،
0: خافوا عليه من كل شيء،
1: كل إشي. فهم ما بكونوا قاصدين إنهم هم لا سمح الله إنهم يأثروا على تربيته أو على شخصيته أو على نمط الشخصية تاعته. بس اللي بصير إنهم هم بحاولوا ما يخلوه يواجه صعوبات في الحياة، ما يواجه كثير مواقف. فهيك
0: وكيف يظهر هذا؟ يعني كيف بعدين بنشوف هذا الموضوع في أثناء المراهقة أو يعني المراحل المقبلة؟
1: هذا الإشي ببعث رسائل للطفل بهذا الجيل عن نفسه. إحنا حكينا أنه الطفل خلال 5 سنوات الأولى هو قاعد بتعلم عن 3 أشياء، بتعلم عن نفسه، بتعلم عن الناس حواليه، وبتعلم عن الحياة. فالدلال الزائد الدلال والحماية الزائدة هي بتبعث رسائل للطفل إنك أنت غير قادر، أنت غير كافي. فبالمستقبل ممكن ينتج عنا مراهق غير واثق بنفسه، غير مستعد إنه هو يجرب، بخاف من الفشل، ما عنده عادة محاولة، إذا فشل مرة فهو خلاص برجع لورا. فإحنا بنشوف هاي الأشياء على المدى الطويل هي بتترجم لسمات شخصية.
0: رجاء خلينا نحكي كان عن أمور بسيطة، يعني عن أمور يومية، يعني كمثال لما ذكرناه من دلال زائد أو يعني حماية زائدة.
1: مثلا إنه أم وابنها بكونوا في مشوار، والولد واجه صعوبة بإنه يتسلق على لعبة، فهي طوالة بتقفز لمساعدته.

0: بتعطي مجال، بتظل خايفة إنه هو يوكع، بتظل خايفة إنه الأطفال ما يعطوا مجال أو يأخذوا مكانه. إذا شافت إنه هو وقف بالدور وفجأة جاء ولد وقف قدامه، فهي طوالي بتنط عشان تقول للولد لا هذا دوره. فبالضبط، فإحنا هون ما بنعطيه يعيش هذا إنه أخذ دوري، يستوعب شو صار ونعالج معه الإشي لاحقا. إنه أنا انتبهت إنه إحنا اليوم لما كنا بهذا محل الألعاب في ولد أخذ مكانك، بكيت تقدر تحكي له لا أنا ما بسمح لك، أنا استنيت بالدور قبلك.
1: على فكرة يعني هذا الموقف يعني بنسميه الطفل يعني يتنازل، يعني بيتنازل عن حقه، وهناك يعني من يترجم هذا بأنه هو لطيف جدا ويعني في المربى وما إلى ذلك. والسؤال هل لي يعني هذا التنازل أيضا ثمن لاحق؟
0: إذا ما إحنا ما عالجناه بالشكل الصح وبالوقت الصح. يعني إذا صار الموقف وأنا روحت على الدار وما حكيت مع ابني حول هذا الموقف، فأنا ما فهمت شو المتوقع منه أو كيف هو لازم يتعامل بهيك موقف. بس إذا أنا رحت وأخذت له دوره وقلت للولد لا فلان قبلك فأنا أعطيته دوره، كمان أنا ببعث إشارات للطفل إنه في ناس رح تريح لك حياتك، ولقدام استنى دائما مين يجي يسهل لك الأمور ويعمل لك الطريق خضرة. فإحنا ما أعطنا الأدوات وما علمناه كيف هو يأخذ دوره فعليا، ومش هذا الإشي اللي إحنا بدنا إياه مع الطفل.
1: طيب خلينا نحكي أيضا عن المسؤولية، يعني كل ما يتعلق بتحمل المسؤولية، هل أيضا في الخمس سنوات؟
0: طبعا مهم جدا مشاركة الطفل بالمهام، لأنه كثير بتعطي شعور بالكفاءة أنه يكون في توزيع مهام بالبيت، إن إحنا معروف هاي المهمة على هذا الولد، المهمة الثانية لأخوه، المهمة الثانية على الأم. هاي الأشياء بتعطي شعور للطفل أنه هو قادر وأنه هو ذو مقدرة، أنه بيقدر يتم المهام، أنه في توقعات مناسبة لجيله. مهم جدا أنه المهام تكون مناسبة لجيل الطفل ولقدراته، لأنه إذا ما كانت مناسبة إحنا هيك ممكن نحبط الطفل. ومهم جدا إنه هاي المهام تكون حقيقية ما تكون رمزية. كثير من المرات إحنا كأهل منعطي مهام شكلية، روح جيب لي، بس هو ما بيكون إشي مهم،
1: مش أو أنت مش بحاجة لل
0: بالضبط، ما بيكون إشي مهم، أو حتى بعدها أنت بتكون بترتب الإشي وراء. لا، اعطيه مهمة اللي هو عن جد قادر على القيام فيها، وانت خلص بعد ما هو انهى المهمة ما تعيد اشي وراه. وهي المهمة تكون ضرورية وحقيقية، مش انت اختلقتها عشان تعطيه شعور انه هو مهم. مهم انه الاشياء تكون حقيقية، لانه بالاخر الولد بيقدر يميز، الطفل بيقدر يشوف لما انا رتبت الالعاب وامي راحت رتبتهن مباشره وراي، امي برضه هون بعثت لي اشاره، صح انا اعطيتك مهمه بس انا ما اركنت عليك للنهايه.
1: تمام. لو حكينا ايضا عن امكانيات التصحيح، يعني قلتي بانه يعني المهمه ليست مستحيله، صعبه ممكن، ولكن الى اي مدى بالفعل يعني مراحل متقدمه اكثر وحتى نصل المراهقة بالإمكان تصحيح أخطاء الطفولة؟
0: دائما إحنا كأهل بنقدر نصحح، وكمان إحنا كأشخاص نصحح ونبلور شخصيتنا من جديد، نعيد هيك تصحيح أنفسنا. بس زي كل إشي بده كثير استمرارية، بده ثبات، بده ثبوتية، بده إشي واضح، في هدف واضح أنا قاعد بشتغل عليه، وبده كثير صبر من الأمهات. العملية التربوية هي عملية تراكمية، هي ما بقدر أنا هيك أنا وفجأة قررت بدي ولد مستقل. أنا من اليوم الأول بساعد ابني انه يكون مستقل. ممكن انه سهوا ابني الكبير وانا ما اهتميت كثير بهذا الجانب وما ساعدته على الشعور بالكفاءة واني كيف انا ازيد من ثقته بنفسه انه يكون ولد مستقل، وفجأة صار عمره 7 سنين وهو ولد اتكالة. ما بقدر انا ارفع ايدي، بالعكس انت كأم عليك مسؤولية واكبر، ما بنفع ارفع ايدي واقول راح الوقت، لا انا ممكن ارجع وابدأ من جديد واحط لحالي اهداف، بس بدها شغل، بدي خطوات صغيرة، مهم تكون خطوات صغيرة قابلة للقياس، أنتبه وأقدر أستشعر الفرق اللي قاعد بصير. هل إحنا عن جد قاعدين بننتقل من نقطة ألف لنقطة باء؟ وممكن نوصل لمحلات أحسن، ممكن ما نوصل لأفضل المحلات بس أكيد محلات أحسن.
1: الآن يعني خلينا نحكي أيضا عن التفاوت بين الأطفال. دائما يعني الشعار أو المقولة دعينا نسميها والنظريات إنه ممنوع نقارن بين الإخوة وما إلى ذلك، ولكن نرى بأنه يعني نفس البيت نفس التربية، يعني إذا جاز التعبير، ولكن النتيجة تختلف.

0: السؤال هل نعتقد بأنه بالفعل يعني نفس التربية ونخطئ يعني ممكن أو نربي بشكل مختلف بين الطفل الأول والثاني، أم أن يعني هذا يعود بالفعل لشخصيات مختلفة والتنوع البشري؟
1: أولا مهم لإلي لأن كل المقارنات، المقارنة هي إحدى أساليب التربية المعيقة. لما إحنا منقارن الطفل كل الوقت بأطفال آخرين، أخوه أو أولاد صفوه أو أي ولد أنا بشوفه، أنا هون بحمله فوق طاقته. فهي إحدى أساليب التربية
0: يعني
1: المعيقة.
0: يعني لك أخوك عمل كذا وكذا
1: طبعاً،
0: لك
1: والتوقعات الغير ملائمة ممكن تكون أعلى وممكن تكون أوطى كمان. بس تعال نحكي موضوع كثير مهم، اللي الأخوة اللي ربيوا بنفس البيت عند نفس الأم ونفس الأبا بس طلعوا مختلفين. الأشياء المؤثرة على شخصية الفرد مش بس الأهل، كمان مكانه في البيت. المكان اللي هو المقصود رقمه، هل هو البكر، هل هو الوسط، أم هو الصغير، لأنه بحسب ما كانوا في البيت عادة الطفل، بحسب أدلر بحكي أنه الطفل بأخذ موقع. إذا كان ترتيبه في البيت بكر، فبتشوف في سمات شخصية بتتبلور بحياته بناء على أنه هو موقعه البكر. وإذا كان الوسط كمان في سمات شخصية بتظهر عنده ما بتظهر عند البكر. فهي إحدى الأشياء. وكمان الأشياء
0: هذا
1: المولودة مع الشخص،
0: يعني هذا يتعلق بالطفل ولا الأهل؟ يعني أنا عندي أول تجربة مع البكر استفدت منها، أطبقها على الوسط استفدت منها أو لا أطبقها على الصغير؟
1: مش حتما، بس المكان يعني موقع الولد انه هو البكر، هو البكر، هو بيكون كثير في الواجهة، هو بتحمل مسؤوليات، بيكون في توقعات مختلفة منه. شوي شوي لما احنا بنستقبل لأخ الوسط مكانه في الدار وانه في له أخو أكبر منه، بغير وبأثر على التربية بشكل يعني مباشر.
0: الطفل يختار، خلينا نقول يعني هذا التعبير، إنه يعني هذه الخانة، خانة المسؤول، احتلت من قبل البكر، فأنا راح أخذ خانة أخرى.
1: إذا أنت ما كنت الكبير المقصود، البكر، في في في شخصيات بتنازع على الموقع اللي هي حابة تكون فيه. في أهل بيكون لهم دور كبير إنه ما يقوقعوا أولادهم بهاي القوالب، وفي مرات إنه البكر بأخذ مكان، الصغير ما في مجال إنه يأخذ يكون معه بنفس الخانة. ونفس الإشي الوسط أو الصغير ممكن يأخذ خانة اللي أنا كبكر أكون نفسي أكون في هذا المكان، بس هو طلع من نصيب أخوي الأصغر.
0: الآن رجاء، كل ما نقوله جميل، ولكن يعني هناك شريك اليوم في تربية الأطفال اسمه الديجيتال والسوشيال ميديا، ويعني هذا العالم الكبير الافتراضي، بدنا ولا ما بدنا يتعرض الأطفال اليوم في أجيال مبكرة جدا لهذا العالم. يعني الطفل اليوم يربى، يعني ممكن صعب هذا التعبير، ولكن يربى في دعينا نقول فضائين.
1: اليوم كل موضوع الشاشات وكل هالموضوع كفات على عالم الأولاد هو مؤثر وبشكل مباشر على الأطفال وعلى تطورهم. ولكن قبل شو بصقل بشخصية الفرد وكيف بيأثر على الشخصية، مهم نعرف كيف بيأثر على التطور. بنحكي عن التطور الفيزيولوجي، ما بنحكي هون ولا قبل السمات الشخصية، لأنه السمات الشخصية اللي ممكن تتأثر في الشاشات، في الشاشات بحسب شو المضمون. يعني أنا ما بقدر أجي أحكي إنه الشاشة ممكن تضر بالسمات الشخصية أو بشخصية الطفل، لأنه ممكن هو بكون يشاهد أشياء بالعكس اللي تعزز من شخصيته. المشكلة في التعرض للشاشات من ناحية فيزيولوجية، إنه هو بالضبط هو بيأثر على العملية النمائية وعلى الدماغ، وبالذات لما بتكون هي مش مناسبة ومش بالوقت المناسب ومش بالجيل المناسب ومش بعدد الساعات المتاح. مثلا تحجيل سنتين مرفوض انه وممنوع انه الطفل يتعرض لشاشات، وبعد سنتين في بصير اوقات محددة ومع تقسيم هاي الاوقات. فلما احنا ما منلزم، احنا عمليا قاعدين منشتغل ومنأثر سلبا. يعني هاي الشاشات بتصير تأثير سلبي، المشاهدة نفسها بتصير تأثير سلبي على نمو دماغ الطفل،

0: على قدراته التواصلية والتطورية وإلى آخره بغض النظر عن شو المضمون. ممكن يكون أحسن مضمون بالدنيا وقاعدين بنشرح له تاريخ أو أشياء دينية. بس الشاشة كشاشة هي مضرة بهذا الجيل.
1: وعمليا هذه العملية يعني معيقة للنمو. وفيما بعد بطبيعة الحال يعني عندما نتحدث عن محتويات يعني تأتي على دعينا نقول خلفية بأنه يعني هذا الطفل عنده عائق اللي هو يعني بنيوي دعينا نسميه وليس فقط في موضوع التربية.
0: طبعا انه بكون في عنده يعني المشكله اليوم في الشاشات هسه اذا بدي اجي احكي سلوكيا وين اثرها وين بتترك اثر اليوم في الاستشارات لما بتوجهن الامهات بكون غالبا في عندهن انه الطفل ما بصبر, طفل عنده نوبات غضب, نوبات بكاء, عنده نوبات عناد اللي غالبا صح في جزء منها كبير بميز الجيل, بس لما هي بتكون مفرطة ولما هي بتكون كعدي بتزيد ما بتقل. إذا بتيجي بتبحث لعمق تشوف إنه في إدمان شاشات. إدمان الشاشات هي كعدي بتعمل عند الطفل قلة صبر, بيكون بده كل الوقت الأشياء تيجي أسرع وتكون متاحة أكثر. فمن هون إحنا بنشوف كيف برضو سلوكيا إدمان الشاشات ممكن يأثر على الأشياء السلوكية عند الطفل.
1: ايضا يعني من جانب اخر هناك يعني ترى بانه يعني الشاشات بمحتوى طبعا مناسب جدا يعني يستفيد الطفل منها معلومات ولغات في كثير طبعاً من الاحيان, ويعني تشعر بانه يعني هذا الطفل يعني يكتسب الكثير من الشاشات. السؤال كيف نفعل هذه الموازنه خاصه انه نحن يعني نعرف ونعي بانه يعني يبدو انه هؤلاء الاطفال ولدوا لعالم الشاشات ومش راح نرجع لورا.
0: مهم نهتم بالمضامين, مهم إن إحنا نلتزم بالأوقات المخصصة لكل جيل, مهم إنه نحاول ما يكون على شاشة التلفون أو شاشة صغيرة اللي هي بس الطفل والشاشة, إنه تكون على شاشة أكبر اللي هي بجو عائلة إنه موجود أنا وياك أبوك إحنا برضو بنتحاور عن شو قاعدين إحنا بنشوف بالشاشة. مهم ما يكون متواصل, ما ينفصل الطفل على الشاشة لوقت كثير طويل ويكون بعالم ثاني, مهم إن إحنا نكون موجودين معه. هاي الأشياء فيما يخص الشاشات. بكيت حابة هيك أتطرق لأخرى نقطة إذا في معنا وقت عشان أنهي موضوع الأساليب التربوية. حكينا عن المقارنة, التوقعات الغير مناسبة, الدلال والحماية الزائدة. في نقطة كثير مهم وحابة أن أتطرق لها وبشوف أنه كثير أمهات بسألن عنها وهي العقاب. العقاب هو أسلوب تربوي اللي هو معيق, بس بتيجي كثير أمهات بتقول
1: بكل أشكاله؟
0: طبعاً العقاب هو أسلوب تربوي معيق, لأنه العقاب فيه سلوك من الطفل, سلوك مش مناسب والنتيجة الأم عملت النتيجة فهذا عقاب. تمام؟ بس تربوياً في طريقة ثانية لتعديل السلوك موجودة وإحنا ممكن نستعملها ونستعين فيها اللي هي اسمها العاقبة مش العقاب. العقاب ممنوع, العاقبة هي إشي مختلف. العاقبة تعني إنه في نتيجة طبيعية لكل سلوك أو نتيجة منطقية دون تدخل مني أنا كبالغ, دون تدخل للأم. الأم مش سبب بهاي النتيجة لا المنطقية.
1: يعني فعلت كذا تحمل المسؤولية.
0: بالضبط. العقاب هو أسلوب تربوي معيق والعاقبة هي أسلوب تربوي ممكن.
1: ترجميها لمثال.
0: نعطي أمثلة. بالضبط. أنا كثير حابة يعني لأني بشعر إنه الأمهات بعد هون لازم نحكي عن الموضوع أكثر. النتائج الطبيعية, العاقبة الطبيعية إنه ابنك برفض إنه يلبس الجوكيت, ما بينفع أجي أقول له إذا ما لبستش الجوكيت اليوم نشره على الدكانة أو بعرف, هذا اسمه عقاب. بس بقدر أقول له تمام أنت بتتحمل المسؤولية, فهو بلبسش الجوكيت بطلع فهو بسكع. فإحنا بنحكي له شفت كيف أنت دون جوكيت بتسكع
1: وتركه يعني يسكع.
0: بالضبط, يسكع. للمرة الثانية هو بتحمل مسؤولية أنه شعر بالسكع أو أنه حتى مرض بعد ما هو شعر في السكع. بس مهم مع مرافقة أنه إحنا قاعدين بنشرح للولد النتيجة المنطقية مش الطبيعية بتحكي أنه إذا أنت زتت لعبتك هي انكسرت, وإذا انكسرت أنت ما رح تقدر تلعب فيها مرة ثانية. مش إذا زتت لعبتك أنا بخبيها, إذا أنا خبيتها صار عقاب. بس إذا هي انكسرت من حالها بالعكس أنا برافق وبقول واو اللعبة اللي أنت بتحبها كثير انكسرت, هيك مش راح يبقى في إمكانية تلعب فيها مرة ثانية.
1: استفدنا كثيرا ونأمل يعني لقائك أيضا في حلقات أخرى هيك حتى نتوسع أكثر في مواضيع كثيرة. بدنا نشكرك الأخ

0: رشا عايد محاميد مرشدة الأهالي والمختصة في التربية وأيضا مديرة ومؤسسة لمساحة وعي. شكرا.
1: أهلا فيك. هلا إيال. شكرا لك.
0: وبهذا يعني نأتي لختام بيت العيلة لليوم. نشكر حسن المتابعة مستمعتنا مستمعينا. نلقاكم على خير إن شاء الله يوم الأحد بعد أخبار الساعة 11. الزملاء خليل حداد وابتهال حسن أعدوا لكم اللقاء. إيهاب عويس كان في إنتاجه وكنت معكم إيال حميد حديد. نتمنى لكم كل الخير. إلى اللقاء.
2: تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها قرشتها.
3: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسن حشمال. تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسن حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
2: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها قرشتها.
4: المشبير في احتفالية الصيف، تشكيلة الصيف للنساء والرجال ابتداء من 59 شيكل، أحذية النساء من كينث كول بسعر 199 شيكل، وتشكيلة الأطفال والرضع ابتداء من 19 شيكل و90. العرض حتى 2/8 أو حتى نفاذ المخزون. الحد الأدنى للمخزون 10,000 قطعة. العرض مخصص لأعضاء كلاب 365 وكلاب 365 VIP، وذلك وفقا للأنظمة وشروط الحملة. لا تفوتوا الفرصة. المشبير.
5: بيقولوا
6: هاي القهوة جديدة،
5: وبيقولوا
7: هذه القهوة تعودنا عليها.
5: بيقولوا
8: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
3: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 خاضع للأنظمة.
9: الشمس دائما.
10: يا أبو الحروف شفت صابو بندل
11: طبعا شفت صح، ركلة جزاء معك حق.
12: الشمس منحط النقط على الحروف.
13: هنا إذاعة الشمس
14: 101.98.1 FM 6
13: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الواحدة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. ألغى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو زيارته إلى واشنطن والتي كانت مقررة يوم السبت القادم، وذلك في أعقاب تأجيل جنازة السيناتور لينسي غرام. أكد وزير الأمن إسرائيل كاتش بأن إسرائيل تعتزم البقاء في المناطق الأمنية التي احتلتها في سوريا وقطاع غزة ولبنان. جاء ذلك خلال مهاتفة مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيغزيث، والتي تناولت العمليات العسكرية الأمريكية في إيران والتنسيق بين إسرائيل وواشنطن. قالت الخارجية اللبنانية أن بسط سلطة الدولة يتطلب انسحاب إسرائيل الكامل من الجنوب. كما أكدت الخارجية اللبنانية أنه لا مكان بعد الآن للأسلحة خارج نطاق شرعية الدولة. دعت باكستان كل الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وأعربت الخارجية الباكستانية عن أملها في أن تعود الأوضاع لطبيعتها في مضيق هرمز، خاصة على مستوى أمني وسلامة الملاحة. هذا وأعلن الجيش الإيراني عن استهداف قواعد ومنشآت عسكرية

0: إسرائيلية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن بطائرات مسيرة في أحدث رد على الضربات الأمريكية المتواصلة. ارتقى 4 نازحين وأصيب آخرون بنيران إسرائيلية في قطاع غزة. في السياق، يواصل الجيش الإسرائيلي نسف المباني السكنية بعد شن غارات على 3 منازل في دير البلح، المغازي والنصيرات. في السياق، أفاد الهلال الأحمر بإصابة 5 فلسطينيين جراء قصف الجيش في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة. فرضت محكمة الصلح في مدينة الناصرة على عضو المكتب السياسي في حركة أبناء البلد يوسف إبراهيم من بلدة دبوري عقوبة العمل لخدمة الجمهور لمدة 7 أشهر، وذلك بعد نحو 7 سنوات على المنشورات التي أدين على خلفيتها. قبلت المحكمة المركزية في مدينة ليد استئناف المنتدى الاجتماعي وأصدرت أمرا بمنع إجراء الانتخابات في مركز حزب الليكود دقائق قليلة قبل بدء الانتخابات. وكان من المقرر أن يصوت الحزب على الاقتراح الذي قدمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والوزير حايم كاتس رئيس مركز الليكود لمنح رئيس الحكومة نتنياهو أماكن محصنة في قائمة الحزب لانتخابات الكنيسة المقبلة، بالإضافة للتصويت على تعليمات الانتخابات التمهيدية للحزب والتي من المنتظر أن تجري الشهر المقبل. أصيب شابان بجروح متفاوتة جراء تعرضهما لحادثة عنف في مدينة الليد، وهرعت الطواقم الطبية إلى مكان الحادثة وقدمت الإسعافات الأولية اللازمة لمصاب وصفت جراحه بالمتوسطة وآخر بحالة طفيفة، كما نقل بعدها إلى المستشفى لاستكمال العلاج. أعلنت مصادر طبية عن مصرع شابة تعرضت للدهس بعد نزولها من سيارة في شارع رقم 65 في وادي عارة، فيما أصيب 3 أشخاص من بينهم امرأة تبلغ من العمر 50 عاما وصفت حالتها بالمتوسطة جراء حادث طرق وقع بين سيارتين على شارع رقم 6 بالقرب من مفترق شريك في وسط البلاد.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: في القدس 32، الجليل الأعلى 33، طبرية 36، الناصرة 34، حيفا والساحل 29، يافا وتل أبيب 30، النقب 34، أما في إلى 42 درجة مئوية. ختام النشرة، بإمكانكم متابعة أخبارنا عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

ست دقائق بعد الواحدة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، معكم في برنامج الظهيرة حتى الآن. من وراء الميكروفون أنا أدهم حبيب الله، في الإعداد ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية إيهاب عويس. العديد من العناوين ولكن أبرزها: محكمة الصلح في الناصرة تقرر فرض عقوبة العمل لخدمة الجمهور على عضو المكتب السياسي في حركة أبناء البلد يوسف إبراهيم.

المركز الطبي زيو في صفد يحصل على المرتبة الأولى في إسرائيل من حيث قصر فترات الانتظار للعمليات الجراحية الاختيارية الغير طارئة. أيضا سنكون لربما مع حادثة الطرق التي وقعت في شارع وادي عارة والتي أسفرت عن مقتل شابة عربية هناك بعد أن توقفت على جنب الطريق. إذن نبدأ وإياكم في هذا الحصاد في برنامج الظهيرة الإخباري لهذا اليوم من قرار المحكمة والتي حكمت اليوم في محكمة الصلح على عضو المكتب السياسي في حركة أبناء البلد يوسف إبراهيم من بلدة دبوري عقوبة العمل لخدمة الجمهور لمدة 7 أشهر، وذلك بعد نحو 7 سنوات على المنشورات التي أدين على خلفيتها. هذا القرار جاء بعد 7 سنوات على الأقل من المنشورات وبداية الملف وإصدار القضاء والحكم خلال هذا اليوم. بعد قليل سنكون مع المحامية أماني إبراهيم للوقوف والحديث أكثر حول هذا الملف.

0: نقول مرحبا ومساء الخير للمحامية أمان إبراهيم. نعم، هل تسمعين الآن أماني؟ نعم، إذن سنحاول الاتصال مرة أخرى بعد قليل. أماني هل تسمعيني الآن؟
1: أنا سمعتكم.
0: نعم، مساء الخير مجددا. إذن المحكمة عمليا قررت، وهنا بداية نتحدث هنا عن خدمة الجمهور، هكذا كانت العقوبة. بداية نضعين أكثر في تفاصيل حول قرار المحكمة.
1: مساء النور أول إشي لك ولجميع المستمعين. قرار المحكمة صار اليوم بعد مداولات لثلاث أو أربع سنين على منشورات كانت زي ما تصدرت قبل سبع سنين تقريبا. طبعا التهم الموجهة هي تهم تحريض، والتهم الثاني هي التماهي مع منظمة إرهابية وفقا لقانون مكافحة الإرهاب. والحكم اللي صدر اليوم احنا بنعتبره حكم يعني جائر، مش بحكم بالمعايير اللي لازم المحكمة لم تأخذ بالمعايير اللي متبع أن تأخذ بها، خصوصا انه احنا بنحكي عن منشورات جدا قديمة. كمان هو كان بجيل صغير 18 سنة بحديث الوقت. بس طبعا تأثير كل الأوضاع اللي عم بتكون الأوضاع السياسية وتأثيرها على المحاكم وقراراتها وكيف تنعكس مع من بداية الحرب لحد اليوم، خصوصا في كل ما يتعلق بموضوع النشر والتحريض وهذه التهم بالذات.
0: هنا عمليا ماني يسأل السؤال، في بعض الأحيان بسبب الظروف السياسية التي يعني نمر بها، في بعض الأحيان تقبل يعني الأطراف مثلا زي المتهم يوسف، في بعض الأحيان يقبلون مثل هذا الحكم على ضوء الوضع. هل تقبلون فعلا هذا الحكم على ضوء الأحداث، الأحكام الصادرة، الاعتقالات الإدارية، الملاحقات السياسية؟
1: هو على ذو كل الأحداث وكل ما ذكرت الحكم يعتبر إنجاز، لأنه المحكمة اكتفت بخدمة للجمهور، لأنه المتبع مؤخرا في كل هاي القضايا، خصوصا لما الواحد يقرر أنه المحكمة تتداول وتسمع شهود ويتم اتباع كل الإجراءات حتى النهاية، كان في كثير حالات لسجن فعلي اللي هو مش إحنا مشينا صراحة. لكن تعال نحكي انه الاشي اللي بخلي بالنسبة لنا الحكم مش مقبول علينا، وعم ندرس امكانية تقديم استئناف.
0: في امكانية لتقديم استئناف عمليا؟
1: نعم، لانه احنا ما لم ننهي، لم نحصل على هذا الحكم نتيجة لصفقة مع النيابة. سمعنا شهود للنهاية، كمان كان في إدانة قبل حوالي 6 أشهر، وفيما بعد صار في عنا أو قبل سنة تقريبا، وفيما بعد احنا فتنا بكل الإجراءات ما هي العقوبة. بالنسبة لنا بالمعطيات الموجودة احنا منترجم القرار، هو ما استطاعت المحكمة أن تحكم به وفقا للمعايير المتبعة واللي حطتها المحكمة بهاي القضايا.
0: ماذا قالت المحكمة عن هذه القضايا؟
1: طبعا هي بتعتبر هاي القضايا جدا خطيرة.

0: وحتى موضوع التعامل مع يوسف إنه هو في وقتها كان بجيل صغير لا يمكن أخذه كمؤشر أو معيار اللي ممكن من خلاله يتم تخفيف العقوبة المتبعة اليوم، مع إنه إحنا جبنا أحكام مشابهة حتى في حالة الحرب اللي كان المنشورات أكثر حدة وأصعب، لكن المحكمة قالت إنه بالنسبة إلها هي لازم يكون في عندها مركب فيه سجن. طبعا صح إحنا رحنا على خدمة للجمهور، بالآخر أخذنا خدمة للجمهور، بالنسبة إلنا بكل الأوضاع الموجودة في السجون خدمة للجمهور تعتبر رحمة، لكن هاي مقاييس الضرر والأقل ضرر، بس مش هذا هو المقياس عشان نقيم هل كان هذا الحكم إحنا شو منفكر يعني كهيئة الدفاع.
1: ماذا كان بين المنشورات التي كانت عمليا التي يمكن الحديث عنها عن إدانات
0: تعبر مثلا؟ المنشورات كانت في منها مشاركة لصور اللي فيها أسرى اللي فيها شهداء مثلا، حتى بدون تعليق على هذه المنشورات، كان فيها أراء سياسية. طبعا احنا انا كمان كنت مهم الي اضيف انه صح احنا نحكي على حكم يعتبر نوعا ما انجاز بانه اكتفت المحكمه بخدمه للجمهور اللي هو طبعا للعمل القانوني اللي اشتغلنا فيه عشان نصل في حال انه قررت المحكمه انه تكون في عندها سجن فعلي نحصل على خدمه للجمهور، لكن بتاثيره للمجتمعي يعني بتاثيره بانعكاسه على كل حالات الاعتقال اللي عم بتصير اليوم، احنا بالنسبه لنا هذا مجرد الادانه يعني لا نقبل فيها، عشان هيك عم ندرس موضوع الاستئناف، لانه انت عارف من اول من 3 سنين احنا بنعاني من موضوع كم افواه، بنعاني من
1: وهذه سياسه الملاحقه التي نراها عمليا ليست الاولى،
0: واحنا بدنا شبابنا يربوا ببيئه كمان احنا نعبر عن حالنا يعني ونقدر نحكي ارائنا بشكل اكثر حر بدون ما نكون تحت بطش القانون باسم القانون يعني. ومع انه هي طبعا بالاخر كله يندرج ضمن ملاحقه
1: نعم يعني. سنتابع اكثر هذه القضيه. المحاميه أمان إبراهيم، اشكرك جزيل الشكر على هذه المداخله، هذه المعلومات، شكرا جزيلا لك.
0: العفو، شكرا. شكرا.
1: إذن بعد 7 سنوات المحكمه عمليا تقرر وتفرض عقوبة العمل لخدمة الجمهور على الناشط السياسي وأيضا في حركة عضو المكتب السياسي في حركة أبناء البلد يوسف إبراهيم. استمعنا إلى ما قالته المحامية أماني إبراهيم في هذا الموضوع. نخرج إلى فاصل إعلاني قصير، نواصل وإياكم بعد قليل.
2: تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت، هاي قرشة عنب تالي وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر، عنب تالي سرها قرشتها.
3: بيقولوا
4: هاي القهوة جديدة،
3: وبيقولوا
5: هذه القهوة تعودنا عليها،
3: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
6: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسن حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض، فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسن حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
7: رحلة منظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز، والآن رحلة منظمة إلى الأندلس وأجمل مدن جنوب إسبانيا لـ8 أيام تشمل طيران، فندق، باص، مرشد سياحي والدخول إلى أهم المعالم في الأندلس. احجزوا مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة 055-317-99-99.
8: الشمس دائماً.
9: يا أجا أما متفريتست يا زلمي،
10: حمستني معك يا أخي، بس أذكرك المتفريتست هي هجمة مرتدة. يا أجا الجول.
11: الشمس منحط النقط على الحروف.
1: جددنا تحية أعزائي المستمعين معكم في الظهيرة، ونواصل في ملف آخر، حيث احتل المركز الطبي زيو في صفد المرتبة زيو في

صعد المرتبة الأولى في إسرائيل من حيث قصر فترات الانتظار للعمليات الجراحية الاختيارية، وذلك وفقا لتقرير وطني رسمي صادر عن وزارة الصحة، ما يعكس هذا الإنجاز قفزة نوعية لخدمات الرعاية الصحية في منطقة الشمال، متفوقا على العديد من المستشفيات الكبرى في وسط البلاد.

0: سنكون طبعا بعد قليل أو نكون في هذه الأثناء مع دكتور دعاء بكري نائبة أو نائب مدير المركز الطبي في مستشفى زيف. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: بداية يعني هذا الإنجاز للمركز الطبي يأتي بعكس التقارير التي تحدثت مؤخرا عن فوارق كبيرة جدا في الميزانيات في التعامل بين مستشفيات وسط إسرائيل وبين مستشفيات الشمال.
1: عارفش كيف انه نحكي عن فرق بالميزانيات. مش علاقة لفرق بالميزانيات. حتى برأيي هي إعطاء المواطني الشمال. أنا عم بسمع صدى صوت متأسفة عشان هيك صعب علي نحكي.
0: نعم لا لأن هل تسمعي جيدا؟
1: لا حاليا أحسن.
0: نعم نحن نسمع بشكل جيد.
1: أوكي. لا بشوف في علاقة بين فرق الميزانيات وبين العمل.
0: نعم.
1: إدارة جيدة إدارة تنزل كل الموارد البشرية وموارد غرف العمليات عشان نعطي أحسن علاج
0: نعم. دكتور دعاء نحاول نحن لا نسمعك بشكل جيد. هناك خلل في الاتصال أو لربما إذا توقفت في مكان لربما قد نسمع بشكل أفضل.
1: حاليا سمعني أحسن.
0: نعم الآن أفضل.
1: أوكي. نرجع على حكيته من ناحية الميزانيات. في فرق بالميزانيات بين المركز وبين الشمال. بالنسبة لنا دائما قدام عيوننا أن نعطي الشمال أحسن علاج وحتى نستثمر كل مواردنا لإعطاء العلاج الكامل والسريع لكل المواطنين بالشمال. طبعا المواطنين اللي بيجوا من منطقة حيفا ومنطقة تل أبيب كلياتهم ممكن يأخذوا العلاج الملائم. استثمار الموارد هاي بتيجي عن طريق تقسيم كل الموارد البشرية عنا لأنواع من الورديات وشغل متواصل حتى نصل لمرحلة إذا نقسم الأدوار بالطريقة اللي ظهرت بشكل واضح جدا بالنتائج تبعت وزارة الصحة.
0: نحن نتحدث عمليا عن إنجاز المستشفى حصل على المرتبة الأولى في قضية فترات الانتظار. كيف عمليا وصلتم إلى هذه المرحلة التي فيها قصر الانتظار؟
1: بالنسبة لنا زي ما حكيت بالأول أخذنا كل الموارد البشرية حتى بمرحلة الحرب ما توقفناش عن إعطاء أي موارد. عشان نتذكر بفترة الحرب كانت الهجرة نحو الشمال مش نحو الجنوب ولا نحو المركز. يعني كان في عنا ضغوطات حتى بإعطاء الكثير من الخدمات ومن العمليات. كان عنا تقسيم زي ما قلت زيادة ورديات الشغل إعطاء بإدارة جدا حكيمة من كل المسؤولين في المستشفى عشان نقدم كل العلاج ونجح معنا بشكل.
0: نعم نحاول هناك خلل في الاتصال يعني ربما قد نحاول مرة أخرى ولكن أشكرك حتى اللحظة بسبب الخلل التقني. دكتور دعاء بكري نائب مدير المركز الطبي زيف في مستشفى صفوت شكرا جزيلا. بهذا نصل إلى ختام الظهيرة أشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء نلقاكم أيضا في نشرات لاحقة وأيضا في برامج إخبارية أخرى هنا عبر راديو الشمس.

0: بتعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها قرشتها.
1: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهايبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز سيليو SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها.
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
6: تكميم الأفواه، العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء لحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
7: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة. شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة.
8: الشمس دائما.
9: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

تمام الثانية في إذاعة الشمس. أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. ألغى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو زيارته إلى واشنطن والتي كانت مقررة يوم السبت القادم، وذلك في أعقاب تأجيل جنازة السيناتور لينسي غرام. أكد وزير الأمن إسرائيل كاتش بأن إسرائيل تعتزم البقاء في المناطق الأمنية التي احتلتها في سوريا وقطاع غزة ولبنان. جاء ذلك خلال مهاتفة مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيغزيث، والتي تناولت العمليات العسكرية الأمريكية في إيران والتنسيق بين إسرائيل وواشنطن. قالت الخارجية اللبنانية أن بسط سلطة الدولة يتطلب انسحاب إسرائيل الكامل من الجنوب. كما أكدت الخارجية اللبنانية أنه لا مكان بعد الآن للأسلحة خارج نطاق شرعية الدولة. دعت باكستان كل الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وأعربت الخارجية الباكستانية عن أملها في أن تعود الأوضاع لطبيعتها في مضيق هرمز، خاصة على مستوى أمن وسلامة الملاحة. هذا وأعلن الجيش الإيراني عن استهداف قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن بطائرات مسيرة في أحدث رد على الضربات الأمريكية المتواصلة. ارتقى 4 أصيب آخرون بنيران إسرائيلية في قطاع غزة. في السياق، يواصل الجيش الإسرائيلي نسف المباني السكنية بعد شن غارات على 3 منازل في دير البلح، المغازي والنصيرات. في السياق

0: أفاد الهلال الأحمر بإصابة 5 فلسطينيين جراء قصف الجيش في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة. فرضت محكمة الصلح في مدينة الناصرة على عضو المكتب السياسي في حركة أبناء البلد يوسف إبراهيم من بلدة دبوري عقوبة العمل لخدمة الجمهور لمدة 7 أشهر، وذلك بعد نحو 7 سنوات على المنشورات التي أدين على خلفيتها. قبلت المحكمة المركزية في مدينة ليد استئناف المنتدى الاجتماعي وأصدرت أمرا بمنع إجراء الانتخابات في مركز حزب الليكود دقائق قليلة قبل بدء الانتخابات، وكان من المقرر أن يصوت الحزب على الاقتراح الذي قدمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والوزير حايم كاتس رئيس مركز الليكود لمنح رئيس الحكومة نتنياهو أماكن محصنة في قائمة الحزب لانتخابات الكنيسة المقبلة، بالإضافة للتصويت على تعليمات الانتخابات التمهيدية للحزب والتي من المنتظر أن تجري الشهر المقبل. أصيب شابان بجروح متفاوتة جراء تعرضهما لحادثة عنف في مدينة الليد، وهرعت الطواقم الطبية إلى مكان الحادثة وقدمت الإسعافات الأولية اللازمة لمصاب وصفت جراحه بالمتوسطة وآخر بحالة طفيفة، كما نقل بعدها إلى المستشفى لاستكمال العلاج. أعلنت مصادر طبية عن مصرع شابة تعرضت للدهس بعد نزولها من سيارة في شارع رقم 65 في وادي عارة، فيما أصيب 3 أشخاص من بينهم امرأة تبلغ من العمر 50 عاما وصفت حالتها بالمتوسطة جراء حادث طرق وقع بين سيارتين على شارع رقم 6 بالقرب من مفترق شريك في وسط البلاد.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: في القدس 32، الجليل الأعلى 33، طبرية 36، الناصرة 34، حيفا والساحل 29، يافا وتل أبيب 30، النقب 34، أما في إلى 42 درجة مئوية. ختام النشرة، بإمكانكم متابعة أخبارنا عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: سيتي مول كفرمندا مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم هاشتاك مطاعم حوانيت مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا صيف ممتع. فقط يوم الأحد يوم بيع جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
1: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز Zeal-U، SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
0: وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل، خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها.
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك، واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45 ألف شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه

0: السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 3571 خاضع للأنظمة.
1: الشمس دائماً.
2: شو يعني شلافيها نوك أوت؟
3: يعني شمينيتها قمار، ريفع قمار، هيتس قمار وقمار.
4: سلام، معكو أبو الحروف. شلافيها نوك أوت هي الأدوار الإقصائية، أما اللي ذكرتن الدور الستاعش أو ثمن النهائي، ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي. أحسن هيك؟
1: الشمس منحط النقط على الحروف.

0: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرينا وخريجينا واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
1: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
0: هندسيين وأكثر بكثير كثير. همخللها تكنولوجية نوفا جليل. هذا الصيف راح يكون غير مع همخللها تكنولوجية نوفا جليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8. تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي معي هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل ومشروع نوف تيك الرائع.
2: حابين تعرفوا سرنا؟
3: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي وموسم عنبنا المميز بلاش بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها قرشتها.
4: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا نجمة 4989.
0: فقط يوم الأحد، يوم بيعت جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة. مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05-33-77-95-70.
5: بيقولوا
6: هاي القهوة جديدة،
5: وبيقولوا
7: هذه القهوة تعودنا عليها.
5: بيقولوا
8: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
9: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش. تراكتورون اسم دلوع نغنوش، من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق

0: رجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
1: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
2: الشمس دائما
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: 400 شيكل. نعم ب400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: فقط يوم الأحد، يوم مبيعات جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال. تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع، حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
3: تكميم الأفواه، العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء لحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.

0: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة مصاري اكسبريس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007 مركز الناصرة للتأهيل جاناتاسيا الناصرة.
1: المشبير في احتفالية الصيف. تشكيلة الصيف للنساء والرجال ابتداء من 59 شيكل. أحذية النساء من كينث كول بسعر 199 شيكل. وتشكيلة الأطفال والرضع ابتداء من 19 شيكل و90. العرض حتى 2/8 أو حتى نفاذ المخزون. الحد الأدنى للمخزون 10,000 قطعة. العرض مخصص لأعضاء كلاب 365 وكلاب 365 VIP وذلك وفقا للأنظمة وشروط الحملة. لا تفوتوا الفرصة. المشبير.
2: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: عالشمس دائما.
4: شو يعني شلافيها نوك أوت؟
5: يعني شمينيت هجمار، ريف عجمار، هيتس جمار وجمار.
6: سلام، معكو أبو الحروف. شلافيها نوك أوت هي الأدوار الإقصائية، أما اللي ذكرتن الدور الستاش أو ثمن النهائي وربع النهائي نصف النهائي والنهائي. أحسن هيك؟
7: الشمس منحط النقط على الحروف.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الثالثة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. ألغى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو زيارته إلى واشنطن والتي كانت مقررة يوم السبت القادم، وذلك في أعقاب تأجيل جنازة السيناتور لينسي غرام. أكد وزير الأمن إسرائيل كاتش بأن إسرائيل تعتزم البقاء في المناطق الأمنية التي احتلتها في سوريا وقطاع غزة ولبنان. جاء ذلك خلال مهاتفة مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيغزيث، والتي تناولت العمليات العسكرية الأمريكية في إيران والتنسيق بين إسرائيل وواشنطن. قالت الخارجية اللبنانية أن بسط سلطة الدولة يتطلب انسحاب إسرائيل الكامل من الجنوب. كما أكدت الخارجية اللبنانية أنه لا مكان بعد الآن للأسلحة خارج نطاق شرعية الدولة. دعت باكستان كل الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وأعربت الخارجية الباكستانية عن أملها في أن تعود الأوضاع لطبيعتها في مضيق هرمز، خاصة على مستوى أمن وسلامة الملاحة. هذا وأعلن الجيش الإيراني عن استهداف قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن بطائرات مسيرة في أحدث رد على الضربات الأمريكية المتواصلة. ارتقى 4 نازحين وأصيب آخرون بنيران إسرائيلية في قطاع غزة. في السياق، يواصل الجيش الإسرائيلي نسف المباني السكنية بعد شن غارات على 3 منازل في دير البلح، المغازي والنصيرات. في السياق، أفاد الهلال الأحمر بإصابة 5 فلسطينيين جراء قصف الجيش في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة. فرضت محكمة الصلح في مدينة الناصرة على عضو المكتب السياسي في حركة أبناء البلد يوسف إبراهيم من بلدة دبوري عقوبة العمل لخدمة الجمهور لمدة 7 أشهر، وذلك بعد نحو 7 سنوات على المنشورات التي أدين على خلفيتها. قبلت المحكمة المركزية في مدينة ليد استئناف المنتدى الاجتماعي، وأصدرت أمرا بمنع إجراء الانتخابات في مركز حزب الليكود دقائق قليلة قبل بدء الانتخابات. وكان من المقرر أن يصوت الحزب على الاقتراح الذي قدمه

0: رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والوزير حايم كاتس رئيس مركز الليكود لمنح رئيس الحكومة نتنياهو أماكن محصنة في قائمة الحزب لانتخابات الكنيسة المقبلة، بالإضافة للتصويت على تعليمات الانتخابات التمهيدية للحزب والتي من المنتظر أن تجري الشهر المقبل. أصيب شابان بجروح متفاوتة جراء تعرضهما لحادثة عنف في مدينة اللد، وهرعت الطواقم الطبية إلى مكان الحادثة وقدمت الإسعافات الأولية اللازمة لمصاب وصفت جراحه بالمتوسطة وآخر بحالة طفيفة، كما نقل بعدها إلى المستشفى لاستكمال العلاج. أعلنت مصادر طبية عن مصرع شابة تعرضت للدهس بعد نزولها من سيارة في شارع رقم 65 في وادي عارة، فيما أصيب 3 أشخاص من بينهم امرأة تبلغ من العمر 50 عاما وصفت حالتها بالمتوسطة جراء حادث طرق وقع بين سيارتين على شارع رقم 6 بالقرب من مفترق شريك في وسط البلاد.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: في القدس 32، الجليل الأعلى 33، طبرية 36، الناصرة 34، حيفا والساحل 29، يافا وتل أبيب 30، النقب 34، أما في إلى 42 درجة مئوية. ختام النشرة، بإمكانكم متابعة أخبارنا عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: بدك تبيع أو تشتري عقار في البلاد، أرض، بيت أو أي عقار، عنوانك واضح كتير. وسام ريل ستيت للوساطة العقارية، مكتب الوساطة الأكبر في البلاد، العفولة. للاستفسار 052-832-8050.
1: بيقولوا
2: هاي القهوة جديدة،
1: وبيقولوا
3: هذه القهوة تعودنا عليها.
1: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
0: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان. فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
4: حابين تعرفوا سرنا؟
5: علوا الصوت، هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
0: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05-33-77-95-70.
1: الشمس دائما.
6: شفت كيف نفت ساعة مبارح؟ اللعب الجاي أكيد مش فايت بالهركيف.
7: سلام، معكو أبو الحروف. نفت ساعة يعني تصاوب، والهركيف يعني التشكيلي، لعله خير.
8: الشمس، منحط النقط على الحروف.

0: كتير صح. سمرح على
1: فاضي دقات من هالقلب.
2: الله الله على حسين
1: صفحة وطويطة.
0: كمان صابر كمان
1: من عمري ورميتها.

0: سيتي مول كفرمندا، مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم حاجتك. مطاعم، حوانيت، مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع. في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرين وخريجين واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
1: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
0: هندسيين وأكثر بكثير كثير. هم خلالها تكنولوجية نوفا جليل.
2: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي وموسم عنبنا المميز بلاش بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها قرشتها.
0: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد خاضع للأنظمة. فقط يوم الأحد يوم بعد جنوني وضخم في شبكة

0: محسنيحة شمال. تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسنيحة شمال. لا تفوتوا الفرصة.
1: سحبت أتعابك ونزلت عليك ضريبة؟ بعت أرض أو عقار ودفعت ضريبة؟ تلوشك عالي وغيرت أكتر من محل بآخر 6 سنين؟ ممكن يكون إلك استرجاع ضريبة بآلاف وأحياناً عشرات آلاف الشواكل. افحص استحقاقك اليوم. كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
2: الشمس دائماً.

بيك والنوش ومسكرة بلا نسوان تحيك.

0: أومد عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: الشمس دائما
2: شوي على اليمين. لا شوي على الشمال عزيزي. الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
3: قصة حط الموضوع على الطاولة. احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة. خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع. والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
4: قول لي شو هيك يعني أوفسايد؟
5: لا نفدال.
6: سلام معكو أبو الحروف. يا أخي روق عليها، هي جد بدها تعرف. الأوفسايد والنفدال نفس الشيء، معناهن تسلل.
5: ما صرت شارح 100 مرة.
6: الشمس من حط النقط على الحروف.
0: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الرابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من حوادث العمل. أصيب عامل يبلغ نحو 40 عاما بجراح خطيرة إثر سقوطه من ارتفاع خلال عمله في ورشة بناء بمدينة بيتح تكفا، وقدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى بيلينسون لاستكمال العلاج. أعلنت وزارة الصحة وحماية البيئة في إسرائيل تسجيل أول إصابة مؤكدة بحمى غرب النيل في صيف عام 2026 لمقيم من مدينة تل أبيب، وأضافت وزارة حماية البيئة أنها تواصل مراقبة البعوض مشيرة إلى أنه لم يرصد حتى الآن أي بعوض يحمل الفيروس منذ بداية الموسم. في حوادث الطرق، لقيت الشاب هاجر ناصر كبهة من قرية خور صقر في منطقة وادي عارة مصرعها مساء اليوم بعدما صدمتها مركبة على شارع 65 قرب مفترق وادي عارة. ووفق المعلومات المتوفرة فإن الشرطة كانت قد أوقفت الشابة لتحرير مخالفة السير، وأثناء وجودها خارج مركبتها في المكان صدمتها سيارة عابرة ما أدى إلى إصابتها بجراح حرجة أعلن عن وفاتها لاحقا. أشارت تقارير إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ألغى سفره إلى واشنطن الذي كان مقررا يوم السبت، وذلك في عقب تأجيل جنازة السيناتور لينزي غراهام إلى نهاية الشهر الحالي. أفادت وكالة رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر بأن إيران أبلغت جماعة الحوثيين بضرورة الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في حال شنت الولايات المتحدة هجمات على البنى التحتية الإيرانية. وأضافت المصادر أن هذا الخيار طرح للنقاش داخل دوائر القيادة الإيرانية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، ومع ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة تدريجيا لتسود أجواء لطيفة ومنعشة خصوصا في المرتفعات والمناطق السهلية والساحلية. في القدس 32، الجليل الأعلى 33، في طبرية 36، في الناصرة 35، حيفا والساحل 29، يافا وتل أبيب 30، في النقب 34، وأخيرا في إيلات 42 درجة.

مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
2: أنتم تستمعون إلى على رأي ريشة مع دوريد للدعوي.

السادس عشر من تموز 2026. مرحبا، التحية لعدي ياسين في غرفة الإنتاج، معكم دوريد للداوي على رأي ريشي. نبدأ

احنا من صغرنا بنسمع عبارات مثل الواحد لازم يكون عنده مبدأ، الليل مبدأ ما لازم يغيره. أنا من أول يوم على نفس الرأي، وكتير مرات لما حدا بيغير موقفه ومنستغرب، ونسمع أشخاص بيحكولنا مش أنت كنت تحكي غير هيك، شو اللي تغير؟ وكأنه تغيير الرأي صار تهمي، لكن بنفس الوقت في ناس رأيها بيتغير مع كل حدث ومع كل شخص ومع كل مصلحة ومع كل جهة أقوى. واليوم نشوف هذا الإشي حتى بأبسط التفاصيل. واحد كان يشجع فريق معين، أول ما خسر صار يشجع فريق اللي بعده. واحد تاني كان مقتنع بفكرة، أول ما تغير المزاج العام غير موقفه. واحد كان ضد موضوع معين، لكن بعد تجربة شخصية أو بعد ما عرف معلومات جديدة اكتشف إنه كان شايف الصورة من زاوية واحدة فقط. وهون السؤال، هل تغيير الرأي دليل على إنه الإنسان تعلم ونضج، ولا أحياناً بيكون مجرد مسايرة للناس؟ وين الحد الفاصل بين المرونة وبين التنازل عن المبادئ، وبين إنه الإنسان يراجع نفسه وبين إنه يغير مواقفه مع كل ريح جاية؟ يمكن الحياة نفسها بتفرض علينا نراجع أفكارنا، يمكن التجارب تغيرنا ويمكن المعرفة تغيرنا، لكن بنفس الوقت في مبادئ كتير ناس تعتبرها خط أحمر. ما بتتغير، بتتغير الظروف، ولا بتتغير، بتغير الأشخاص. واليوم بدنا نسمع منكم من تجاربكم ومن مواقفكم طبعا ومن قصصكم، وبرأيكم هذا مهم. سؤالنا الأساسي، وينتا بيكون تغيير الرأي نضج؟ وينتا بيكون تغيير الرأي نضج؟ وينتا بيكون تخلي عن المبادئ؟ على 0460-10-101 بدنا نسمع اتصالاتكم، أصواتكم، آرائكم وحتى قصصكم. وينتا بيكون تغيير الرأي نضج؟ وينتا بيكون تخلي عن المبادئ؟ 0460-10-101، لأنه مثل دايما هون ما حدا على رأيه ريشي.

إنسان عايش وبتعلم إنه يكتشف مرات إنه كان غلط، هذا الشخص كان غلط. لكن بالمقابل في ناس إذا غيرت موقفها بتحس إنها خسرت، وفي ناس إذا ضلت على نفس الرأي رغم كل الأدية بتعتبر حالها ربحت. فشو الصح هون؟ هل الإنسان لازم يتمسك برأيه مهما صار؟ ولا لازم يملك الشجاعة إنه يراجع نفسه كل ما اكتشف معلومة جديدة؟ وهل في فرق بين الرأي وبين المبدأ وبين القناعة وبين المصلحة؟ اليوم سؤالنا يمكن ما إله جواب واحد جدلي، لكن أكيد إله عشرات التجارب والقصص. أراءكم مهم جداً على 0460-10-101. جماعة هيك وانت بيكون تغيير الرأي نضج، وانت بيكون تخلي عن المبادئ؟ اتصلوا فينا احكوا معنا، بدنا أراءكم. 0460-10-101.

أي نعم. طيب عم نطرح هذا السؤال الأساسي لحلقتنا لهذا اليوم، وانت بيكون تغيير الرأي نضج، وانت بيكون تخلي عن المبادئ. 0-46-10-101 أعطيكم بعض الأمثلة يا جماعة الخير. إذا الطبيب اللي بتراجعوا عنده أو بتتوجهوا له وبتتحكموا عنده من 20 سنة أو 30 سنة اكتشفته أنه أخطأ بتشخيص معين، هل بتغيروا هذا الطبيب ولا بتضلوا معه لأنكم تعودتوا عليه؟ إذا بتفكر أنك يعني، أو أصعب جملة يمكن يقولها الإنسان، كنت غلطان، هاي كجملة هاي عشان نفهمكم أكثر مدخلاً بالموضوع نفسه، والثبات على المبدأ إشي والعناد إشي تاني. عم بحاول أبحبش إيش ممكن يكون كمان أمثلة اللي تفهمنا أكتر تكون مدخل الموضوع. أي نعم عادي، يلا نستقبل اتصالات أكيد. إذا كانت الأدلة اللي بتقول إنك غلط، بتغير رأيك ولا بتدور على دليل واحد يثبت إنك صح؟ شخص كان يشجع حزب أو مسؤول سياسي لسنوات طويلة، تعال نقول هيك، وبعد فترة اكتشفتوا إنه بطل، هذا الشخص اكتشف إنه ما عاد مقتنع فيه، هل بتغير موقفه ولا بضل حتى ما يقوله عنه متقلب؟ يعني هاد كمان مثلا. أو أوكي، خطر في بالي، زوج معين اكتشف إنه ظلم مرته زوجته بموقف معين، شو يا زوج، بتعترف ولا بتفضل إنك تسكت حتى ما يحسوا إنك يعني انكسرت كلمتك؟ 0-46-10-101 مرحبا، لمن؟ مين معنا؟ أنت على الهواء، شو عادي معنا ولا مش معنا؟ أوكي يا الخط مفتوح، مين معنا؟ تمام. أو أم كانت رافضة تخصص بنتها، تعال نقول، وبعد

0: سنوات اكتشفت أنه كان أفضل قرار بحياتها. هل هذه الأم بتقول أنا كنت غلطاني؟ ولا أب كان يرفض أنه ابنه يشتغل بمصلحة أو حرفة معينة واليوم صار يفتخر فيه؟ 0416-101 مرحبا، لمن؟
1: ألو،
0: يا هلا، تفضل، مين معنا؟
1: تقل عادي، كيف حالك؟
0: يا هلا، مين معنا؟
1: بحكي معك رياض صالح من علوت.
0: شو يا رياض، أخبارك؟
1: والله تمام الحمد لله، الله يرضى عليك، كيف حالك انت؟
0: هلا عزيزي، هلا، تفضل.
1: شو بدك تقول؟ بتغير طبيب، بتعترف بالدم كذا؟
0: يعني هذا كان على سبيل المثال يا رياض، وسؤالنا الأساسي وينت بيكون تغيير الرأي؟ إذا أنت تغير رأيك هذا بيكون نضج، وينت بيكون تخلي عن المبدأ؟
1: اليوم هذا أقول لك شغلة واحدة، تعال نبلش من الطبيب. أنا مثلا بغيرش الطبيب لو بتقول لك يا أمي،
0: حتى لو أنك اكتشفت أنه كان مخطئ،
1: حتى لو أنك اكتشفت أخطأ الطبيب
0: وبحقك أو حتى بحق حدا من أقاربك، التشخيص كان غلط وأدى لأمر جدا سيء،
1: لأنه كل بنادمين خطأين، أنا الطبيب والحلاق واللحام بغيرهنك.
0: تعرف أنا مش أول مرة بسمعها هاي الثلاثية.
1: والله
0: هاي
1: والله أنا صلي بحلق 30 سنة عند حلاق اسمه نشيب عبود بعلوت، بغيره سبب تكون لك الطالب.
0: نعم، لكن اسمع، أنت أشارت إسا للطبيب، الطبيب أخطأ بتشخيص خاصه بأرواح بني آدمين بصحة، مستعد إنك ما تغيره من حتى لو إنه أخطأ؟
1: ما أخطأ طبيب، ها طبيب عارف شو بيشوف،
0: بس الطبيب إنسان والإنسان يخطئ. تمام؟
1: الطبيب بيخطئ، معرض إنه يخطئ يعني.
0: صديقك اللي جنبك شو اسمه؟ أبو.
1: نعم.
0: صديقك اللي جنبك مين معنا كمان على الخط؟
1: صديقك اللي جنبي اسمه محمد.
0: جيب لنا محمد، حطنا على مكبر الصوت، هات نحكيك يا رياض كمان مع محمد. يلا.
1: بستحي
0: محمد لأن سامع صوته بالخلفية.
1: والله بستحي.
0: طيب عزيزي رياض، يعني أنت من اللي ما بتخلوا عن المبدأ لو شو ما صار؟
1: عمي لا يمكن للمبادئ أن تموت واقفة، إذا الإنسان بموت لازم يموت مع المبدأ.
0: نعم، حتى لو بيكون على حساب حياة إنسان.
1: بالضبط، اللي عنده مبدأ لا يمكن يموت المبدأ إلا تيموت بني آدم.
0: أي نعم، حسنا، وصلنا، دولنا، يحترم، نشوف إذا بعرضوك بوافقوك. الاتصالات موجودة، جاهز تكمل تسمع معنا رياض؟
1: بسمع
0: عزيزي. الله يخليك، مع السلامة. مع السلامة. مرحبا، لمن؟
2: يا أبو محمد من الفحر.
0: هلا يا أبو محمد، هلا عزيزي، تفضل.
2: تيك العافية. أول شيء أحب أقول إنه المبدأ بتغيرش.
0: نعم،
2: بس الحياة بتغير.
0: بمعنى؟
2: في فرق، يعني بمعنى اليوم أنت مثلا بتشجع فريق فوتبول.
0: نعم،
2: مثلا على سبيل المثال زي كنت أشجع مكابي حيفا.
0: نعم،
2: والسياسي بتغير كل شيء. مرات لما بتشوف الفريق اللي انت بتشجعه موقفه السياسي ضدك عرب، على سبيل المثال بحكي لك،
0: ما انا معك،
2: فميولك بتزحزح شوي. او مثلا اللي كانوا يشجعوا المانيا مثلا شافوا موقف السياسي تبع المانيا،
0: لانه هنا في تغيير المبدا حسب موقف اللي يمسك ويخصك شخصيا.
2: بالضبط بالضبط، وكلنا بنخطئ وفيش بني ادم مكمل، لا دكتور لا معلم مدرسي لا ايات ولا شيء، لا عامل عمار، كله بيغلط. وخير الخطاوين التوابون. نعم. يعني
0: شو
2: فيش بني ادم مكمل.
0: اخرا شو اللي ممكن يخليك تغير قناعتك؟
2: الشخص اللي قدامي يكون عنده ايجو، يعني يكون عنده نوع من الكبره اللي ما يعترفش بخطاه، فاهم علي؟
0: نعم.
2: يعني حسب اليوم ده أنا بصوت للكنيسة.
0: نعم.
2: وطول عمري بصوت مثلا. نعم. ليش ما يكون حزب عربي واحد؟ ليش أنا مضطر أشوف نفس الوجوه كل سنة؟
0: نعم.
2: ليش مثلا ما يعطوا الشاب إنه يترشح؟
0: بس هذا كيف له علاقة؟ كيف له علاقة إنه القناعة إنك تخليك تغير قناعتك؟ شو اللي ممكن يغير قناعتك بهذا السياق برأيك؟
2: إني أقتنعش بالإقبالي. يعني مش شايف.
0: لا، إذا أنت عندك قناعة، أوكي، إذا أنت عندك قناعة معينة أو تيار معين أنت ماشي عليه وسيرورة معينة أنت مآمن فيها، لكن يعني إذا اللي أمامك اللي هو ما عم بيلبي، فأنت ممكن تغير. أنت هنا ما غير، بس هنا أنت ما غيرت قناعة، أنت غيرت الشخص لأجل قناعتك، غيرت إنك ما تصوت أو إنك ما تشجع أو إنك تكون رافض المبدأ لأجل قناعتك. هنا الموضوع مختلف، فاهم؟
2: فاهم عليك. بس اليوم إذا أنا أو أنت في إن متطلبات المجتمع، ليش برشح رئيس عضو كنيسة أو رئيس بلدية؟
0: أينا.
2: عشان يخدم المجتمع.
0: صحيح. صحيح، هيك المفروض.
2: فما بزبط إني أنا اليوم ما من دون ذكر اسماء عشان

0: تنصحش حدا، اجي اصوت لك انت كشخص 20 سنه وانت ما عملتش شيء للمجتمع العربي، فاهم علي؟
1: انا فاهم.
0: هاي اول شغله. ثاني شغله مش اطول على المشاهدين
1: مستمع.
0: على المستمعين. هاي اول شغله، احنا مش حصر على الكنيسة بحكي. اليوم اذا معلم مدرسه بجوز اليوم يجي ويصيح على بنتي بالمدرسه،
1: نعم،
0: بنتي صغيره، هل هذا المعلم مجرم؟ لا، برضه انسان من لحم ودم. اذا هو بعت المادة بني ادم محترم، لازم انا اطعن بظهره واقول والله بدي اجيب البوليس وصيح على بنتي؟
1: نعم.
0: فهون المبدا بقول انه كل بني ادم بخطئ، وكلاتنا، انا نفسي بتعصبن وبهدم بنفس الوقت.
1: نعم.
0: مش كل الشخصيات مبنيه على نفس النمط، فاهم علي؟
1: وصلت الفكرة. بدي أشكرك، شكرا جزيلا الشكر لإلك.
0: شكرا جزيلا لله.
1: هلا هلا، مع السلامة. يمكن المشكلة مش بتغيير الرأي، المشكلة بسبب تغييره. متى يكون تغيير الرأي نضج، ومتى يكون تخلي عن المبادئ؟ 0460101 دقيقتين ونص.
2: عرقي وريشي شوي ورشعي.
3: تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
4: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1x1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. المستقبل بين يديك.
5: خلصت شغل؟ فكرت تسحب مستحقاتك أو أتعابك؟ لا تستعجل، تتصرف لحالك. غلطة واحدة أو قرار غير مدروس ممكن يكلفك آلاف الشواكل. قبل أي خطوة اختار الطريق الآمن. كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
6: بيقولوا
7: هاي القهوة جديدة،
6: وبيقولوا
8: هذه القهوة تعودنا عليها.
6: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عيلي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
4: فقط يوم الأحد، يوم بيعت جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال. شمال، لا تفوتوا الفرصة. ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة صومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا، نجم 2692 مجلك روم، المفرق الشرقي. رخيصة صومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
9: الشمس دائما
10: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيونت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
11: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
2: أنتم تستمعون إلى عرق يوريشي مع دوريد للتعويض.

مدير بالشغل اتخذ قرار وبعدها اكتشف انه القرار كان غلط خطأ، هل بيرجع عنه ولا بيكمل فيه حتى ما يخسر هيبته؟ كمان مثل، صديق نقل خبر او اشاعة وبعدها عرف انها مش صحيحة، هل بيعتذر؟ شخص كان ضد الذكاء الاصطناعي واليوم صار يستخدمه بشكل يومي، أو شخص كان يقول أنا عمري ما بشتري أونلاين واليوم كل مشترياته من الإنترنت. بتكون كمان شخص كان يرفض العلاج النفسي وبعد تجربة شخصية صار ينصح الناس فيه.

0: أو كيف ما ذكرنا بالبداية مشجع كان عم بحكي إنه هاي فرقتي للنهاية بالمونديال أو بكرة القدم أو بأي رياضة معينة، وبعد أول خسارة صار يشجع فريق تاني. هون السؤال، هل غير رأيه ولا غير انتمائه؟ 04-60-10-101 وسؤالنا الأساسي لهذه الحلقة من هذا اليوم، متى يكون تغيير الرأي نضج ومتى يكون تخلي عن المبادئ؟ مرحبا لمن؟
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم ما ذكرتم، نوطي جهاز الراديو أخبار. كلنا سمع تمام التمام.
1: أنا مع الأخ رياض اللي كان قبلي، إنه أنا عندي مثلا دكتوري مستحيل أغيره. نعم. مستحيل، يعني أنا إلي من 95 عنده.
0: نوطي جهاز الراديو جنبك بعد إذنك عشان ما يكونش فيه صدى صوت ونسمعك بشكل أفضل. واللي عم بتقوليه إنه حتى لو شو مكان ما بتغير طبيبك، مع إنه هذا مش الموضوع لكن هو جبناه إحنا على سبيل المثال. فسؤالي لإلك، حتى لو كان ممكن يأثر على حياة أو روح بني آدم أو يحصل ضرر هذا الطبيب كعلى سبيل المثال، وبرضه بتضلك ثابتة على مبدأك ورأيك؟
1: برضه بضل متابعة معه.
0: ليه؟
1: لأنه كل إنسان بغلط، فيش إنسان بغلطش، وفيش بني آدم بيكون كامل.
0: نعم.
1: في شغلة ثانية برضه، إن أنا تعلمت شغلي
0: بعد إذنك نوطي جهاز الراديو كمان مرة.
1: تعلمت شغلي صارت معي وأنا صغيرة كمان، إني وأنا بصف ثالث.
0: نعم.
1: معلم مدرسي قال لي مش حال الوظيفة يطلع برا ويأكل قتلة وهيك شغلات، يعني ضربنا على الأصابع هيك.
0: نعم.
1: أنا خلصت صفت ما إيش ولا حس عبرة فوت عليها. معلمين مدرسة كانوا يقولوا لي تعالي تعالي نعلمك من الأول أو جديد، خلص حطيت إسا أنا بتندم كيف ما كنتش أفوت.
0: مأثر لليوم
1: لحد اليوم، حتى أنا عم بحاول أفوت دورات محادثة، لأن إحنا بحاجة للعبرة، يعني عشان إحنا بالدولة يعني تبعتنا مجبور إن يكون نعرف عربي وعبري يعني الأكثر. بحاول بعرفش، بتندم كيف حطيت هذا الموضوع براسي، إن أنا يعني ما بديش أكمله، وإسا لحد اليوم حتى فوت الدورات برضو مش قادرة أستوعب. يعني تقديش تفكير زمان، يعني أنا عمري إذا أقول لك يعني 50 سنة
0: عزيزي.
1: نعم. يعني إن الإشي في إشي مثلا إنه ما حتى لو كان الإشي مثلا شو ما كانت الأسباب بتغيروش، وحتى في إشي ممكن أنت تغيره وبتخسر فيه.
0: نعم، وصلت الصورة. بدي أشكرك، شكرا لإلك.
1: أهلين، الله يسعدك.
0: وشكرا على المشاركة طبعا، شكرا لإلك.
1: الله يسعدك.
0: سلامات. يمكن أصعب معركة بيخوضها الإنسان هي مع أفكاره القديمة، ومش كل إنسان غير رأيه إنسان متقلب، ومش كل إنسان ثبت على رأيه إنسان صاحب مبدأ. 04-60-10-101 مرحبا لمن؟ أنت على الهواء، مين معنا؟
2: هلو؟
0: يا هلا، نوطي جهاز الراديو لو سمحت.
2: أعطيك العافية.
0: الله يزيدك، مين معنا؟
2: والله برنامجك شيق، بطل معاك من الجميل
0: أبو أدهم.
2: أنا مش شيق بس أخذ مرحة ثانية، يعني مش عارف إيش تحته. بالنسبة للرأي أول إشي لازم يكون في مجتمع واعي ويحترم نفسه. لما إحنا بنقول غلطانين لازم نحترم نفسه، نقول غلطانين. لما بنكون إحنا عم سلوكنا غير مجدي مثلا، نقول إنه والله إحنا هنا وقفنا وتراجعنا. واللي بغيرش رأيه هو بس الحمار بغيرش رأيه، يعني بس احنا بنلتقي ما
0: نغيرش راينا، هي المشكله. طبعا بالشرط انه بس الحمار، عفوا اجلكم،
2: هو اللي
0: لا مفهوم
2: طبعا الحمار. انا صديقي يعني،
0: اسمع يا اخي، احنا كلنا بنشبه بعض وكلنا بنحكي نفس الكلام ونفس التعبير، يعني بس انه هون انه احنا على الهوا عشان ما نخدش مسامع المستمعين. بس الفكره عزيزي، حتى لو هذا الحمار تبع على قولتك، حتى اذا بيشوف ضرر معين ممكن يصيبه بغير طريقه، بس هل هذا يعتبر تغيير مبدأ؟
2: طيب بس احنا عم نغير، اسمعني شوي، بس احنا بنغير رأينا حتى لو اننا غلطانين، عم نغير رأينا. لما في شيخ بيطلع
0: نعم،
2: شيخ، انا بحكي عن الناس اللي هن مؤثرين بالمجتمع،
0: رأيك وانا سامعك،
2: بيطلع بقول لك انه دخول الجولاني الى دمشق وتدمير سوريا هو بشبه الرسول لما فات على مكة. ايش هذا يعني؟ لحد اليوم انا ما سمعتش اعتذار واحد من هذول الجماعة يقولوا والله احنا غلطنا.

0: أنت عم تطرحه وطبيعي جدا، وهي من اهتماماتك ويحترم. هل برأيك المجتمع بتقبل الشخص اللي بيغير رأيه ولا لا؟
1: يا اخي شو بيتعلق بغير رايه؟ بغير طبعا لازم يغير رايه اذا هو غلط. اذا في خطا هناك لازم يغير رايه.
0: المشكله
1: يجب
0: وين؟
1: يغير رايه بل يعتذر اذا كان في خطا يعتذر، بس هنا بتعلق بالشخص قديش الوعي عنده، قديش هو متفهم، قديش هو واعي، قديش هو يعني كل هاي الاشياء بتعرف تتدخل بالشغل، مش انه لمجرد انه يغير رايه معناته هو لازم يغير رايه. طبعا
0: ساعتها مرات بسموه مش صاحب مبدا، فاهم؟ انه مرات بسموه مش صاحب مبدا، غير موقفه انت بلا مبادئ حتى ممكن ينعكس.
1: نعم انت بتحكي عن شيء ثاني، بتحكي عن موقف وعن مبدا، المبادئ لا تتغير.
0: ذات الامر عزيزي، ذات الامر.
1: المبادئ لا تتغير، انا بحكي عن الراي. فاهم كيف؟ الرأي إيقاط لازم أغير. أنا أقول والله بعتذر، ليش؟ لأني بحترم نفسي. بس هنا ما فيش حدا بيعتذر، لأنه ما بيحترموش بفكر إنه هو يعني لازم يكابر ويقول أنا صح ودائما صح وعلى صح، وبده يقنع الناس إنه صح وهو يبقى خطأ. وخذ أمثلة على كثير، يعني بديش أقول أنا أمثلة لسه أبلش أسمي. فاهم كيف؟ من 2011 لحد اليوم الدمار قائم، ولا واحد اعتذر، ولا واحد قال مثلا والله احنا كنا يا اخي غلطانين.
0: للاسف.
1: فاهم كيف؟ هاي كل عمليه حبيبي، يعطيك الف عافيه.
0: بدي اشكرك، الله يخليك، شكرا لك.
1: شيخ ومليح، بس ما تاخذش البرنامج لحيز اخر بالمره.
0: تعال افهم،
1: عن طبيب انت ومش طبيب.
0: انت ذكرتها من شوي انه بيروح على منحى اخر، انا كثير حابب اسمع منك سريعا ايش المقصد تبعك بحيز اخر او منحى اخر؟
1: لا عم بحكوا عن الطبيب، ايش الطبيب اذا غلط؟ يعني الطبيب مش غلط
0: ابدا عزيزي، ابدا
1: تغيير الراي،
0: ابدا عزيزي. هذا كان واحد من الامثله الخمسه او سته اللي انا طرحتهم، وبعد كمان عندي كتير امثله، فهذا مثل على سبيل المثال. فهمت علي؟ بس من هذا الباب.
1: يعطيك الف عافيه،
0: الله يخليك. هلا عزيزي، مهم التوضيح.
1: نتمنى خيرا.
0: امين. شكرا، خيرا دائما. شكرا عزيزي، يعطيكم العافية. هلا، مع السلامة. هذا سؤال كمان جدا عن جد مهم، شو الفرق بين الرأي والمبدأ؟ هذا جدا مهم، ويعني تجديد على أنه إحنا عم نجيب أمثلة حتى أكملها. أم كانت تمنع أولادها من استخدام الهاتف، اليوم الدراسي نفسها صارت على الهاتف نفسه. أو شخص كان ضد عمل المرأة حتى، تعال نروح لهناك، وبعد ما صارت بنته تشتغل غير رأيه. واحد كان يقول أنا مستحيل أترك البلد، أنا مش مهاجر أبدا خلص، وبعد سنة أو سنتين أو ثلاثة شفناه وهاجر. هل الظروف غيرته ولا غير مبادئه؟ هاي هي الأمثلة. والسؤال الأساسي والرئيس لهذه الحلقة، وين تبيكون تغيير الرأي نضج، وين تبيكون تخلي عن المبادئ؟ 04-16-101. مرحبا، لمن؟ مين معنا؟
2: ألو، مرحبا.
0: يا هلا، مين معنا؟
2: كيف حالك؟
0: تمام التمام،
2: بس فهمنا أكتر شو الموضوع بالضبط، أنا بعد مش فاهم صراحة.
0: عزيزي عم نسأل وين تبيكون تغيير الرأي نضج، تمام، وين تبيكون تخلي عن المبادئ، فاهم علي؟
2: انا كيف شايف هاي الظروف ان الواحد بغير رايه بس مش بيخلف على المبدا.
0: وانت كنت بتقول انه تشير لشيء معين انت شايفه تقول هوبا خلص هذا هيك الزلمه هذا تخلى عن مبداه، باي حالك ايش بتشوف اللي بتخليك تحكي هيك؟ اوكي، يعني عن جد كنا حابين نسمع رايك، بس تعرف شو، اذا انت او صديقك بدي اعتبر الضحكه هاي جواب. روح 04-16-101. مرحبا، لمن؟ مين معنا؟ انت على الهواء، مين معنا؟ الو،
3: مرحبا.
0: يا هلا، تفضلي، مين معنا؟
3: معك جيهان.
0: يا هلا يا جيهان.
3: انا بصراحه استفزتني المستمعه اللي حكت انه ما بتغير الدكتور لانه هذا مبدا.
0: نعم.
3: شو الكيشر يعني انه اذا يعني ليش احنا دائما بنحس انه دكتور او اي صاحب مهني يعني احنا بنتعامل معه يعني احنا بدناش نغيره على اساس انه عشره عمر يعني شو الرابط بالموضوع يعني اذا دكتور غلط هو دكتور عم بعطيني خدمه.
0: نعم.
3: وخدمه تتعلق بصحتي، از ليش يعني ليش احنا صار يعني احنا بالمجتمع العربي او العرب ككل ليش احنا دائما نتعامل مع صاحب المهني كانه هو مثلا عشري ممنوع نستبد.

0: شوفي
1: أول شيء شيهان بنفعش نعمم، هذا واحد. تاني إشي هو بنهاية المطاف هو صاحب الخبرة، عشان هيك إحنا بنلجأ له، بغض النظر إذا كان مهنة حرفية أو روحانية أو طبية أو نفسانية.
2: طب إذا صاحبي المهنة أو صاحب الخبرة غلط، يعني إنه ليش أنا ما أغيره؟ شو دخل هون بالمبدأ؟ يعني أنا بحس إنه المستمعين مش عم بعرفوا، يعني مش عم بيميزوا السؤال اللي عم بنطرح، يعني عم بيروحوا لأشياء إنه عشرة تعامل وممنوع أغيره أصلا.
1: لا هو
2: ميدو بعرفه.
1: هو الأساس اللي جبناها على سبيل المثال، هذا المثل الأول كان بخصوص الطبيب، لكن الحلقة ليست على الطبيب، إحنا بنحكي عن المفارقة.
2: لا أنا
1: معي كل سمع.
2: أنا مش عم بحكي إنه سبيسيفي الدكتور وإنه كيف، لا أنا عم بحكي إنه يعني بحس إنه من آراء المستمعين اللي عم بحكوا، يعني هذا اللي استفزني صراحة، ما كنتش طالع أشترك، بس إنه أو إن مهني مش يعني راحوا زي ما حكى المستمع إنه اللي قبله إنه راحوا على منحة ثانية، أو إني ما فهموش السؤال الموضوع إنه إيش اللي عم بنطرح، عم بيجاوبوا كيلو على إشي اللي لو شيء إنه
1: ما له علاقة بالسؤال الأساسي.
2: بالضبط.
1: طيب حتى نحط النقاط على
2: كمان شغلة انتقاد، كمان شغلة
1: معك،
2: كمان شغلة انتقاد، يعني إحنا أنا بحس المجتمع العربي إنه دايما بعمل صحب، مثلا أنا اترك دكتور بديش عشان ما تفكر إن أنا علقت فيه،
1: لا تمام.
2: أي صاحب مهني أنا بحياتي اليومية كيف بشوف، بحس إنه صاحب المهنة دائما إنه يعني خلاص أنا بعرفه بعرفني وقدم لي مهنة سوري خدمة، بس إنه ليش دائما لازم أحس إنه أنا في عندي انتماء له، أو إنه إذا بترك صاحب المهنة
1: اسمه ولا
2: ولا. بالضبط هاي الكلمة اللي تحكي لك إياها، إنه إحنا بعدنا إحنا شعب عاطفي، أنت بتعرف، يعني بحس إنه لازم يكون في كيشر بيني وبين صاحب المهنة، على أساس إنه إذا حتى لو غلط معي على حساب صحتي على حساب الخدمة اللي عم بقدم لي إياها، يعني بحس إنه لا مش رح أغيره. يعني طب ما بعرف أنا استفزت الموضوع أو إنه المستمعين ما فهموش على
1: لا إحنا ما بنقدر نعمم، كل واحد اسمعيني شوفي، إحنا بنطرح
2: بس
1: السؤال.
2: بصراحة استفزت المستمع اللي حكيت عنه. إذا بدك يعني ده أسألك سؤال.
1: حسيتك حاضر عليه.
2: أكيد، لأنه في شيء مش عم إنه يعني دكتور، طب أوكي مدوبار بحياة البني آدم، إنه أنا إذا دكتوري اللي أنا بتعالج عنده سنين وعمل غلطة أو عمل
1: كنت أنت بتغيري لأنه هو عم بمس بضر،
2: هذا ألف بيت، هذا يعني هذا بديش سؤال بديش جداه، لأنه أنا باخذ خدمة منه مدوبار بصحتي.
1: طيب عشان سريعا عشان ما نطول، أنا كتير عندي فضول أعرف شو بتشتغلي
2: معلش بغداش
1: احكي. تقدر تحكي. طيب سؤال عشان
2: سوري انا اسفه،
1: عشان ننهي حقك 100%، عشان ننهي بشكل صح، انا بدي افهم بدي جواب لسؤالي الاساسي، وين حسب رايك انت وين بيكون تغيير الراي نضج، تمام، وين بيكون تخلي عن المبادئ، كيف بتجاوبيني؟
2: طيب انا بالنسبه لي كيف انا بشوف انه اول شيء سياسه القطيع، اذا انا مثلا عضو كنيسة او شيء، لسه في انتخابات صح
1: كمان شوي،
2: احنا طبعا احنا كعرب بنصوت، المفروض بدنا نصوت العرب صح،
1: ما في مفروض كل واحد
2: منطقه او اعضاء الكنيسة يعني انت بتعرف كيف الاجواء، اذا انا اعضاء الكنيسة سنين على قبل سنين مش عم بتغيروا، مش عم يعطوا مجال لحدا تاني، بس المجتمع العربي بيشوف انه يعني انا يعني اذا انا مثلا كنت اصوت لمثلا لحزب عربي اوكي، وشفت انه اعطيته فرصه كم من سنه وما في تغيير وما في خدمات وما في إشي، مش عم بحس انه هو عم بيلبي لي احتياجات المجتمع اللي احنا فيه وهيك وخدم كل وهي الاشياء، انا ليش ما بروحش على حزب اللي ممكن يعني حزب من المجزار الثاني بنجيب.
1: انت عم تفتح باب واسع جدا، والموضوع
2: لا الخط، ما انا بدي اوصلك للنقطه اللي انت عم تستناني
1: معك تفضل.
2: انا مثلا انا كجيهان اللي دائما بصوت الاحزاب العربيه، انا اذا هيك قعدت مع حالي وقلت لا انه في ممكن حزب ثاني اللي من المجتمع الثاني المجزار الثاني انه ممكن يعطيني خدمات وممكن يخدمني، انا اذا بغير انه ببطل اصوت لاحزاب عربيه، هذا ما بحكي انه انا غيرت مبدأ انه كوطنيه كإشي، لا انا تصدق
1: عزيزتي يعني هي قضية هون. أنت أنا بحكي لك لفتحت باب جديد هنا وصارت زي حلقة تانية ممكن أنا أتبناها وأعمل ساعة كاملة عليها ولازم نخسر الوقت لأنه في بعد مستمعات ومستمعين هون. هون أنت عم تتحدث على قضية انتماء تمام وفي ما يقال كتير كتير بس ما بدي أطول.
2: أنا أعطيتك أنا أعطيتك كمثال بس هذا المثال يعني ممكن يتطبقه على كل مجالات الحياة.
1: مفهوم لي
2: إنه هذا مش تغيير مبدأ إلي إنه أنا كنت أصوت دائما هيك. لا أنا بشوف وين مصلحتي بتروح وين مصلحتي كمواطنة اللي بدأ خدمات وبدأ الأحزاب تخدمها كشعب كفرد من المجتمع العربي. هون ما بيصير إنه هذا أنا جاوبك يسع السؤال اللي طرحته إنه هون مش تغيير مبدأ. أنا ما غيرت مبدأي لا. أنا مشيت حسب وين مصلحتي وهذا بفكر إنه هذا ليجيتيمي إنه كثير شرعي إنه هذا ما يعني ممكن بعرفش إذا وصلت
1: وصلتي بس للمرة الجاية لازم ترتبي أفكارك أكثر.
2: أوكي لا بس أنا كمثال أنا أعطيتك هذا المثال ما تعمقتش فيه لأنه إذا بدي أغير إنه كيف أغير مبدأي وهيك بس هاي نقطة كيلو
1: وصلت وصلت وأنت بجد يعني مؤخرا يمكن إسا تقلب الحلقة على اللي أنت طرحتيه من شوي يعني هذا اللي أوكي تمام يعني أوكي. تمام عندي إيش عندي كتير شو أحكي وعندي شو أجاوب بس إنه هنا مش أنا اللي بجاوب مع إنه عندي رأي هذا أكيد لكن يعني شكرا لإلك ورأيك يحترم بغض النظر شو مكان يكون ويعطيك ألف عافية.
2: شكرا كثير لك. شكرا كثير.
1: سلامات باي باي. سلامات. يمكن السؤال الحقيقي مش إذا غيرت رأيك، السؤال ليش غيرت، وهذا سبق وحكيته من شوي ينطبق هنا. المبادئ الحقيقية يمكن ما بتتغير لكن فهمنا للحياة بيتغير كل يوم. برجع وبذكر بسؤالنا الأساسي، وين تبيكون تغيير الرأي نضج، وين تبيكون تخلي عن المبادئ. عنا إعلانات شكرا للي موجودين بالانتظار، بعد شوي راجعين.
0: عرقي وريشة شوي وراجعين.
3: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي وموسم عنبنا المميز بلاش بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها قرشتها.
4: سيتي مول كفر مندا مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم هاشتاك مطاعم حوانيت مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفر مندا صيف ممتع.
5: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45 ألف شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد خاضع للأنظمة.
6: فقط يوم الأحد يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسن حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسن حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
7: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
8: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
9: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجريبي بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكجل جهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر نجمي 3414 نجمي 3414.
8: أوكي زبطة تمام.
10: هذا الصيف راح يكون غير معها مخللها تكنولوجية نوفا جليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8 تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجية نوفا جليل ومشروع نوف تيك الرائع.
11: بيقولوا
12: هاي القهوة

0: جديدة
1: وبيقولوا
2: هذه القهوة اتعودنا عليها.
1: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
3: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05-33-77-95-70.
4: أنتم تستمعون إلى على رأي ريشة مع دوريد للدعوي.

0: نكمل، يلا نكمل. إذا كل الأدلة عم بتقول وبتفرجي إنك غلط، هل بتغير رأيك ولا لا؟ ولا بتدور على دليل واحد يثبت إنك صح؟ إذا كل اللي حواليك أو حواليك طبعاً غيروا آرائهن أو رأيهم، هل اللي بتغير معهن ولا لا؟ ولا بتضل على نفس الموقف ثابت أو ثابتة؟ إذا اكتشفت إنه الشخص اللي كنت تدافع عنه سنين أخطأ، شو بتعمل أو شو بتعملي؟ إذا ابنك أقنعك بحجة منطقية، هل بتغير رأيك ولا لأنك الأب لازم تضل أو يضل رأيك هو الصح هنا؟ 04-60-10-101، وينت بيكون تغيير الرأي نضج وينت بيكون تخلي عن المبادئ؟ مرحبا لمن؟
1: شكرا في برادي.
0: الله يزيدك، مين معنا؟
1: بحكي معك رامي من العرابي.
0: شو يا رامي كيفك؟
1: والله مثل العسل بريفك.
0: الله يخليك، تفضل عزيز.
1: كيف المكان في براسي أفكار، غيرت له مبدأ اليوم، بطلت أحكي ولا شيء.
0: بجد؟ ليش؟ إيش اللي صار؟ إيش اللي صار؟
1: استنيت كثير يا زلمة، استنيت كثير، طولت هيك كل الأفكار قاعدة مخافي.
0: تعال نوضح الصوت شوي صغير. إذا أنا مش سامعك لحظة رامي، إذا أنا مش سامعك منيح معناته المستمعين مش عنجد سامعينك صح، فزبط عدل، بعرفش إيش ممكن تساوي يعني، أفضل شوي قرب أكتر نعلي الصوت أو بعليك من عندي. يلا خش.
1: يعني أنا هيك حتى أنت الأذنية من أذاني عشان هيك.
0: ممتاز، كلنا سمع.
1: شوف اليوم شو اسمه المبدأ، حقه مصاري، طالما في مصاري في مبدأ، وطالما فيش مصاري فيش مبدأ. المصاري هي تعبير مجازي، لما يعني انا بحكي على الاشي المادي بدير خلال، يعني هي الماديات اللي بتلعب مبادئ البني ادمين، وكثير بني ادمين، انا بديش اعمم الكل بس كثير بني ادمين، مش قليل يعني، مش نسبه قليله. هيك هيك الحياه ماشي، هيك المبادئ ماشي. وانا عن جد بتعرف انا ماشي على مبدا معين بغيروش، انه اذا في انه كل شيء صح هو صح. لو كنت مثلا لو كان عندي راي معين وهو الرأي اللي أنا شايفه صح، ومرة واحدة حسيت إنه في إشي غلط، لا بغيره. المبدأ تبع إنه كل إشي صح هو اللي بروح لعنده. مفهوم. حتى لو كنت ماخذ فكرة معينة أو أي إشي معين مثلاً براسي ومسبق إنه هذا الإشي صح، وفجأة بتبين لي إنه هذا الإشي اللي أنا عم بعمله مش صح أو مش الإشي الأكثر صح، لا بغير رأيي. أنا كثير بنادم كثير بغير رأيي.
0: مرن اللي كل مقام مقال.
1: بالضبط. اليوم اسمع، اليوم بدك تحكي عن المبدأ بهيك زمن بهيك أيامات، المبدأ شوي مختفي، ما فيش حد عنده مبدأ. المبدأ هو المصلحة.
0: نعم.
1: طالما في مصلحة في مبدأ، فيش مصلحة فيش مبادئ.
0: رامي بدي أشكرك لأنه معنا بس 4 دقائق، بدي أخذ كمان اتصالين تنين لكل واحد دقيقة. بدي أشكرك عزيزي.
1: هلا،
0: يعطيك العافية. مرحبا لمن سريعا، مين معنا؟ أنت على هو. يا هلا، معنا دقيقة بعد إذنك، مين معنا؟
2: تحكي معك نور.
0: هلا يا نور.
2: قبل ما ما هو سؤالك بجنن، بس لازم نوضح شو هو المبدأ عشان نقدر أصلا نجاوب عليه.
0: هذا واحد من الأسئلة، الفرق بين المبدأ والرأي وتغيير الرأي.
2: بالضبط. فالمبادئ هي زي القوانين اللي احنا بنحطها لأنفسنا ونتصرف حسبها، فالمبادئ هي بتعبر عنا احنا. فالمبدأ مش مفروض يتغير دائما، لازم المفروض يكون ثابت، لأنه هذا بعبر عنك انت، عن تصرفاتك انت الشخصية. أما خياراتك بالحياة، اتجاهاتك مثلا مين تشجع، أي

0: اي حزب لاي حزب تصوت، هاي شغلات طبيعيه.
1: في اشخاص اللي مش ممكن تتنازل عن المبدا حتى لو هي غلط.
0: هذا شيء غلط طبعا.
1: لا لا انا واضح لي رايك، انا بستوعبه. طبعا
0: اكيد طبعا. لا المبادئ بشكل عام المفروض الواحد ضل ثابت عندها، مش المفروض تتغير. اذا بتتغير بشكل دائم معناته في ضيع
1: معناته نور. واذا سريعا واذا مش بشكل دائم، وين انت ممكن الواحد يغير مبدأه؟
0: لما انا مبدا بحياتي وهذا المبدا غلط مثلا، ليتني ما غيروش. فحسب. اما خياراتنا بالحياه، مين نشجع لمين نصوت، اي دكتور نختار، هاي خيارات. هاي المش طبيعي انها تضل ثابته، طبيعي انها تتغير لانه الحياه عم تتغير. الشخص اللي انا بشجعه ممكن يتغير، الحزب اللي انا بصوت له ممكن يتغير. فهاي الشغله دائما متعلقه باشياء خارجيه، فطبيعي تضل تتغير مع الوقت.
1: لا يحترم الرأي 100%، أنا معاك ومستوعب. طيب كلمة أخيرة قبل ما نختم.
0: فهو إذا رأينا تغير بعد ما قرينا، بحثنا، تعمقنا، بحث الموضوع أكثر، فهذا أكيد نضج. أما إذا تغير لأسباب مش مقنعة، مجرد الناس اللي حوالي شو بدهن أو شو بعملوا، فأكيد هذا تغيير مبدأ.
1: نور شكرا لك، انا مش عم بفوت بجدال ولا اكون محامي الاخر لانه محشور في الوقت، بس كثير شكرا لك ويحترم هذا اكيد. هلا عزيزتنا، سلامات. مرحبا لمن؟ مين معنا؟
2: مرحبا.
1: يا هلا،
2: شو اخبارك؟
1: يا هلا، مين معنا؟
2: خليتني بالاخر وخليتني في الوقت يا ابو سليمان من كريت المشهد. خليتني بالاخر وشين بحكي معك. انا بدي اقول لك بس كلمه، يعني هاي البورد البلوز الحلوه اللي لابسها البورد هاي، وخلص شو بدي احكي. شوف في مجال احكي لك، قلت لك البلوز البورد شرديه. شوف هلا
1: وين شفت؟ يلا تعال نبلش.
2: اهلين اهلين اهلين. طلع انا دائما بشوف بطلع رد الشمس، كل رد الشمس عندي بطلع عليهم كلهم. اذا طلع اسمع، اول شغله ايه كثير عندك لازم ابو الحروف ينط كثير. يعني استقبل شوي الصبيه، خمس كلمات عبراني، خمس كلمات عربي، خمس كلمات عبراني، خمس كلمات عربي، كلياته عندك قاعد انت بضرب ضرب. اللغه العربيه على عبريه على انا عارف. يلا يا سيدي مش مشكله. طلع البني ادم احنا وسط العربي، وسط العربي كلياته. انا بحكي على وسط العربي، مجتمع العربي، وسط العربي. اليوم انت بتطلع لو كلياتنا بنغلط وبنكون غلطة بمحل ثاني، كان احنا بخير وبركة. والمشكلة انه انا عن حالي باجي بقول مثلا لعيالي، بقول لهم مثلا الولد غلط. لا ابني بيغلطش، غلط الولد. لا مستحيل. فرياض السنان انا من المشهد، انا بحاول كديش اكثر كديش اكثر كديش اكثر، اذا في غلط اقول انا غلطت. انا غلطت.
1: نعم
2: ما خربتش الدنيا، انا غلطت. إسا بناحية إنك تغير دكتور ولا تغير قبل سنة غير الدكتور، شو المشكلة؟ هاي شغلات يعني خاصة. مش
1: سليمان هيك سريعا بجد حب أسألك، هل سبق وندمت لأنك تمسكت برأيك؟
2: في كثير مرات كنت أتمسك برأيي الغلط وتندمت عليها، صدق وأماني. غلط، أعطينا فكري أول، ليش غلط فيك؟ ليش سويت هيك؟ غلط. في مراحل البني آدم لازم يكون صادق أكثر المراحل، مش مراحل يعني كل المراحل، كل البني آدم الصدق عنوان. يعني أنا بدي أطلب طلب من كل المستمعين ومن أهل بلدي ومن حبايبي.
1: سريعا
2: يلا خلاص، بلوستك حلوة البوردو، أجيب لي واحدة. السلام عليكم، باي باي دورين. الدولة إني برنامج مع الثاني وإني بدك تجيب لي دقيقة. أيوة
1: خلص. طيب عرس،
2: تحياتي لأهل المشهد، حبايب أهل المشهد.
1: ألف تحية كمان مني لإلهن
2: حبيبي، لأهل المشهد
1: حبيبي. هلا هلا، متابع مراقب عم مسلم. طيب أعزائنا شكرا على حسن المتابعة. الحلقة رح تكون بعد شوي مرفوعة مؤرشفة اللي بحب يسمعها مرة أخرى. شكرا لعدي ياسين واسمين عابد. كنت أنا معكم بإعداد وتقديم هذه الحلقة من عرق يوريشي. كنت أنا معكم دريد للداوي. كونوا بخير.
3: المشبير في احتفالية الصيف، تشكيلة الصيف للنساء والرجال ابتداء من 59 شيكل، أحذية النساء من كينث كول بسعر 199 شيكل، وتشكيلة الأطفال والرضع ابتداء من 19 شيكل و90. العرض حتى 2/8 أو حتى نفاذ المخزون. الحد الأدنى للمخزون 10,000 قطعة. العرض مخصص لأعضاء كلاب 365 وكلاب 365 VIP، وذلك وفقا للأنظمة وشروط الحملة. لا تفوت الفرصة. المشبير.
4: صيفك أحلى مع أوبتنايز. صيفك أحلى مع أوبتنايز.
5: صيفك أحلى مع أوبتنايز. نظر

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: معك بقروت؟ والبسيخومتري واقف بطريقة؟ مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
3: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD، العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز ZEEL-U، SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي، مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
4: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرينا وخريجينا واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحث عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
5: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
4: هندسيين وأكثر بكثير. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
6: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح. كمان فترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة.
7: رحل منظمة إلى الأندلس، طرابزون، أذربيجان والبوسنة والهرسك، يعني نوفشون تورز. نوفشون تورز، الأوائل في البلاد بالرحل المنظمة. احجزوا الآن للرحلة القادمة 050-317-9999.
8: بيقولوا
9: هاي القهوة جديدة،
8: وبيقولوا
10: هذه القهوة تعودنا عليها.
8: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عيلي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
11: MGS9 أكبر سيارة SUV في فئتها، بلاج إن هايبريد مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
12: فقط يوم الأحد، يوم مبيعات جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال. تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع، حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
13: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون، اسم دلوع، نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون، رشرشون. في السنوات 5 الأخيرة قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادك اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
14: تكميم الأفواه، العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء حقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
15: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجم 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
16: الشمس دائما.
17: وانت في مكانك خلي صوتك عالي، معنا أعلانك بيوصل طوالي مع راديو الشمس بيوصل.

0: فعال. تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك والشرطة عن اعتقال عدد من الناشطين للاشتباه بتورطهم في إدارة مؤسسة اتحاد لجان الصحة في الضفة الغربية التي تصنفها إسرائيل منظمة إرهابية منذ العام 2021 بدعوى ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وقال البيان إن الاعتقالات جاءت بعد الاشتباه في استئناف المؤسسة نشاطها، مشيرا إلى أن من بين المعتقلين مسؤولين بارزين بعضهم يشتبه بانتمائهم إلى الجبهة الشعبية. وأوضح البيان أن لوائح الاتهام قدمت بحق عدد من الموقفين، فيما يتوقع تقديم لوائح إضافية خلال الأسابيع المقبلة. وإلى الملف الإيراني، أفادت وكالة صبرين نيوز بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس جنوبي إيران. وأضافت الوكالة إلى أن المنطقة تشهد ما وصفته بمواجهات بحرية دون تقديم تفاصيل إضافية. بقاء في سياق الملف الإيراني، أفادت وكالة رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر بأن إيران أبلغت جماعة الحوثيين بضرورة الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في حال شنت الولايات المتحدة هجمات على البنية التحتية الإيرانية. وأضافت المصادر أن هذا الخيار طرح للنقاش داخل دوائر القيادة الإيرانية. وإلى حوادث العمل، أصيب عامل يبلغ نحو 40 عاما بجراح وصفت بالخطيرة إثر سقوطه من ارتفاع خلال عمله في ورشة للبناء بمدينة بيتح تكفا. وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى بيلينسون لاستكمال العلاج. أعلنت وزارة الصحة وحماية البيئة في إسرائيل تسجيل أول إصابة مؤكدة بحمى غرب النيل في هذا الصيف لمقيم من مدينة تل أبيب. وأضافت وزارة حماية البيئة أنها تواصل مراقبة البعوض، مشيرة إلى أنه لم يرصد حتى الآن أي بعوض يحمل الفيروس منذ بداية الموسم. في حوادث الطرق، لقيت الشابة هاجر كبها في العشرين من عمرها من قرية خور صقر في منطقة وادي عارة مصرعها مساء اليوم بعدما صدمتها مركبة على شارع 65 قرب مفترق وادي عارة. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الشرطة كانت قد أوقفت الشابة لتحرير مخالفة السير، وأثناء وجودها خارج المركبة في المكان صدمتها سيارة عابرة ما أدى إلى إصابتها بجراح حرجة أعلن عن وفاتها لاحقا.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، ومع ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة تدريجيا لتسود أجواء لطيفة ومنعشة في مختلف المناطق لا سيما المرتفعة. في القدس لهذا المساء 19، الجليل الأعلى 20، طبرية والناصرة حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 23، في النقب 20، وأخيراً في إيلات 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائماً عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي مجدداً في برنامج

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: خمس دقائق بعد الخامسة مساء هنا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الحصاد الإخباري لهذا اليوم. معي في إعداد وإنتاج هذه الحلقة زميلة ياسمين عابد، يرافقني في الهندسة الإذاعية الزميل عادي ياسين، ومعكم من وراء الميكروفون أنا زهرة سعيد، وهذه تحية. مباشرة نستهل هذه الساعة الإخبارية بعناوينها الرئيسة: الكنيسة يبلغ نهاية ولايته القانونية، والأنظار تتجه إلى المشهد السياسي الإسرائيلي وما يحمله من سيناريوهات. في وادي عارة حادث مأساوي يودي بحياة شابة بعد توقيفها على يد الشرطة، ومعركة جديدة على سيادة القانون، وجدل يتصاعد حول شطب السجل الجنائي للجندي إليور أزاريا. الائتلاف الحاكم يواصل صدامه مع القضاء، وتقليص صلاحيات المستشارة القضائية يثير تحذيرات مع مساس بأسس الديمقراطية الإسرائيلية. من داخل السجون، دكتور حسام أبو صفية يطلق نداء عاجلا، وتقارير تتحدث عن اعتداءات جديدة وعزل انفرادي. إقليميا، واشنطن وطهران على حافة حرب استنزاف، والخليج يرفض الانخراط في أي مواجهة، وفي البحر الأحمر باب المندب يدخل دائرة التهديد ومخاوف من اتساع تداعيات الصراع على أمن الملاحة والطاقة. ونبدأ من الملف الأول، يعني أحيي ضيفي وليد الهواشلي عن القائمة العربية الموحدة. مساء الخير أستاذ وليد.
1: أهلا بك أختي زهرة وبالمستمعين والمستمعات.
0: أهلا بك. إذن يوم غد هو موعد حل الكنيسة مع تحديد موعد الانتخابات القادمة في 27 من تشرين الأول. ما هي صورة الحال يعني في الحلبة السياسية الإسرائيلية، وأيضا بخصوص ماراثون القوانين الذي تم تمريره؟
1: أولا نحن سعيدون جدا بحل هذه الكنيسة وإنهاء هذه الدورة وهذا العمر، 4 سنوات عجاف مرت على مجتمعنا العربي. وفي الأيام الأخيرة هناك الكثير من التشريعات والقوانين التي تضر بالمجتمع العربي وتضر بالمواطنين بشكل عام، وأيضا بالديمقراطية في إسرائيل، وأيضا بموضوع الاتصالات ووسائل الإعلام، وكل منحة ديمقراطي في هذا البلاد أضرت به هذه الحكومة. ونحن في يعني تقريبا في الساعات الأخيرة الآن في الكنيسة هناك تصويتات تقريبا كل ساعتين ثلاثة، هناك قانون جديد تستغل كل دقيقة هذه الحكومة في تعزيز اليمين المتطرف على حساب الأقليات، وأيضا على حساب يعني الجمهور، أيضا جمهور يهودي. نعم. اللي هو مش موجود في الطرف اليمين. وبالتالي هناك ضرورة قصوى لتغيير هذه الحكومة وإجبار هذه الحكومة على ترك مواقعها و مكان اتخاذ القرارات، وتبديل هذه الحكومة بحكومة أخرى نستطيع من خلالها تقديم الخدمات للناس. لا يمكن الاستمرار بهذا الحال.
0: يتحدث عن القوانين الأخيرة التي يعني سنت، وهي بالفعل يعني تتعارض مع مصالح مجتمعنا، يعني يمكن القول بأنها بالفعل تستهدف بشكل مباشر. هل يمكن التعويل على أن الحكومة القادمة يعني سيكون بإمكانها إبطال وإلغاء هذه القوانين أستاذ وليد؟
1: أختي زهرة، ما في حكومة وردية في إسرائيل، والخيارات في إسرائيل بين السيء والأسوأ.

0: يعني في الحكومة الحالية النتائج واضحة، فيش مواطن عربي عاقل إلا وبيعرف نتائج هذه الحكومة على أرض الواقع. هناك مئات القتلى في المجتمع العربي في موضوع الجريمة. هذه الحكومة تجاهلت كل هذا الملف، لم تعقد جلسات لا اللجنة الوزارية ولا طواقم الشرطة ولا أي مستوى إداري أو تنظيمي أو مهني في الحكومة يتابع هذا الملف. آلاف أوامر الهدم في منطقة النقب، وآلاف عمليات الهدم أيضا في منطقة النقب والأحياء والقرى، وهناك مسح كامل لعدة قرى في منطقة النقب، وهناك قرى أخرى مهددة بالترحيل والاقتلاع. في موضوع التطرف أيضا هناك يعني هناك ازدياد بشكل كبير في التعامل مع المواطنين العرب في الدول، سواء من الحكومة أو من تعامل البوليسي مع الناس مع المواطنين العرب، أو في تعامل الجيش مع الناس في في في الداخل وأيضا في الضفة الغربية، ونحن نرى كل اعتداءات المستوطنين على مدار الساعة. وهناك الكثير من الظلم بحق أبناء وبنات مجتمعنا العربي. الصورة واضحة، لا مجال للمقارنة يعني عن الأحوال في ظل هذه الحكومة عن الأحوال التي كانت في السابق. يعني إذا أردنا أن نعمل مقارنة زهرة ما بين هذه الحكومة والحكومة السابقة التي كانت فيها الموحدة جزء من ائتلاف التغيير، يعني هناك فارق كبير في التعامل مع المجتمع العربي. كان هناك إنجازات، اعتراف بأربع قرى، انخفاض في مستوى الجريمة 17%، قانون الكهرباء، 70 متر للأزواج الشابة في منطقة النقب، اتفاقيات السقف في البلدات العربية، وهناك الكثير. ولكن في ظل هذه المرحلة الأمور تغيرت بشكل كبير وبشكل عكسي تماما. نستطيع تغيير هذه المعادلة في المرحلة القادمة. في المجتمع العربي اليوم هناك مليون صوت عربي وأكثر من ذلك. يجب أن يكون هناك حراك شعبي، هناك حراك جماهيري كبير جدا. يعني نحن نخرج بمظاهرات، واليهود خرجوا في مظاهرات على موضوع المختطفين وعلى موضوع الانقلابات القضائية، ولم تحرك ساكن عند نتنياهو. إذن الحل الأسهل الآن أن نتعامل معه هو موضوع الانتخابات. يجب أن نتحرك. صحيح أنه ربما هناك يعني عتاب على الأحزاب العربية وعلى القيادات العربية، ولكن نحن أمام مرحلة أخرى. يعني الأقليات في أمريكا في الماضي ناضلت من أجل أن تحصل يعني المساواة وأن تنتخب. وأيضا كان مع السود في جنوب أفريقيا في العام 1994 عندما ناضلوا من أجل حق التصويت في خلال نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. وكل هذا الحراك كان من أجل ماذا؟ من أجل حق التصويت. واليوم نحن نمتلك هذا الحق وباستطاعتنا تغيير المعادلة. عندما تخرج أو يخرج كل المجتمع العربي يتحرك في هذا الجانب، نستطيع تبديل هذه الحكومة بحكومة أخرى يستطيع العرب من خلالها أن يكونوا في موقع التأثير وأيضا في موقع اتخاذ القرار.
1: نعم، وبالحديث بقاء في هذا الحديث عن الماراثون، ماراثون التصويت على التشريعات، أي قوانين يعني برأيك أستاذ وليد يعني من الضروري العمل على إلغائها في الحكومة القادمة، وهي يعني أكثر القوانين التي تستهدف العرب في البلاد؟
0: إيه، كثير القوانين، كثيرة هي القوانين اللي فيها ظلم للمجتمع العربي. يعني ما في أي منحة من مناحي الحياة إلا ومست به هذه الحكومة. نعم. اليوم قانون الاتصالات الذي يضر باللغة العربية في وسائل الإعلام العبرية، وأيضا قانون اللي يتعلق بالانقلاب على الجهاز القضائي، والتعيينات اللي في الوزارات المختلفة التي همشت المواطنين العرب، وموضوع القوانين التي شرعت من أجل إعطاء منح لليهود على حساب الطلاب العرب، وإغلاق الجامعات الفلسطينية أمام الطلاب العرب.
1: نعم.
0: وهناك الكثير من التشريعات التي تحد من موضوع إبداء الرأي في الإعلام، وخصصت هذه القوانين من أجل المجتمع العربي وضد المجتمع العربي. هناك الكثير من القوانين، ربما عشرات القوانين التي سنت ضد المجتمع العربي. عدا عن ذلك هناك الكثير من تحويل الميزانيات من ميزانيات تقدم التي حصلتها الموحدة في الحكومة السابقة، حولوها للمستوطنات. يعني القوانين التي تتعلق بموضوع البناء في منطقة النقب والمثلث والجليل وعمليات الهدم التي يعني شهدها المجتمع العربي لم تحدث من قبل. هناك الكثير من التشريعات سنعمل خلال الفترة القادمة، خلال الائتلاف القادم، ونحن نؤمن أنه سيكون لنا دور في المرحلة القادمة بتغيير مسار تغيير المسار وتغيير وإبطال هذه القوانين التي فيها ظلم للمجتمع العربي.
1: بسؤال أخير، أنت قلت يعني تقريبا الآن كل ساعتين هناك تشريعات مطروحة للتصويت، ما المطروح الآن على الطاولة؟ ما هي آخر التشريعات؟
0: الآن النقاش داخل الكنيسة والتصويت سيكون بعد دقائق وحول موضوع الاتصالات.
1: نعم.
0: هذا القانون الذي أتى به الوزير كرعي، هذا القانون من إنتاج حكومة نتنياهو، وهذا القانون يعطي شرعية ويعطي ميزانيات أكثر للقناة 14 و15 و16.
1: نعم. هي أبواق والكل الحكومة.
0: نعم، أبواق الحكومة وكل هذه القنوات تحرض على المجتمع العربي. وفقط بالأمس جلس يعني أحد أعضاء الكنيسة في هذه الاستديوهات وبدأ بالتحريض على المجتمع العربي، وقال أن العرب سيقومون أيضا بأعمال تخريبية وأعمال ضد الدولة مثلما حدث في 7 أكتوبر. وبالتالي هذا بوق حكومي متطرف عنصري. من يدير الحكومة الآن جزء كبير منهم زعران في هذه الحكومة، هم بمثابة عصابة تدير البلاد، ولكن هناك الآن دور مركزي يقع على أيضا على المجتمعين اليهودي والعربي المعتدلين في أو المركز يسار في المجتمع اليهودي وأيضا على المجتمع العربي.
1: نعم.
0: يجب أن يكون هناك حراك آخر من أجل إنقاذ المجتمع العربي أولا، وأيضا إنقاذ الحالة التي تمر بها البلاد. لا يمكن القبول بهذا الواقع. نستطيع فعل ذلك، المجتمع العربي قادر على تغيير المعادلة، قادر على أن يصنع الفارق، وبإمكاننا نرفع نسبة التصويت ل 80% 85% إن أردنا أن نغير واقع مجتمعنا في البلاد.
1: نعم، النائب عن القائمة العربية الموحدة وليد الهواشلي، شكرا جزيلا لك.
0: لا.
1: إذن كان هذا الحديث مع نائب وليد الهواشلي. يعني كما ذكرنا، يوم غد هو موعد حل الكنيسة بعد تحديد موعد الانتخابات القادمة في 27 من تشرين الأول أكتوبر القادم، ويعني حول ماراثون التشريعات الذي يعني أطلقته الحكومة. والآن كما ذكر هناك تصويت على قانون الاتصالات. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني أول، ومن ثم نتابع في ملفات برنامج الحصاد الإخباري. ابقوا معنا.
2: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة. سيتي مول كفرمندا، مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم هاشتاك، مطاعم، حوانيت، مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع.
3: MG 3 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا 49989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا قليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين، يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرينا وخريجينا واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316، أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل هم خلالها تكنولوجيا نوفا قليل.
4: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
2: هندسيين وأكثر بكثير كثير. همخلالها تكنولوجية نوفا قليل. شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة.
5: الشمس دائما.
6: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك ببرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن نتابع في ملفات برنامج الحصاد الإخباري عبر أثير إذاعة الشمس من خلال الموجات 101.98.1 FM.

0: الآن ننتقل إلى ملف آخر، يعني لطالما تابعناه وحللناه من زوايا عديدة من خلال برامجنا، وهو القرار الذي يمثل بالفعل مأساة بالنسبة للمجتمع العربي، وكل قضية تحويل الميزانيات التي أصلا رصدت لسد الفجوات، تحويلها لجهاز الأمن العام، الشباك والشرطة بذريعة محاربة الجريمة. لكن الكثير من المراقبين يصفون يعني هذا الأمر باستمرار سياسات حكومية تستهدف المجتمع العربي بشكل خاص. كنا قد تحدثنا مع عبد شحادي وهو مستشار اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بهذا الشأن، نستمع إلى ما قاله.
1: ليس أقل من مأساة للأسف، يعني ليس فقط من أجل الميزانيات، ولكن من أجل يعني العمل والمجهود من الوزارات ومن وزراء ضد المجتمع العربي في كل يعني في كل يوم وفي كل لحظة، يعني غير كل المواجهات والتحديات التي تواجه المجتمع العربي، أيضا هناك وزراء ووزارات يعملون ليل نهار ضد المجتمع العربي.
2: هذا من شأنه يعني هذا المبلغ هو يعني ما ينقص الدولة حتى تكافح الجريمة، أم أنه كمان ضربة موجعة للمجتمع العربي؟
1: أولا يعني وهذا يعني الاعتراض المركزي الذي نطرحه على يعني من اليوم الأول الذي طرح الموضوع ميزانيات إضافية لمكافحة الجريمة، هنالك خطة أخرى 549
2: نعم
1: التي تعني في مواجهة الجريمة والعنف، بغض النظر عن نجاحها فشلها، أنا يعني هذا نقاش آخر، أو عن أصلاً أو عن الشباك هل إحنا بحاجة له أو لا، هذا نقاش أيضاً آخر وله أبعاد يعني كمان سياسية واجتماعية. في تلك الخطة هنالك ميزانيات لم تستغل، أكثر من مليار شيكل موجودين داخل الخطة لم يستغلوا.
2: لماذا لم تستغل؟ بقصور من سلطاتنا؟ ليش؟
1: لا تلك الميزانيات بشكل كامل تدار وتنفذ من قبل وزارات، وزارة الأمن الداخلي للشرطة ووزارات أخرى، ليس للسلطة المحلية أي يد في تنفيذ تلك الخطط، وهنالك ميزانيات كبيرة جدا لم تستغل. ونحن نقول أنتم بحاجة لمليار، هنالك مليار ضعف توجهوا، ولكن الهدف ليس الميزانية، الهدف هو يعني ضرب المجتمع العربي وضرب البرامج التي تقدم المجتمع العربي والشباب العرب ومواضيع أخرى، ذلك هو الهدف.
2: يعني قديش هذا ممكن آخر، يعني هذا ممكن يزيد من الفجوات بين المجتمع العربي والإسرائيلي؟ احنا بنحكي عن 300 وأكثر من 364 مليون تقريبا راح تخصص للشباك، حوالي كمان 132 مليون راح يكون للشرطة، بدها تقيم وحدات شرطوية خاصة، وبده يدخل الشباك علينا على بيوتنا، قديش فيها خطورة أستاذ عبد هاي الشغلة؟
1: عزيزي أنا يعني للتنويه لتفاصيل الميزانيات، هنالك 72 مليون شيكل فقط من بند التشغيل، ميزانيات لمراكز التشغيل والعمل مع يعني جمهور هدف مستضعف جدا الموجود في البيت، ومنهم يعني

0: يجب أن نقول ومنهم جمهور المنظمات الجريمة.
1: نعم.
0: فتلك الميزانيات يعني تدور بشكل مباشر وتزيد الاستجوابات. ميزانيات الثقافة والرياضة والتخطيط وحماية البيئة يعني ليس الأصعب بس يعني لحظات جميع الوزارات بدون استثناء ترفض التقليص.
1: نعم.
0: ويعني وقدمت اعتراض وأيضا الوزراء المسؤولين عن تلك الوزراء اعترضوا على القرار ولكن الأغلبية للأسف حسمت
1: بحجة يعني مكافحة العنف والجريمة هن اقتطعوا هاي الميزانيات اللي هي راح تضرب المجتمع العربي. السؤال هذا قرار حكومي أستاذ عبد، السؤال هل هنالك في من آليات مثلا أو فكرة أنه كيف يمكن أنه نغير هذا القرار الحكومي؟ في بإمكانية تغيير هذا القرار برأيك؟
0: أولا نحن نستمر في المواجهة وهنالك تحضير يعني مسبق قبل القرار لمسار قانوني وقضائي وبرلماني في الموضوع. يعني نحن مستمرون ومع جميع الشركاء.
1: بالمناسبة أستاذ عبد، شو دور مركز الحكم المحلي حايم بيبس؟ يعني شو موقفهم بين هذا الموضوع؟
0: يعني أولا موقفهم واضح يعني للتنويه، كانت يعني جولات سابقة لمحاولة التقليص واستطعنا بمساعدة بيبس وآخرين منع التقليص، ولكن في هذه الجولة حاولوا جميعا ولم يستطيعوا للأسف. يعني للأسف نحن في مرحلة ما قبل يعني الانتخابات والحسابات تختلف عن الأيام العادية، فلا نعلم التفاصيل. يعني سندوسها اليوم ونبحث الإمكانيات المتاحة، ولكن نحن نؤكد أننا مستمرون في النضال، وتلك هي يعني إحنا فصرنا جولة.
1: أي نضال؟ النضال كيف راح يتم النضال؟ سنستمر بالنضال بأي طريقة بأي أسلوب بأي آلية؟
0: عندنا آليتين. أولا الآلية القانونية مطروحة على الطاولة ومطروحة بقوة، لأنه بعض البنود يعني هنالك يعني تشوهات قانونية، يعني القرار نفسه هو غير قانوني ويجب مراجعته. على فكرة القرار تم بدون مراجعة وزارة القضاء، يعني جابوا قرار على الحكومة بدون ما وزارة القضاء المخولة في هذه المواضيع ترى المقترح.
1: نعم. إذن بعد في مجال قلت لي لتغيير ربما القرار مثلا أو تقليص مبلغ أقل مما أقرت الحكومة، كمان هذا جائز؟
0: أو يعني إحنا
1: إما إلغاء أو يعني تقليص
0: أو إلغاء أو تقليص. لا يعني لا أستطيع التأكيد أننا سننجح، يعني النجاح الأساسي أن نغير الحكومة ونغير يعني أولئك الوزراء الذين يعملون ضد المجتمع العربي. أعتقد هذا النضال أساسي في هذه المرحلة، والجميع يعلم أننا بحاجة لتغيير تلك الوجوه والعمل بشكل مهني لصالح المجتمع العربي.
2: إذن كان هذا حديث الزميل نبيل سلامي مع عبد شحادي، وهو مستشار اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، يعني تعليقا على قرار الحكومة بتحويل ملايين الشواقل التي خصصت مرة أخرى أصلا لسد الفجوات بين المجتمعين العربي واليهودي. وقال إن هذا القرار يمثل مأساة، لكنه يعني يقول بأنه ما زال هناك يعني فرصة لربما لتقليص المبلغ أو حتى يعني إلغاء القرار. الآن نذهب إلى ملف آخر، مأساة في بلدة خور الصقر، يعني بعد مصرع الشاب هاجر كبها في حادث مروع قرب مفرق وادي عارة شارع 65 إثر تعرضها لحادث دهس بعد خروجها من مركبتها وبعد أن أوقفت على يد شرطة المرور لتحرير مخالفة. الأستاذ حسام زيدان وهو محاضر في السياقة المانعة، مساء الخير.
3: مساء الخير أخت زهرة لك ولجميع المستمعين.
2: هل كان بالإمكان يعني تفادي هذه المأساة أستاذ حسام؟
3: نعم، في البداية طبعا أتقدم بحر التعازي لعائلة الفقيدة التي طبعا فقدوا هذا المصاب الجلل اليوم.
2: نعم.
3: طبعا هذا الشيء اللي هو طبعا من الأشياء اللي احنا قاعدين من حيثها بتحصل في البلاد، وخاصة حوادث الطرق اللي هي هاي الحوادث اللي هي تؤدي إلى مأساة كبير على المجتمع عندنا. هامش الطريق أو ما تسمى حواش الطريق هي معدة من أجل

0: به، انه طبعا يفحص عن طريق المرايا انه في عنده الامكانيه انه يقدر طبعا يخرج من المركبه هاي. طبعا على السائقين المتواجدين في داخل حركه السير انه برضو يكونوا هم حذرين عندما يشاهدون مركبه متوقفه على هامش الطريق. واحنا بنحس على هذا الموضوع انه هامش الطريق هو اصبح اليوم اخطر من السياقه في داخل الشارع نفسه، لانه في كثير حالات السائقين بيتفاجئوا مثل هاي الامور اللي طبعا بيفقدوا السيطره وبيعدوا للحوادث اللي طبعا بتحصل في هاي الحالات.
1: السؤال يعني أستاذ حسام، إلى أي مدى يتحمل بالفعل الشرطي مسؤولية هذه الحادثة، وإلى أي مدى أيضا تقع عليه المسؤولية في تأمين أصلا السائقين الذين يطلب منهم التوقف على جانب الطرقات؟
0: نعم، أخرى مرة المسؤولية ما موجودة على الشرطة بهاي الحالة. أنا بدي أحكي بشكل عام كيف ما بدأت، إنه قبل ما إنه طبعا بده يتخذ الوسائل إنه يأخذ المكان اللي بده إيقاف المركبة، اللي تكون المركبة متوقفة بشكل آمن، اللي ما تكونش برضو تسبب خطر للمركبة نفسها أو لغيره في هاي الحالة. فهوامش الطريق مش كل هامش طريق معد من أجل إنه نقدر نتوقف عليه، في حالات اللي طبعا ممنوع، خاصة لما بتكون في علامات على الشارع اللي هي مثلا خط فاصل متواصل أو جزيرة أو كل هاي الأماكن، اللي بهاي الحالة طبعا ممنوع أنه يتوقف السائق على هامش الطريق، لأنه بهاي الحالة بده يكون في حال اللي هو في مكان اللي هو خطر، وهو مكان هذا المكان بيكون غير مرئي للسائقين الآخرين. فيجب أنه طبعا يأخذ المكان اللي يكون مرئي، مكان اللي طبعا المركبة ما تكونش بارزة في داخل حركة السير أو في داخل المسلك اللي هو بيكون مسلك اليمين بجنب الهامش الطريق، إنه تكون المركبة طبعا كديش أخضر إنها تكون في داخل الحواشي اللي متكون بهاي الحالة، إنها عنده إمكانية إنه يقدر طبعا السائق يخرج بشكل مريح بشكل سهل وبشكل آمن، ويكون طبعا برضو بارز للمركبات الأخرى في داخل حركة السير، إنه ما يكونش برضو فيه هنا نوع منه يسبب خطورة في هاي الحالة. هاي طبعا الحالات اللي هي موجودة. طبعا في حالات زي ما ذكرت إنه هوامش الطريق يمنع التوقف والإيقاف عليها في حالات معينة اللي بتكون طبعا مجال الرؤية في حالة لما في يكون عندنا منحنى أو منعطف، اللي هذا برضو بيكون في خطورة في هاي الحالة.
1: وفي هذه الحادثة يعني العينية أستاذ حسام، إن أخذنا يعني ظروف الطريق والشارع والهوامش، أنا لا أعرف المنطقة هناك، إن كنت أنت تعرفها عفوا، يعني ما الخطأ الذي ارتكبه الشرطي حتى يعني تسبب في هذا الحادث المأساوي؟
0: كمان مرة أنا ما الحادث ما المنطقة نفسها ما بعرف بالضبط أي منطقة في طبعا في شارع 65، في عندي عدة مناطق هناك اللي في هاي الحادث.
1: نتحدث عن مفترق عيرون وادي عارة.
0: السؤال هون طبعا إذا هو المفترق هنا الدخول من شارع رقم 6 أو ما بعد الإشارة الضوئية، طبعا متعلق برضو وين كان الحال اللي طلب فيها الشرطي إنه يتوقفوا في هاي في هاي الحالة. فهون أخرى مرة كمان مرة بغض النظر، أنا ما بدي أدخل الحادث نفسه، أنا بحكي بشكل عام إنه قبل ما إنه يتخذ أي إيقاف مركبة لازم يأخذ بعين الاعتبار بالحساب إنه برضو تكون المركبة عند توقفها إنها ما تسببش خطر للسائق أو للمركبة نفسها أو لغيره. في هاي الحالات احنا بنشاهد كثير من الحوادث اللي بتحصل خاصة مع مركبات متوقفات على هامش الطريق اللي بيكون بارزات او بيكون ان موجودات في داخل حركة السير. اثنين، يجب انه بحال ما انه بده يوقف اي مركبة مشان برضه ما يعرضش حاله في هاي الحالة وما يعرضش غيره في داخل حركة السير، تكون المركبة كديش بهاي الحالة يكون مسافة بعيدة عن المسلك. طبعا اليوم هوامش الطريق في أكثر الشوارع صارت هوامش اللي طبعا في مساحة اللي يقدر يتوقف السائق بشكل آمن وبشكل مريح وبشكل منه يسببش خطر لإله أو لغيره.
1: إذن هذه هي صورة الحال. شكرا لك على كل هذه الإضاءات والمعلومات حسام زيدان، محاضر في السياقة المانعة. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك،
1: إلى اللقاء. إذن كما استمعتم هناك يعني قوانين مرور وتعليمات واضحة بأنه يعني على الشرطي الذي يطلب من سيارة التوقف يعني على هوامش الطريق أن يضمن سلامة السائق، وأيضا أن يطلب منها التوقف في مكان يضمن سلامة الشرطي في نفس الوقت. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ثان، ومن ثم نتابع في ملفات برنامج الحصاد الإخبار.

0: الإخباري، ابقوا معنا.
1: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
2: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
3: أكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: صار لازم نتدخل. إذا أنت وزوجتك عندكم أكتر من قرض ومش قادرين توقفوا الدفعات وعندكم عقار، ممكن نكون لقينا الحل. بنجمع كل القروض بقرض واحد صغير ومريح وبأفضل شروط إلك. تواصل معنا على كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
5: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسن حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسن حشمال، لا تفوت الفرصة.
6: تكميم الأفواه، العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء لحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
7: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
8: الشمس دائما
9: شوي على اليمين. لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيونت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
10: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصراً.

0: בהרבה מאוד היבטים של שלטון החוק, גם הפיכת היועץ המשפטי לממשלה לדמות שולית, חסרת שיניים, חסרת כוח, זה לא רק היועץ המשפטי לממשלה, זה כל מערך הייעוץ המשפטי של רשויות השלטון, של הרשות המבצעת במדינת ישראל. אין שום רשות שלטונית שתהיה כפופה למה שאומרים יועצים משפטיים, או בעצם למה שאומר החוק, למה שאומר את הפסיקה, למה שאומר הדין עם פוליטיקאים ונבחרי ציבור.
1: إذن هذا ما قاله المحامي إيتاي ماك وتباعا المحامي يوفال يعاز. لكن بالفعل التفكير نحن نتحدث عن قضية إليور أزاريا كانت تعد من أكثر القضايا إثارة للانقسام في إسرائيل خلال العقد الأخير، وأثارت نقاش واسع حول أخلاقيات استخدام القوة وكيفية التعامل مع منفذي العمليات من المسلحين الفلسطينيين. يعني نحن نتحدث عن قضية من العام 2016 24 أذار، وقعت عملية طعن أنذاك في الخليل نفذها مسلحان فلسطينيان عبد الفتاح الشريف ورمز القواسمي، وأصيب خلالها جندي إسرائيلي. قامت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار على المنفذين فقتل أحدهما بينما أصيب عبد الفتاح الشريف. وبعد نحو أكثر من يعني 11 دقيقة من انتهاك الاشتباك المسلح، وصل الجندي لأور أزاريا وهو مسعف عسكري أنذاك، اقترب من الشريف وأطلق رصاصة على رأسه فأرداه قتيلا. النقاش يعني كان بعد أن وثقت الحادثة كاميرا تابعة لمنظمة بيت سالم، انتشر الفيديو على نطاق واسع، أيضا تم يعني الحديث عنه كثيرا في وسائل الإعلام العالمية. الآن يعني يطالب وزير الأمن إسرائيل كاتس من الرئيس إسحاق هيرتسوغ لمنح أزاريا عفوا رئاسيا، ويستند يعني مؤيدي هذه الحملة إلى كثير من الحجج، أبرزها مرور 10 سنوات على الحادثة وأنه أنه العقوبة منذ سنوات، وأنه كان جندي شاب تصرف في ظروف أمنية وضغط نفسي شديد. لكن هناك معارضون بطبيعة الحال لهذا العفو بأنه المحكمة العسكرية أصلا أدانت بعد محاكمة مطولة استندت إلى الأدلة والفيديو، وأن شطب السجل وهذا هو المهم قد يفسر على أنه تراجع عن مبدأ محاسبة الجنود عندما يستخدمون قوة غير مبررة.

0: الآن نود أن ننتقل إلى ملف آخر. مرة أخرى الدكتور حسام أبو صفية يقول لمحامي وهو محامي من منظمة أطباء لحقوق الإنسان: اعملوا بأي وسيلة لإخراجي من هذا المكان. هكذا جاء على لسان الدكتور حسام أبو صفية المعتقل في السجون الإسرائيلية. أيضا قال خلال الزيارة الإضافية التي قام بها المحامون بأنه تعرض مجددا للضرب من قبل السجانين بعد زيارة المحامين. هذا الشيء نحن نغطيه باستمرار بأنه وكأنه عقوبة للسجين، عقوبة بسبب زيارة المحامي يتم التنكيل به وتعرضه للضرب العنيف، وأنه أصيب يعني في إصبعه، هكذا قال للمحامي، ما تسبب بنزيف دموي. نحاول أن نتواصل مع مدير قسم الأسرة الأستاذ ناجي عباس، وهو مدير قسم الأسرة والمعتقلين في مؤسسة أطباء لحقوق الإنسان. مساء الخير.
1: مساء النور.
0: إذن شهادة تلو الأخرى، يعني ما الذي يمكن بالفعل فعله في هذه المرحلة؟
1: من الممكن القول أن الضغط الإعلامي والضغط القانوني بعد الزيارة الأولى في بداية شهر تموز حصلنا على بعض النتائج، كمثل لقاء الدكتور حسام مع الطبيب أو معاينته من قبل طبيب وتلقيه لمسكنات للألام. هل هذا كافي؟ بالطبع لا، هذا غير كافي. طالما هو محتجز في هذا المكان وطالما هو محتجز بشكل عام، هناك خطورة على صحته وعلى حياته. للأسف المحاكم الإسرائيلية والمؤسسات الإسرائيلية الرسمية لا تتجاوب مع القانون، مع القانون الإسرائيلي نفسه. على سبيل المثال، قبل أكثر من أسبوع طالبنا بالحصول على ملفه الطبي الكامل، حتى اليوم لم نحصل على ذلك. طالبنا بدخول طبيب من قبل المؤسسة.

0: استقباله، هو إنسان حتى هذا الطلب لم يتم الاستجابة له حتى الآن، مع أنه وفق القانون هناك لوائح زمنية. وللأسف ما يتبقى لنا هو الاستمرار في الضغط الإعلامي، فالضغط الإعلامي على ما يبدو أجبر مصلحة السجون والسلطات الإسرائيلية على التراجع قليلا عن الاعتداءات الوحشية ضد الدكتور حسام.
1: إذن وهل من خطوات يعني تنوون يعني اتخاذها في المرحلة القريبة؟
0: بالطبع بالطبع. أولا وهنا من المهم التشديد والتذكير أن المطلب الأساسي بما يخص الدكتور حسام وجميع الأطباء هو الإفراج الفوري عنه.
1: نعم.
0: بدون علاقة لظروف الاحتجاج. لذا الالتماس الذي يطالب بالإفراج عن كل الأطباء ما زال مستمرا. اليوم قبل أقل من نصف ساعة أرسلنا ردنا كمؤسسة أطباء حقوق الإنسان للمحكمة العليا للمطالبة بتعيين جلسة طارئة للنظر في الالتماس مع تقديم الطعون القانونية عن للأساس، ما هو الأساس القانوني للمطالبة بالإفراج عن هؤلاء الأطباء. هذه كخطوة
1: ومتى
0: أولى.
1: ومتى ستكون الجلسة؟ هل تم يعني تحديد التاريخ؟
0: حتى الآن لا، للأسف حتى الآن لا، مع أن الالتماس تم تقديمه منذ شهرين ونصف، ولكن حتى الآن نحن ننتظر تعيين جلسة وننتظر قرارا من المحكمة الآن.
1: ونحن طبعا نعم تفضل.
0: وهناك خطوات إضافية قد نلتمس إلى المحكمة أيضا بما يخص الملف الطبي وبما يخص دخول الطبيب وبما يخص نقله وإخراجه من العزل. الدكتور حسام منذ بداية تموز تم نقله مرة أخرى ليكون محتجزا في غرفة وحيدا طوال اليوم، نحن نتحدث اليوم لمدة أكثر من 10 أيام. فكل هذه الإجراءات أو الانتهاكات قد في بداية الأسبوع القادم قد نتخذ خطوات قانونية إضافية ضدها.
1: ونحن سنتابع في هذا الملف بالتأكيد. الأستاذ ناجي عباس مدير قسم الأسرى والمعتقلين في مؤسسة أطباء لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: إلى اللقاء. الآن إلى ملف آخر، يعني تقرير وفي وكالة رويترز يقول بأن إيران طلبت من الحوثيين إغلاق باب المندب إذا قصفت أمريكا البنى التحتية الإيرانية. قبل البرنامج كنت قد أجريت مقابلة مع الصحفي والكاتب اليمني ياسين التميمي لاستيضاح بعض المعلومات، نستمع إلى ما قاله.
2: لطالما يعني استخدمت إيران يعني ذريعة أو أقصد يعني باب المندب كأحد الخيارات الأساسية في إطار المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم.
2: وهي تريد أن تقول لأنه مضيق هرمز إذا أغلق في وجه إيران يمكن أن يغلق أيضا مضيق هرمز بوجه العالم ومعه مضيق باب المندب، وبالتالي هذا سيؤثر بشكل قوي جدا.
1: نعم.
2: على إمدادات الطاقة. هذه التسريبات التي تشير اليوم بوضوح بأنه إيران تتحدث بصوت مرتفع بشكل مباشر حول باب المندب، هذا يعني أنه إيران تتوقع بالفعل ضربات ربما تكون قاسية من الولايات المتحدة الأمريكية، أو أن تهديدات الرئيس ترامب فيما يتعلق باستهداف المنشآت والبنى التحتية ومنشآت الطاقة يمكن أن تكون ربما أن تتحقق على أرض الواقع. فهذه الورقة بالذات ربما هي تعتقد إيران أن التلويح باستخدام مضيق باب المندب ربما يردع
1: إذن حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية عن
2: الإقدام على ما توعدت به.
1: إذن حتى الآن يعني أستاذ ياسين ما زالت هذه يعني التهديدات في إطار لنقل التسريبات، لا يوجد أي قرار رسمي خرج عن القيادة الإيرانية، أو حتى لم يخرج أيضا أحد من المسؤولين والقياديين الحوثيين. السؤال إن كان التوقيت توقيت هذه التسريبات يعني له دلالات برأيك؟
2: هي في مواجهة التهديدات التي أصدرها ترامب الذي توعد من خلالها باستهداف البنية التحتية الإيرانية واستهداف منشآت الطاقة، فهذا النوع من التسريب والتصريحات بشأن استخدام مضيق باب المندب الهدف منه هو ردع الولايات المتحدة الأمريكية عن تنفيذ تهديداتها. إنما المسؤولون الإيرانيون والمعلقون الإيرانيون يتحدثون دائما حول إمكانية الإقدام على إغلاق مضيق باب مندب عن طريق الحوثيين.
1: نعم. يعني وأنا أسأل أستاذ ياسين عن التوقيت تحديدا الآن، لأنه كانت يعني حرب 40 يوما يعني أو حرب رمضان منذ فبراير وحتى تقريبا منتصف أبريل، ولم تستخدم إيران ورقة الضغط هذه، مع أنه بالإمكان بالفعل أن تستخدمها.
2: بالتأكيد هو اكتشاف ربما مضيق هرمز وتحويله إلى عقدة الحرب الأمريكية الإيرانية.
1: نعم.
2: هي التي دفعت إيران إلى أن تفكر في هذه الوسيلة، ليس فقط في هرمز وإنما في مضيق باب المندب. اليوم إيران تقريبا المواجهة الأمريكية الإيرانية تدور حول مضيق هرمز، وكيف أن إيران بالفعل تريد أن تخرج من حرب 40 يوما كما قالت بقرار المرشد الذي قال بأن مضيق هرمز بات مضيقا إيرانيا ولا يحق لأحد أن يدعي بأن له سيادة فيه، بما ذلك سلطنة عمان التي عمليا هي التي تقدم منذ سنوات خدمة الإرشاد البحري للسفن التي تمر على عبر مضيق هرمز. اليوم إيران تركز بشكل أساسي على مضيق هرمز وتركز معه على مضيق باب المندب، وتعتقد أنه يمكنها أن تحمي نفسها من ضربة أمريكية ساحقة كما تحدث ترامب، أو أنها على الأقل تخطط للخروج بصفقة مربحة من المحادثات إذا ما استؤنفت. ترامب يعني يهدد إيران، يطلبها أن تعود إلى المحادثات بشأن التسوية. ويقول إن لم تذهب إلى التسوية سيضرب المنشآت والبنى التحتية ومنشآت الطاقة، وهي تقول سنغلق باب المندب أمام الولايات المتحدة وأمام العالم،
1: وهذا يعني أنه بعد. إذن كان هذا الصحفي والكاتب اليمني ياسين التميمي بعد التقارير التي وردت في وكالة رويترز. 3 مصادر قالوا يعني قالت الوكالة بأن إيران طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على البنى التحتية الإيرانية، تحديدا شبكة الكهرباء. يعني بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج الحصاد الإخباري. أشكر الزميلة ياسمين عابد كانت معي في إعداد وإنتاج هذا العدد، الزميل عدي ياسين رفقني في الهندسة الإذاعية، وأنا زهرة سعيد كنت معكم من وراء الميكروفون. إلى اللقاء.

0: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال. تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
1: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز سيليو، SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي، مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
0: بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
2: الشمس دائما.
0: يعني أنا مش فاهم، تركين كخاف على الاستفسار؟ طب يفوتوا من أول اللعبة.
3: سلام، معك أبو الحروف. كخاف هو نجم، سفسال بهالسياق معناها دكة الاحتياط، وبالآخر ما انت عارف، قرارات مدرب.
2: الشمس من حط النقط على الحروف.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السادسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. صدقت اللجنة الوزارية لجهاز الأمن الإسرائيلي العام الشباك على توفير الحماية الأمنية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مدى الحياة وتوفيرها لزوجته سارة طوال حياة نتنياهو. أما أبناء رئيس الحكومة فستؤمن الحماية الأمنية حال انتهاء ولايته لمدة 5 سنوات. وبذلك قبلت اللجنة بالإجماع توصية رئيس جهاز الشباك دافيد زيني. وكانت قد أوردت تقارير إسرائيلية بأن مسؤولين أمنيين خلصوا إلى أن نتنياهو وعائلته معرضون لمستوى عال من التهديد طوال حياتهم، وذلك بسبب رغبة أعداء إسرائيل في الانتقام من العمليات والاغتيالات التي نفذت خلال الحرب كما جاء في التقرير. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك والشرطة اعتقال عدد من الناشطين للاشتباه بتورطهم في إدارة مؤسسة اتحاد لجان الصحة في الضفة الغربية التي تصنفها إسرائيل منظمة إرهابية منذ العام 2021 بدعوى ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وقال البيان إن الاعتقالات جاءت بعد الاشتباه في استئناف المؤسسة نشاطها، مشيرا إلى أن من بين المعتقلين مسؤولين بارزين بعضهم يشتبه بانتمائهم إلى الجبهة الشعبية. وأضاف البيان أن لوائح اتهام قدمت بحق عدد من الموقوفين، فيما يتوقع تقديم لوائح إضافية خلال الأسابيع المقبلة. وإلى الملف الإيراني، أفادت وكالة صبرين نيوز بسماع عدوي انفجارات في مدينة بندر عباس جنوب إيران. وأضافت الوكالة أن المنطقة تشهد ما وصفته بمواجهات بحرية دون تقديم تفاصيل إضافية. بقاء في سياق الملف الإيراني، أفادت وكالة رويترز نقلا عن 3 مصادر بأن إيران أبلغت جماعة الحوثيين بضرورة الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في حال شنت الولايات المتحدة هجمات على البنية التحتية الإيرانية. وأضافت المصادر أن هذا الخيار طرح للنقاش داخل دوائر القيادة الإيرانية. في الأخبار المحلية، أعلنت وزارة الصحة وحماية البيئة تسجيل أول إصابة مؤكدة بحمى غرب النيل لهذا الصيف لمقيم من مدينة تل أبيب. وأضافت وزارة حماية البيئة أنها تواصل مراقبة البعوض، مشيرة إلى أنه لم يرصد حتى الآن أي بعوض يحمل الفيروس منذ بداية الموسم.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: مع ساعات المساء والليل تنخفض درجة الحرارة تدريجيا لتسود أجواء لطيفة ومنعشة في كافة المناطق لا سيما المرتفعة. في القدس لهذا المساء 19، الجليل الأعلى 20، طبرية الناصرة حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 23، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: كل التحيات لكم مستمعات ومستمعي الشمس وين ما كنتوا عم تسمعونا. حلقة جديدة من المرتدة وأنا في انتظار طبعا المتأهل رسميا إلى نهائي كأس العالم جاي، وأنا إيدي على قلبي كيف راح تكون هاي الحلقة يا خسكية. وخسكية متثقل يا جماعة اليوم، تعرفوا شايف حاله. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا أبو الطاهر، أهلا وسهلا. سمعتوا فتحة الباب والدخول التكتيكي. المرتدة يا جماعة مبارح اسم البرنامج زبط معك، مرتدة في كل المقاييس.
1: لحظة بس، لحظة
0: شوي لأفتح لك المايك.
2: أي
0: هيك
2: اللي بالنهائي هو لازم يسيطر على المايك وعلى الاستوديو وعلى الكنترول.
0: ليش صوتك أعلى من المعتاد؟
2: مش عارف
0: شو هذا الاستعلاء. أول شيء
2: أول شيء نذكر المستمعين والمستمعات اللي تأهل لنهائي المونديال هو منتخب الأرجنتين مع منتخب إسبانيا،
0: صح.
2: اللي روحوا على الدار أو بعد مش روحين على البيت، منتخب فرنسا ومنتخب إنجلترا. فرنسا
0: خيال نطلع رابع كمان مش ثاني.
2: سؤال
0: إسا بلشت هاي الكوابيس تبعي.
2: أنا بدي أدرب
0: زيزو رح يكون محل ديشان.
2: مزبوط، بس بهاي اللعبة كمان رح يكون زيزو.
0: لا ديشان رح يكمل طبعا. لا هاي النسخة مكملة للآخر
2: الزلمة،
0: مش قداش نصحيه. بالمناسبة يعني كل الانتقادات اللاذعة حول ديشامب يا جماعة، ديشان أو ديشامب كثير سؤلت على هالسؤال. ديشان هو الأقرب لللفظ في الفرنسية، لكن ديشامب هو الأكثر رواجا حول العالم، لكن الاسمين صحيحين. المهم يا جماعة
2: وجهينا نفس العملة
0: للأسف. طيب نحن للساعة 7 رح نكون معكم في جولة رياضية خاصة. طبعا المونديال هيك نحن يعني مش مستوعبة أنا كيف لحقنا نوصل للفاينل. بعدني حاسي أنه مبارح بلشنا فيه مع كل الجمال الأجواء تبعه، بتحس أنه بلق بالدور 32 وبسرعة قصوى وصلنا للفاينل أبو الطاهر.
2: يعني الصراحة دوري مجموعات حسينا أنه كان حوالي 3 أشهر دوري مجموعات. بعدين تقنى فتحنا غمضنا عين، فتحنا عين دور 32
0: ولا انت الفاينل.
2: طار
0: مش معقول. طبعا مفاجآت انا بدي اعتبرها، يعني فوز اسبانيا على
2: مش
0: فرنسا
2: غالبي يعني.
0: لانه انا بقول لك مرشح اول كان لكأس العالم كان المنتخب الفرنسي، فكان متوقع انه مش مفاجأة من ناحية النتيجة وانما مفاجأة من ناحية الاداء.
2: هل يختلف؟ اما اللي وصلوا السيمي فاينلز هم اول اربعة في الترتيب الفيفا.
0: مزبوط، هاي اول مرة بتصير. بس كمان من ناحية ثانية كان المرشح الاول للوصول الى الفاينل او لللقب هو المنتخب الفرنسي، كوكبي من النجوم، اداء كان اسطوري بكل معنى الكلمة.
2: غريب.
0: لكن ادارة غير دقيقة وغير صحيحة في مباراة واحدة بتكلفك كأس عالم او لقب، وهذا المشكلة في كل المباريات الاقصائية. المباراة اللي بتعتمد على مرة واحدة، فرصتك مرة واحدة في 90 دقيقة، إما تكون أو لا تكون.
2: كيف بتفسري ديشان أو توخل كل المونديال من أوله تقريبا لآخره بيكون ماشي صح باي ذي بوك حسب التعليمات؟ مش أنت لما تشتري أي منتج معين بيكون مكتوب إرشاد تعليمات كيف تستعمله. استعمل وحط وعمل التركيب بشكل عن جد بشكل خرافي. كمان توخل وكمان ديشان بيجي على السيمي فاين، بيجي على النصف النهائي، بكون الصبح شو بدي اعمل اليوم، بدي افركش التشكيل الاساسيه. فرنسا بتلعب ضد اسبانيا مع اثنين لاعبين، اثنين
0: هو كان يلعب بس هو ما غير في التشكيله، هو ما اقلم تشكيلته على اسبانيا.
2: اثنين انت بتلعب ضد اسبانيا من اقوى خطوط الوسط في العالم
0: طبعا،
2: واثنين هم معروف اثنين بيلعب بخط الوسط بس اثنين، واربعه في القسم الامامي باركولا امبابي وليسي وديمبلي.
0: صحيح.
2: طيب انا بدي اوصل الطابه من الدفاع
0: هو للهجوم. اعتمد انا بقول لك هو اعتمد على أولي.

0: حسابي انه يعمل هذا الشغل. اوليسي ما كان بيومه في هاي المباراة للأسف، ما قدر يعطي اللي مطلوب منه، لكن بدون أدنى شك كان بحاجة
1: إلى
0: تعزيز خط الوسط. وأنا يعني لم أتفائل بدخول تشاوميني في الأساس، يعني في التشكيلة الأساسية بهاي الطريقة. اثنين وسط لا يكفي أمام إسبانيا، بالرغم من أنه إسبانيا كان يعني صعب قراءتها خلال المونديال، لأنه عن جد ما كان في اختبار حقيقي قوي، مش من ناحية الخصم وأنا من ناحية الأداء. يعني كل الفوز لإسبانيا ما كان بيعتمد اللعب على تيكي تاكا أو تحركات أو عن جد شو رياضي بكل معنى الكلمة حتى تعرف أسلوب هذا المنتخب. تفجر أمام فرنسا إذا لاحظت، يعني هذا المنتخب اللي فاز 1-0 1-0 1-0 في كل مباراة من مرتدات، غالبا هو معتمد على جزء الخلفي وبناء الهجمة، ومن ثم يعني لامين يامال اللي بأغلب الأوقات كان يلاقي الحل.
1: شغلة واحدة فقط، هدف واحد استقبل منتخب
0: إسبانيا، فعمليا كان عم يلعب كثير بشكل دفاعي. مع فرنسا تغيرت الصورة، لا شك أنه مدرب إسبانيا عرف نقاط ضعف فرنسا، بينما العكس غير صحيح. ديشان فشل ذريع في قراءة المباراة، فشل ذريع في التدخل الصحيح في التوقيت بعمل أي تغيير، استسلم بطريقة جنونية. حتى فكرة المخاطرة مثلا، مثل ما مبارح شفنا أمام الأرجنتين، أوكي أكلت جول فأنت بتخاطر بتطلع، يعني الماكسيموم تأكل جول ثاني. أوكي
1: صح.
0: فرنسا لا، يعني هي تلقت الهدف الثاني وهي عم تتفرج على المباراة، وهي كانت أزمتي بصراحة مع
1: لأنه ديشام ما عرف أنه يرد وكيف يتعامل مع الضغط اللي كانوا عاملينه لاعبي إسبانيا. في نهاية الأمر الضغط على إسبانيا كانت تستحوذ على الكرة، على فكرة من ناحية الاستحواذ بس لها هيك المعلومات، 51% استحواذ لإسبانيا و 49% استحواذ لفرنسا. يعني اللي بيشوف الإحصائيات بفكر أنه المباراة كانت متكافئة. لا يا عمي، الاستحواذ لفرنسا كان أغلبه مش ناجع، كان انك تاخذ الطابة تدورها من طرف لطرف مش لقدام، مش بشكل مباشر لقدام، وكان استحواذ تحت الضغط الاسباني. لما اسبانيا كانت تخسر الطابة كانوا ثلاث لعيبي على الاقل، اثنين او ثلاث لعيبي ينقضوا على حامل الكرة الفرنسي، وفي نهاية الامر يستعيدوا الطابة. احنا شفنا اسبانيا ما تنازلت عن الاسلوب تبعها. انت بتحكي انه إسبانيا ما حسناها في المونديال، بس إسبانيا من 2010 هم بيلعبوا نفس الطريقة،
0: بهذا النهج،
1: طريقة التيكي تاكا، طريقة البيلد أب من من من من الخلف. حتى كان في مقاطع شفناها في فرنسا أمام فرنسا، إنه حتى بعد ما استعادوا الطابة في وسط الميدان ما طلعوا لهجمة مرتدة، وإنما رجعوا لورا في الطابة عشان يبدأ الهجمة بالبيلد أب المعروف، التيكي تاكا المعروف، وتحرك اللعيبي. وهذا إشي طبعا
0: أنا مصرة أنه ما شفنا اللعب الإسباني، مش قصدي مقارنة بمونديال 2010،
1: لا
0: قارني اليوم بآخر يورو، ما كان نفس الأداء ولا نفس الطريقة.
1: كمان مرة، هاي هاي هاي هاي أسلوب لعب إسبانيا أنا برأيي من زمان. وانتبه للأسماء، شو الأسماء الموجودة هناك؟ تعال نحط.
0: معقول لأنه مثل ما عم يروج بأنه الغالبية من برشلونة، فكنا نتوقع أنه نشوف.
1: لا لا لا، لا
0: وعندك تصحيح في هذا.
1: أنا بالضبط تصحيح، بكون ثلاث لعيبة في التشكيلة الأساسية أمام فرنسا، ثلاث لعيبة لبرشلونة، ثلاث لعيبة لأتلتيكو مدريد، ولعيب واحد لريال مدريد. فوين الأغلبية؟
0: لو انتقل في المونديال
1: مش مشكلة، بس إنه واحد لريال مدريد، حط ريال مدريد على جانب، تمام؟ أتلتيكو ثلاث وبرشلونة ثلاث، ليش بيسموه منتخب برشلونة مش منتخب أتلتيكو؟
0: هذا الإعلام،
1: لأنه في الآخر
0: هذا الترويج والرواية الإعلامية،
1: وهذا فيها تنقيص من شخصية المدرب الإسباني ومن عمله في المنتخب الإسباني. اليوم أنت أي لعيب إسباني بتأخذ، مش مهم اسمه، بتحطه داخل المنظومة الإسبانية، داخل التشكيل الأساسي الإسباني، بيعرف كيف راح يلعب. وهاي يعني عظمة الإسبان وعظمة المدرب الإسباني اللي بنى فريق، إنه أطلعت أولمو ممكن تفوت أي واحد ثاني محله، بعرف شو لازم يعمل. بيدري على دكة الاحتياط، بس لما يفوت أو البديل
0: بيعمل
1: الشغل تبعه زي ما هو لازم. اللي جاب الأهداف لمنتخب مارينو، لمنتخب إسبانيا،
0: لعب أرسنال المصاب 24 ساعة،
1: دخل مرتين، سجل أهداف
0: من لمستين.
1: طيب، وهذا لاعب اللي مش معروف،
0: لكن بيقلب مهاجم تسعة، هو مش مهاجم تسعة
1: حلو أصلاً. بس هذا لاعب مش معروف
0: أبداً.
1: يعني مش بالهاي ليفل بنحكي عنه دائما. فبالتالي هي عظمة المنتخب الإسباني.
0: ومش بس، بتعرف شو شفنا هاي الظاهرة في المونديال، بأنه البدلاء بيدخلوا بيعملوا شو وبيحسموا المباراة، مثل ما صار كمان مع الأرجنتين امبارح.
1: الأرجنتين اللي صار معهم امبارح
0: نشفت
1: فيها، بس
0: لكن قصدي البديل دخلوا،
1: الطاقم المساعد، تعال نسمي الطاقم المساعد والبديل اللي دخلوا بالضبط
0: صنعوا الفارق.
1: صنعوا الفارق.

0: لذيذة. إسبانيا قولوا عني ما عندي روح رياضية يا جماعة، مشجعة منتخب فرنسا وقلبي حزين بس باستحقاق تام لإسبانيا. يلا نحن رح نكون مع فاصل سريع وقصير، ومن بعده رح نكمل معكم كمان، بلكي هيك تشاركونا شو انطباعكم حول السيمي فاينل، حول نصف نهائي كأس العالم. هل هاي النتائج اللي كنتم متوقعينها؟ وهل في جدل القائم كان موجود عندكم في كل قضية استحقاق المنتخب الأرجنتيني بالوصول إلى نهائي كأس العالم؟ أم مباراة الأمس ومستوى الأمس محى من مخنا كل الذاكرة في المسار اللي البعض شكك فيه؟ 0460-101 رح نستقبل اتصالاتكم بعد الفاصل، وكمان رح نتحدث عن المنتخب الأرجنتيني بتفاصيل أكثر. خليكم معنا.
1: فقط يوم الأحد، يوم بيع جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.

0: عدنا إليكم المستمعين والمستمعات بعد الإعلانات. طبعا حكينا عن مباراة فرنسا وإسبانيا وهيك للتكملة عن هذا الموضوع. حتى يعني اللي سجل الهدف الثاني عن أساسا نحكي عن التشكيل الأساسي لمنتخب إسبانيا وكيف إنه المدرب الفوينتي بطلع الماكسيموم من هذا الكادر. المسؤول عن هدف الثاني وسجل الهدف الثاني بعد الانطلاقة إلى الأمام هو اللاعب بارو الظهير الأيمن لمنتخب إسبانيا. في النهائي يعني اللي بيحكي كمان عن منتخب برشلونة ولا لا، على فكرة أكثر نادي ممثل في النهائي، أكثر نادي ممثل باللاعبين في النهائي أتلتيكو، إذا مش غلطان
1: أتلتيكو مدريد.
0: أها 10 لعيبي، 6 من منتخب الأرجنتين و4 من منتخب إسبانيا.
1: رهيب
0: هذا الأرجنتين، هذا أتلتيكو مدريد.
1: يعني سيميوني له تأثير موضوع الأرجنتين في أتلتيكو واضح لنا، بس كمان إسبانيا البلد فعمليا صح. واضح للجميع. عادي ياسين معنا في الهندسة الإذاعية والإنتاج اليوم، مذايق من الشمس بالستوديو. عادي مالك، نحن هذا الشباك بيبعث النور في قلبنا والطاقات الإيجابية عشان أنت بتبعث النور.
0: يا سلام،
1: نحكي لك تحت الهواء أنت شو عم تعمل فينا يا جماعة. أكثر واحد مشاكس على تطبيق الشمس وقروب الشمس هو عادي ياسين. أوف. ما حدا فاهم له راسه من كعبه.
0: وطبعا
1: مشجع إنجلترا، مش عملنا
0: مشجع إنجلترا الأسبوع اللي فات،
1: عملنا قصة الأسبوع اللي فات استفهمت ليش ياسمين عابد معصبة،
0: لأنه
1: هي كمان بتشجع إنجلترا. كأنا
0: مزبوط.
1: نسيت
0: بس أنا قلت لها يعني هيك عزيتها.
1: عزيت أنا؟ لا،
0: زي ما عزيتك.
1: أوكي إن شاء الله منعزيك بالفاينل. لا مش أوتش ولا إشي، إن شاء الله منعزيك بالفاينل قريبا. المهم يا جماعة تطبيق الشمس

0: صراحة أنا تراجع مركزي بطريقة مش طبيعية على فكرة. بعد الربع نهائي قبل النصف كنت وصلت للمرتبة 68 وشو كنت مكيفة. فأنا ما جبتش السيمي فاينل الاثنين, أعطيتها 2-1 لفرنسا و2-1 لإنجلترا.
1: ليلى مين أصعب, الإقصاء من نصف النهائي ولا التراجع؟
0: هاي لازم نسألها إلك حاليا. أنت بالمراتب الأخيرة.
1: أنا ضحيت بحالي عشان الأرجنتين,
0: بس أنا مبسوطة بأنه صديقنا عبد الله تراجع من الترتيب الأول في التطبيق.
1: بس
0: خلاص واحد هيك مثل ما حد مقبضني مصاري, يعني إنه عبد الله مش الأول خلاص. تعرف أنا قبل كنت تقوم أفحص ترتيبي, إسا بقوم أفحص ترتيب عبد الله.
1: عبد الله
0: المهم عبد الله نزل عن اللوج. طبعا جماعة تطبيق الشمس مكمل معكم ما بعد المونديال بأخبار رياضية, مقالات رياضية, مقالات رأي عم بتكون هناك بنسخة جديدة لهذا التطبيق الجميل اللي كمان فيه حلة متوفر فيه كل الفيديوهات, كل الريلز كمان اللي مننزلها وكل صناعة المحتوى الخاصة. اليوم أنا وخسكي مشتركي, يعني عم نشترك على صناعة محتوى كمان عن الأرجنتين, فرح نخلي لكم إياها مفاجأة. طب تابعوا ديجيتال الشمس ورح تشوفوا كل التفاصيل والأشياء اللي رح نحكي عنها عن جد. طيب نحن رح نكمل مع بعض. بتعرف بارح مباراة الأرجنتين عملت ضجة كثير كبيرة, مش بس بسبب انه يعني تراجع منتخب انجلترا واخطاء توخيل يلي عم تتكرر بالمناسبة, وشكوك ما قبل بدء المونديال ان كان توخيل يستحق قيادة منتخب انجلترا بكل معنى الكلمة او لا. نحن عم نتحدث على فكرة عن اسماء ونجوم يعني مقارنة بالمنتخب الفرنسي او الاسباني مش اقل,
1: لا تقل بالطبع. طبعا هي اكثر من منتخب الأرجنتين, حط ليونيل ميسي على جانب, المقارنة بين النجوم وبين الخطوط الإنجليزية والخطوط الأرجنتينية في تفوق واضح لمنتخب إنجلترا. ولكن منتخب إنجلترا سجل هدف الأول في الدقيقة 55 وهناك خسر المباراة. جوردون في الدقيقة 55 من بعد جوردون والهدف توخيل بيقرر أنه يعطي التعليمات للعيبة أنه ارجع لورا دافع عن هذا الهدف. هم سجلوا هدف واحد يتيم طبعا مش أهداف, هدف
0: كأنه جايبينه بدقيقة 85 يعني
1: بالضبط, كأنه 85 كأنه مش عارف مع مين أنت وضد مين أنت بتلعب,
0: انتحار تكتيكي بكل معنى الكلمة.
1: أخوي
0: حبيبنا
1: توخيل, أنت بتلعب ضد الأرجنتين ليونيل ميسي.
0: أيوة لا, قبل ما تقول الأرجنتين بدك تقول ميسي.
1: ليونيل ميسي بتلعب ضد الفريق والمنتخب اللي آخر ثلاث مونديالات, يعني قبل هذا المونديال تأهل مرتين للنهائي بال2014 وأخذ الكأس بال2022. مين أنت تعطي التعليمات ترجع لورا وخط خمسة تفتح تلعب بخط خمسة ضد ليونيل ميسي, ضد أنزو فرنانديز, ضد دي باول اللي فات اللي دخل, وضد مارتينيز لوتورو, وضد جونزاليس. أنت مش يعني في الآخر الأرجنتين طلعت لقدام, هاجمت, شافت انه انجلترا ما في عندها ردة فعل, تمام, هاجمت بزيادة. وكان قبل هدف التعادل ليلى كان في هناك على الاقل ثلاث فرص او اربع فرص محققة للتسجيل والطابي في القائم مرة او مرتين, اعتقد مرتين في القائم الانجليزي, وعدا عن تصديات بيكفورد الاسطورية اللي كانت حتى قارنوها في في في الحارس الأسطوري لمنتخب إنجلترا. في النهاية التغييرات اللي أجت من توخيل هو يتفرج على اللعبة هو إضافة مدافعين آخرين. طب أنت عندك سؤال, ساكا موجود على دكة الاحتياط, مدويكي موجود على دكة الاحتياط, اثنين سرعة فائقة جدا, اثنين بمسكوا الطابة بشكل رهيب, وأنت بحاجة لهاي العناصر وبحاجة لهاي المهارات بالذات بهاي الدقائق. لا لا لا لا, أنا بدي أعمل كمان خط الدفاع. إنجلترا بحياتها ما عرفت تلعب بونكر, ما بتعرف البونكر إنجلترا, ما بتعرف البونكر, بتعرفش البونكر, بتيجي أنت بتلعب بونكر ليش؟ زعلان على نتائج الحرب العالمية الثانية يوم ألمانيا لما هجمت إنجلترا ولا إنجلترا هجمت ألمانيا وجاءت تنتقم من الشعب الإنجليزي, فيش تفسير ثاني. جميع الصحف الإنجليزية صباح اليوم بس هجوم واضح وصريح على توخيل. طبعا هم مش راح يكمل المشوار مع منتخب الإنجليزي بالرغم من أنه عنده عقد ل2028, ولكن أغلب الأراء بتقول أنه راح يترك المنتخب

0: الإنجليزي.
1: مجبور يترك المنتخب الإنجليزي.
2: والمستمعين من الدقيقة 55 للدقيقة 92 اللي تسجل فيه هدف الانتصار لفريق الأرجنتين، تعرفي قديش نسبة الاستحواذ كانت بين المنتخبين؟
1: مش قادر اتخيل، بديش اتخيل على فكرة.
2: 88% من المنتخب الأرجنتين مقابل 12% من المنتخب الإنجليزي.
1: بس بتعرف أنا شو مشكلتي مع هذا الموضوع؟ مشكلتي مع الموضوع إنه القضية مش بس إنه تخيل رجع إنجلترا إلى الخلف أو يعني بالصندوق عمل كثافة عددية للاعبين، مشكلتي إنه هاي الكثافة العددية ما كانت ذو جودة عالية بالضغط ومنع لاعبي الأرجنتين بالتسديد على المرمى بشكل متتالي. يعني في فرق كثير كبير في عالم كرة القدم، وركزوا مع هاي النقطة جماعة، بإنك أنت ترجع وتعمل كثافة عددية وبين انه يكون هاي الكثافة عددية ذو جودة بانها تحسم اللقاء، يعني تسكر بالطريقة الصحيحة بانه يكون في ضغط على المهاجمين، ما تسمح لهم يطلعوا الشوطات بشكل حر. فنحن كنا عم نشوف انه الطابة اول شغلة عم يستبعدها الدفاع، فيش مين يكملها، تم قطع هاري كين عن الدفاع، ما كان في إمكانية إنه هو يطلع في مرتدات، ما أبقى على اثنين أو ثلاث لاعبين يلي هن يقودوا المرتدات، فبالتالي كل الأرجنتين تقدمت إلى 16، ما كان في حاجة حتى يدافعوا. يعني ما كان في هذا هاي الفكرة بأنه يا عمي إذا خطرنا زيادة ممكن ناكل الهدف ثاني، حتى هذا الخيار ما كان موجود. فبالتالي الأرجنتين كان يعني ما عم تاخد ريسك بأنها توصل بعشر لاعبين ما بعد خط الوسط خط النصف. والأزمة كمان إنه بيلي كان عم يركض ورا الطابي بدل ما يعني يقدر حدا يوصل له الطابي ويستلمها ويمررها للمهاجمين. فعمليا كان في حالة من بس كمية أعداد لاعبين موجودين في الصندوق بدون جودة وبدون فعالية وبدون إمكانية على استرداد طابات لما بيتم إبعادها من الدفاع، وهي أخطاء مبتدئين في عالم تدريب كرة القدم.
2: تصدقا لحديثك ليلى، لما أنت بترجع لورا وبتعمل كثافة دفاعية أنت بتعطي المجال لخط الوسط فريق الخصم أنه يحاول يسدد من بعد الطابة. الهدف الأول كيف جاء؟
1: بهاي الطريقة
2: إنزو فرنانديز استلم
1: كان
2: الطابة،
1: ما كان في عليه ولا لاعب ضغط
2: ولا كان بجوز بيلينغهام قريب عليه حاول بس ما غدر انه يصد الطابة، وهي اجل الهدف الاول. عدا عن ذلك
1: بس قارن مع اسبانيا لما فرنسا كانوا يستلموا الطابة برات 16 كان في انقضاض عليه،
2: مش بس ما كانوش يعطيهم المجال، حتى ما كانوا يعطيهم المجال يوصلوا 16، واذا يعني بخط بنص الملعب كانوا يقطعوا الطابة على فرنسا. بس كمان نقطة، انت حكيت عن جودة الدفاع الانجليزي، المنظومة الدفاعية، لو يعني الاحتكاكات الهوائية ما كانت موجودة كانت أغلبها لصالح منتخب الأرجنتين. لما جونزاليس دخل لوتارو دخل، كل أغلب الاحتكاكات الهوائية كانت لمصلحة الأرجنتين،
1: وهذا غريب
2: طبعا، والرأسيات وكل هالموضوع كانت لمصلحة منتخب الأرجنتين. هاري ميغواير معروف باللعب الاحتكاكات الهوائية ومش موجود طبعا
1: مش
2: مع
1: موجود.
2: المنتخب، بالتالي بنرجع للانتقادات الاولى اللي كانت قبل
1: مين فيه ومين مش فيه،
2: قبل بدايه بالضبط قبل بدايه المونديال، كيف هو اختار هذا الكادر. واحنا طبعا اثنينا على المدرب، ولكن انت مشيت بطريق معينه طول المونديال على مدار 6 أو 7 لعبات مشيت فيها، ليش في بعد 5 دقائق 55 انت بتتراجع لورا في اسلوب لعب
1: جبان؟ كان جبان
2: يليق بالمنتخب الانجليزي،
1: كان جبان، وباعتقادي هذا
2: لا يقلل من المجهود الارجنتيني. انت لما تسلم المفاتيح لحدا،
1: ما هي النقطه هو يستغلها. لا، والنقطه العبقريه اللي موجوده كانت عند الارجنتين انه مش انه تراجع الى الخلف بعد ما حقق التعادل وكانه هذا الانجاز، وشاف انجلترا منهاره نفسيا فقرر انه يقضي عليها. هي شخصيه البطل، البعض بيقول عنها طيب مش نقطه عبقريه. لا جماعه، في ناس في عالم يعني في كاس العالم في نصف نهائي بجيب التعادل، بيحاول يهدي الوضع انه ما ياكل جول كمان هو، يعني ما يفوع الفريق الثاني ويسجل فيه، فبيحاول يهدي الوضع بأنه يوصل لأشواط إضافية. الأرجنتين ما فعلت هيك، وهون بيجي تأثير الخبرة، تأثير الوصول إلى النهائي، تأثير أنه عندك لاعب مثل ميسي قائد على أرض الملعب. فبالتالي كان في قراءة سليمة 100% للذهنية والحالة النفسية اللي كانت موجودة عند المنتخب الإنجليزي. أكثر مشهد استفزني أنا مبارح هو التبديل في الدقيقة 95. عن جد يا تخيل ايش فيه؟ يعني لو انك متقدم وبك تغير، يعني بك تغير لتضيع وقت بفهمك، بس ايش يعني شو الفكره من انه انا ادخل راشفورد في الدقيقه 95 من المباراه؟ شو راح يعمل لك في دقيقه؟ فكان تخيل ضائع باعتقادي، هو شعر بالجبن نتيجة هيمنة واسم

0: بالضبط هذا قصدي انه فرنسا تخاف من اسبانيا وهذا اللي صار.
1: منتخب اسبانيا عصام اليوم هو مش مبني على لاعب واحد اللي هو ان كان لامين يامال ولا ان كان اولمو ولا ان كان بيدري, هو عباره عن منظومه من الاساس
0: بالضبط.
1: من الاساس اي لعيب
0: يعني انا انا انا مشجع دكاتا اخوي, انا مشجع لبرشلونه, لعب اسبانيا تقريبا زي لعب برشلونه.
2: من خلفك في هاي النقطه
0: ليه؟
2: لانه ما بيشبه لعب برشلونه كثير. يعني نحن شعرنا انه اسبانيا تحرر, انا شخصيا قراءتي للمشهد كان بانه اسبانيا تحررت من انها تكون بالدفاع كثير امام فرنسا, وعملت هي الفعاليه الاولى والخطوه الاولى نحو الهجوم
0: والدفاع المتقدم, مش لعب هانزي فليك
2: فقط في هاي المباراه, لكن كجو عام لاسبانيا كانت عم تلعب دفاع, وهذا بياكده انه هي سجلت عدد اهداف قليل وتلقت أقل عدد أهداف في المونديال.
0: صح, ليش؟ لأنه عندك بلا مثل كوبارسي ودفاع مثل تبع أتلتيكو بالباو, وعندك الكشارين هم اللي خلصوا اللعبة هاي, اللي خلوا إسبانيا تفوز وسيطر على المباراة, وما بيانش لا أولوسيه ولا ديمبلي ولا
2: أنا بخالفك في هاي النقطة أنه هني ما بيّنوا نتيجة قراءة غير سليمة من المدرب في توظيف لاعبي فرنسا بأنه قتل النصف, فبالتالي صار في تباعد ما بين الخطوط, ما كان في لاعب في الوسط يمرر من الدفاع إلى الهجوم, فبالتالي مات الهجوم.
1: عصام في الآخر إذا طلع أنت على الإحصائيات, فرنسا يعني سددت باتجاه المرمى, هي وصلت للستاش لمنتخب إسبانيا, بس النجاعة الفرنسية ما كانت
0: حد 95
2: حتى الدقيقة 80 ما وصلت
1: في نهاية,
0: لا ما وصلت في المرة الدقيقة 95 تبع ديمبلي بس, غيرها ما شفتش.
1: في نهاية الأمر إسبانيا كان عندها الضغط العالي على حامل الكرة في كل أنحاء وأرجاء الملعب, يعني إن كان بالنصف وقسم الملعب تبع فرنسا أو بخط الوسط أو حتى بالثلث الأول من الملعب الإسباني. إسبانيا لعبت بطريقة ذكية جدا, واستغلال المهارات الموجودة اليوم عندك في الكادر الإسباني. وشوف أنت الكادر, حط لامين يامال على جنب, تمام, في عندك أنت سوبر ستار في المنتخب الإسباني,
0: لا فيش, هو السوبر ستار اللي هو المدرب
1: بقى. المدرب اللي بيعمل بالضبط, وهاي ما كان يميز برشلونة. برشلونة على مدار السنين كان عندك 2 أو 3 نجوم سوبر ستار على راسهم ليونيل ميسي, نيمار, كان عندك لاعبين اخر سواريز او لاعب اخر اللي هو اليوم كمان لامين يامال, بس النظام احنا بنقول عنه تيك تاك, بس النظام يختلف تماما بحسب رايي طبعا. والمنتخب الاسباني اليوم اي لعيب بيجي اللي نشا وترعرع في المنتخب الاسباني من الصغر بتحطه في المنتخب الكبار عارف شو راح يعمل,
2: بيتأقلم بسرعة,
1: عارف شو راح يعمل.
0: انا بوقفك بهاي الشغلة, بس لعب اسبانيا 50% 66% هو لعب برشلونة, ولما سقطوا امبابي بالتسلل 3-4 مرات
2: هذا نهج, بتقول انه نهج برشلوني,
0: نهج برشلونة الدفاع المتقدم, هذا نهج برشلونة, نهج هانز فليك.
2: طيب لا شك انه في تاثر ما بين الانديه الكبيره دائما بنشوفها. تفضل
0: اخلا ليلى واحد اخرى شغله. انا لما شفت فاتو على على على الحموم لعيبه فرنسا على الحموم عندهم فايتين على النزهه ولا على هاي فايتين بسبكوا للجمهور, عندهم مش عندهم فيش اخرى خصم قدامهم ولا ايش؟
2: لا انا ما بشوف انه هن, لا حاله استهتار اكيد ما كان, لانه كان في تصريح قوي من ديشامبلي بيقول صح جميع رشح فرنسا بالوصول الى النهائي واخذ كاس العالم, لكن انا بشوف انه المنتخب الاسباني هو الاقوى بالبطوله.
0: التصريح اللي كان هذا غلط, هذا ضبح لعيبته, لما بعد ما
1: فاتوا
0: عن اللعبة قتل لعيبته بهذا التصريح. انت جيت انت مدرب, شو بتقول هذا؟
2: وانا انتقدت هذا التصريح, لكن مبابي قال نحن بامكاننا بانه نسيطر على المباراة. كل التصريحات هي حرب اعلامية ما قبل, بتؤثر على الحالة الذهنية.
0: بس انت لما انت جاي تدرب منتخب غلط انك تقول هذا الاشي.
2: بوافقك
1: في الاخر انت احنا بنحكم على التصريحات عصام,
2: بوافقك,
1: بنحكم على التصريحات
2: ما بعد المباراه
1: النتيجه بالضبط. بس بالنسبه لمحاولات التسلل, بس للمعلومه 5 تسللات لمنتخب اسبانيا مقابل 4, يعني في الاخر مصيده التسلل بتحكي عنها في برشلونه احنا بنشوف 10 حالات تسلل او اكثر, هنا كان في عندك 5 قبل 4, مش هالفارق الكبير
2: اللي كان
1: يعني.
2: ممكن تتكرر بكثير.
1: منتخب إسبانيا بالتأكيد في عنده شخصية اللي هي تميز منتخب

0: لعب اسبانيا بالذات وتميز هذا المدرب.
1: طب ان شو توقعاتك للفاينل يا عصام؟
0: صعبه هاي عشانك مشجع برشلونه.
2: قبل ما توقعاتي بدي اقول خلص شغلك لانه هم
1: سريع لو سمحت.
2: هم يضغطوا منتخب فرنسا مش قادرين يضغطوا، واحد بيضغط ترجع لورا اذا انتبهتي اخت ليلى. توقعاتي انا بحب برضو، انا مشجع منتخب اسبانيا ومشجع لميسي بالضبط. اذا اخذوها إذا أخذها ميسي بزعلش.
1: يعني أنت فرحان على جهتين، كل مشجعي برشلونة على فكرة هيك تصريحهم.
2: بالضبط أنا فرحان على جهتين، فرحان على جهتين، بس بتوقع إسبانيا يغلبوا 2-1.
1: توقعاتك لأسبانيا. طيب شكرا يا عصام، شكرا على اتصالك.
2: شكرا.
1: طب نحن اليوم استثنائيا هيك فتحنا الخطوط احتفالا بانتهاء النصف نهائي وما قبل الفاينل اللي مش راح يكون غير بالمنصة عمليا، هذا آخر يعني اليوم آخر محطة لقلنا في المرتدة. الخميس الجاي راح نكون عم نحتفل بالفائز على الهواء مباشرة، فبالتالي هيك حبينا نسمع شوي من التحليلات، شوي من آرائكم انتو كمشجعين. هل كنتوا عن جد بتتوقعوا انه نكون بهذا المحل، انه عن جد الفاينل يكون بين اسبانيا والارجنتين؟ ما توقعناها خسكي نحن على فكره هيك.
0: لا ما كان التوقع، انه توقعنا على الاقل طرف واحد يكون فرنسا، الطرف الثاني كان مفتوح امام عده منتخبات، البرازيل او انجلترا او الارجنتين. على فكره كل مونديال اللي بيكون في قارة أمريكا ارجع لورا في التاريخ، إلا ما يكون في النهائي فريق من قارة أمريكا.
1: طب أسا رح أعطيك معلومات أكثر في هذا الموضوع.
0: يلا
1: بعد الفاصل.
3: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض، فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
4: MGS 9 أكبر سيارة SUV في فئتها، بلاك إن هايبريد مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالات العرض، أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
5: الشمس دائما
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: رجعنا معكم ومكملين المرتدة. طبعا كم اتصال هيك رح يكونوا معنا لنرفع طاقات البرنامج، هذا استثناء في هاي الحلقة على وجه التحديد. غالبا ما بنسمع أصواتكم معنا اليوم، بس يحق للمونديال ما لا يحق لغيره دائما هيك بنقول، فما بالكم بعد نصف نهائي اللي هو كان مجنون مبارح وعن جد رفع الطاقات مقارنة بالنصف نهائي ما بين فرنسا وإسبانيا اللي كان اللعبة عم بتكون من طرف واحد. مبارح صحيح كانت من طرف واحد، لكن لحد الدقيقة 55 كنا شايفين كرة قدم جميلة للإنصاف يعني ما بين الفريقين.
0: بختلف معك، بداية المباراة كان حرب ضرب.
1: ما هو قصدي أن حرب، يعني هي حرب ضرب، يعني كرة قدم يعني. كرة قدم شو القصد؟ ندية يعني، بتحسوا سيمي فاينل، بتحسوا نصف نهائي. حتى أنا بس شوف الأصفر أستمتع، لما بشوف هيك الحكم منضغط، اللعيبة عم بفوتوا ببعض في هاي الحالة من الأدرينالين تطلع عند الجهتين، بقول أوكي ها نصف نهائي. لكن إسبانيا وفرنسا، فرنسا نايمين يعني عم يتفرجوا هيك مثل حدا حط لهم مخدر في المي. وهذا مستفز.
0: واحدة من الذكاءات أو الأشياء الذكية جدا اللي في المنتخب الأرجنتيني اللي بعملها سكالوني، بجزء هي أفكار لاعبي خط الوسط من بداية المباراة. لاعبي خط الوسط الأرجنتيني هم اللي بيقرروا مستوى الخشونة في المباراة. يعني شفنا إنزو فرنانديز، شفنا سيميوني كمان.
1: لا بس عندك كمان في إنجلترا مبارح.
0: لا في نقطة معينة لما حددوا شو هو مستوى الخشونة في المباراة، حتى الحكم ما أطلع البطاقات بداية المباراة، ما كان في استحقاق لبطاقات.
1: مزبوط.
0: بس حددوا إنه هاي الرف، هاي المستوى للخشونة في المباراة، ولاعبين الأرجنتين، لاعبين الأرجنتين أكثر خشونة من أي منتخب على فكرة.
1: أنا من زمان هيك، من نسخة 2022
0: ممتاز، ومن قبل حتى.
1: يعني نحن ما بننسى بحياتنا الربع نهائي مع هولندا يلي 18 كارت أصفر في مباراة واحدة كان في وقتها، الخشونة كانت يعني في ذروتها وهذا شيء معروف. بس نحن أسا بدنا ننتقل نكون كمان مع اتصال يلا. عم يستنانا من قبل الفاصل. مرحبا لأمين.
7: يعطيك العافية ليلى،
1: أهلا فيك.
7: يعني أنا الصراحة كل ما بسمع برنامج هيك بستفزني الوضع اللي عم تحكوا فيه، فبجي بيجي على بالي فوت من قلب الميكروفون.
1: ليه؟ أول شيء مين أنت؟ من حضرتك؟
7: أنا رامي، رامي نصار.
1: مين؟
7: رامي نصار من عرومي.
1: يا هلا يا رامي، شو استفزناك؟ الله يستر.
7: لا مش انت استفز، النقاش كلها هيك بيجي بيستفز الواحد ذات واحد هيك الشعور انه لازم يفوت على الراديو.
1: طب منيح حلو، يعني جذبناك الى النقاش،
0: هاي الهدف.
1: يلا احكي لنا.
7: اسمع، يعني الواحد هيك بغلب حاله وبحضر المونديال وبسهر كل الليل وبسهر ليالي عشان يحضر اللعب، بالاخر مين بينه واضحه يعني لما دلل الفيفا ميسي اكيد راح يكون النتيجه للارجنتين.
1: بس امبارح باستحقاق تام.
7: امبارح كان يوم استثناء رغم انه كان في اخطاء تحكيميه، بس ما هي كانت مقصوده ولا مش مقصوده، كانت يعني
1: الحكم كان رائع بنظري. الحكم كان رائع بنظري.
7: كان في كان في كان في اخطاء، يعني كان في ممكن ركله جزاء محسوبه، كان تكون لازم محسوبه لانجلترا.
0: انت قصدك رامي عن كمان هدف الثاني بجوز الارجنتين والاجر تبعت ميسي لما اجت على سبينس على مدافع انجلترا، كان في لقطه من هالنوع ولا بتحكي لي شيء ثاني؟
7: في اخرى، في برضه لقطه اللي كان تم عرقله لاعب من بس في منطقه الجزاء.
0: بعدش انا حسب رايي في انزو فرنانديز مع بدايه اللقاء كان هناك مخالفه خشنه جدا من انزو فرنانديز اللي كان يستحق عليها بطاقه عنقود صفراء
7: بلا.
0: اللي ممكن ان تاثر كمان من ناحيه الخشونه اللي فات فيها،
1: بس هي اخطاء طبيعيه.
0: ولكن بالضبط يعني تعال نحكي،
7: مش صدفه، لا مش صدفه انه يكون الفريق الارجنتيني تعرف يكون خاسر مثلا 1-0 او 2-0 فجاه واحد
1: لا لا لا امبارح. بس رامي الكامباك اللي انعمل هو كامباك يدرس، يعني هو المسؤول الاساسي عنه كمان غير الضغط الكبير اللي اجى من الارجنتين، هو تخيل بانه تراجع الى الخلف بشكل مبالغ فيه وبجوده ضعيفه.
7: ممكن بس برضه الاشي برضه يعني دقائق قليله اللي تقلب الطاولة على الفريق الاخر برضه مش ايش صوت محطوط
0: يعني رامي 64% 4
7: نفس الاشي، يعني لحد اليوم احنا مش راح نكثر ولا نسمع اللي صار مع الارجنتين ومصر.
0: بس رامي 64% استحواذ منتخب الارجنتين قبال 36 لانجلترا، الأهداف المتوقعة 1.6 للأرجنتين قبال نص هدف لإنجلترا، الضربات على المرمى 15 ضربة باتجاه المرمى للأرجنتين قبال 5، 5 ضربات على المرمى نفسه قبال 2. شو دخل الحكم في الموضوع؟ وأنا بحكي لك إياها كمشجع ريال مدريد ومشجع الأرجنتين من جهة ثانية، طبعا هاي الخليط اللي بحكي عنه دائما، بس بقول لك
7: أنا شو اسمه، أنا بختلف معك إنه أنا بس مشجع الأرجنتين ولا بيوم راح
1: يعني. نحن هون عم بيضوي على نقطة أعتقد ما لها علاقة لا بالأرقام ولا الإحصائيات ولا شيء، هو يعني ما زال متأثر في كل قضية إقصاء منتخب مصر والجنون والجدل الكبير اللي رافق. وأنت حكيت جملة على فكرة وكأنك كنت عم تتنبأ بالقادم خاسكية، حكيت الأسبوع الماضي ركزوا معي تمام، اللي صار مع منتخب مصر هو بدون أدنى شك سرقة تمام ومهزلي تحكيمية، لكن إذا عادت وتأهلت الأرجنتين إلى الفاينل رح يكون في استحقاق.
0: هاي اللي حكينا الأسبوع اللي فات،
1: هاي الفكرة.
7: أنا بشوف في فرق بين المنتخب المصري وبين المنتخب الإنجليزي، يعني التعامل الفيفا يعني بتقدر كيف أقول لك إنه سهل عليها إنه يعني تبين حقيقة الوجه تبعها أمام فريق أي فريق عربي.
1: أنت مش قادر تتخطى.
0: بس رامي آخر أربع مونديالات الأرجنتين وصلت 3 نهائيات وفاز، أخذت الكأس مرة واحدة أمام فرنسا في 22، يعني
1: كيف حصل؟ 2016 مع الفاينل
0: 26 فاينل يوم الأحد
1: 2014
0: وعندنا 22 قبال فرنسا أخذوا الكأس
1: 2014
0: في الدقائق الأخيرة ماريو جيتسي سجل هدف لألمانيا قبال الأرجنتين. بتحكي عن مدلل، تكون مدلل فيفا. أنا بقول لك كمان مرة بجوز إحنا كمان لازم نراجع حساباتنا من ناحية الاستحقاق والتقدير اللي لازم ياخده ليونيل ميسي.
1: أسطورة.
0: أنت حضرت امبارح المباراة بالتأكيد، حضرتها كلياتها وشفت كيف ميسي صنع هدفين تمام. بجوز الأول تعال نحكي، الأول مرر الطابي وفرنانديز سدد وجاب جول، هاي بالصدفة. بس الهدف الثاني هو لاعب اسطوره وقدام مصر كمان مصر هدف الثالث ليونيل ميسي تمام او الثاني متاسف هدف التعادل اجب الاصرار لميسي اللي صمم وصرر نجيب جول شو دخل دلائل فيه
1: لا هو قال

0: لغايه الفيفا بانه نحن يعني بلا اعطينا ملاحظه على هذا الموضوع.
1: بلا كان في شويه دلال من الفيفا، يعني لولا دلال الفيفا كان احنا اليوم ما شفناش المنتخب الارجنتيني الفاينل. يعني انا ما بالك كانت ممكن مصر تقتل الارجنتين من هذيك المباراه.
2: انا مش قادر اتخطى. ثواني، ميشيل بلاتيني حكى قبل كم يوم مقابله في الـ في الـ في احد المواقع، تعرف شو حكى؟ حكى ان احنا هو كان انا ذاك رئيس الفيفا لما طيب. كان المونديال بفرنسا.
0: هو مش عم يحكي عن الماضي بس.
2: بس
0: هو مش رح يكون مدلل الفيفا في 2014، في فرق.
2: لا ملوش علاقة. انا بحكي انت بتحكي لما في اخطاء تحكيمية احنا بننسبها لدلال الفيفا. لا، بتصير اخطاء تحكيمية بس مش معناه انه دلال هو دلال الفيفا.
1: مش لدرجة اخطاء تحكيمية بس
0: خاسكين احنا انت يعني كان في رأي.
1: انت حضرت لعبة مصر ولا الارجنتين؟ لا
2: طبعا
1: شفت انه في ظلم واضح.
0: اكيد وكان في ظلم،
2: حكينا انه في ظلم.
0: بس الفكرة هون
1: في فرق بين الشوط الاول والشوط الثاني، يعني كان في فرق، يعني مفارقة كبيرة. كان في حكم بالشوط الاول وحكم بالشوط الثاني.
2: صح،
0: بدي اقول لك شغله، في فرق بين انه هي استخدام المصطلحات احيانا بتخلي الواحد يعني يزيح شوي عن المنطق في عالم كره القدم. لا شك انه كان في مهزله تحكيميه، في استثناءات لليونيل ميسي لانه هو اسطوره كبيره، وبسبب وجوده في الارجنتين عمليا المنتخب الارجنتيني عم يستفيد هنا وهناك من اخطاء تحكيميه، لكن لا اعتقد انه كلمه مدلل الفيفا هي وصف دقيق لاسطوره من هذا النوع صنع نفسه بنفسه. رامي، بدي اشكرك على هاي المداخله، شكرا لك.
1: لا شكرا.
0: يعني لما نتحدث عن أسطورة من هذا النوع خسكي، نتحدث عن هداف كأس العالم تاريخيا 21 هدف، أكثر من ساهم في تاريخ كأس العالم ب 33 مساهمة، أكثر من صنع أهداف في كأس العالم تاريخيا 12، وأكثر من ساهم في الأدوار الإقصائية في تاريخ كأس العالم ب 17 مساهمة، كلها قابلة للزيادة في الفاينل. عم نتحدث عن أرقام جنونية. لا أعتقد أنه في لاعب كرة قدم قدر عن جد أنه يوصل كمان في هذا العمر يعطي النسخة الأفضل منه في عمره 39. وحتى كان في حديث وفي أبحاث علمية اللي عم تفحص قديش ليونيل ميسي عم يتطور كلاعب عبر السنين، ولقت أنه خارج المعادلة والمقياس اللي تم وضعه لتطور لاعبي كرة القدم. بمعنى مثلا في عندك ثلاث فئات، العادي، المتوسط، و الأفضل. ممكن تشوف مبابي، رونالدو، وأسماء كبيرة في الأفضل، لكن حسب الإحصاءات والأرقام ليونيل ميسي هو خارج المقياس، وبالتالي سمي بالبجعة السوداء، وهذا مصطلح يتم استخدامه أو وصف بأي بحث النتيجة اللي هي غير متوقعة أو مش موجودة على مقياس البحث نفسه. فالبجعة السوداء هو ميسي وغوت بلغة كرة القدم. طيب نحن رح يكون معنا آخر اتصال لضيق الوقت، بدنا نعتذر من كل اللي عم بيحاولوا يحكوا معنا، لكن رح نكون إسا آخر اتصال. مرحبا لمين؟
3: يعطيك العافية،
0: يزيدك ألف هلا فيك. مين معنا؟
3: معك إبراهيم من كفر مندا.
0: يا هلا إبراهيم، تفضل.
3: أول شيء أخت ليلى، أنا طالت أذكرك قبل المونديال أنت استضفت شخص كان يشجع الأرجنتين، وبالصدفة سألتي مين ممكن يفوز بالمونديال، قال لك الأرجنتين،
0: وأنا ما صدقت.
3: أيوة،
0: قلت له يا رجل.
3: سألتي مين ممكن يكون الهداف، كمان حكى لك ميسي،
0: قلت له يا رجل.
3: فأنت حكيتي له لا مش ممكن ميسي يأخذ الهداف عشان خلي منافسة بالمونديال.
0: صح،
3: بالبرنامج الزلمة الشاب يعني فكر حاله غلط يعني باختياره.
0: ما حدا بيتنبأ، يعني لو اني اسمي ليلى عبد اللطيف بس بالصدفة اسمي ليلى قيش للأسف.
2: بس على فكرة هو بعده ميسي ما خدش
0: هداف، هو مش الهداف حتى الآن، يعني ممكن ما يسجل بالفاينل وما يكون الهداف
3: حاليا. هو الهداف الأول
0: مبابي لا
2: بس مبابي رح يلعب ثلاثة أربعة، ثمان أهداف لكل واحد،
0: هني بالمشاركة. حتى
2: مبابي رح يلعب ثلاثة أربعة وميسي واحد اثنين.
3: ما توقعت حتى انه يجيب حسب رأي نصف الاهداف.
0: أوه.
3: بس مش بس الاخت ليلى، افكر كثير ناس لانهم ما شاهدوه ما عرفوا شو مستواه.
0: لا انا نحن مشاهد لحظه، نحن شاهدناه ونحن بنعرف شو مستوى ليونيل ميسي، بس هي لسه كنت عم بحكي عن الابحاث العلميه، لحتى الابحاث العلميه ما توقعت انه في لاعب عمره 39 يجي يعطي نسخه من هذا النوع. فعمليا هو اللي عم بيفاجئنا. نحن توقعاتنا عادية بناء على عالم كرة القدم والتحليلات، هو ليفل أعلى. بس كمان هذا بيخذنا لسؤال بأنه أنت مع الأرجنتين، أنت مشجع منتخب أرجنتين ولا مشجع ميسي؟
3: أنا مشجع أرجنتيني، أنا ما بتوقع إنه يوصل هون المنتخب الأرجنتيني حقيقة، يعني توقعت إسبانيا تأخذها يعني. ميسي يعني صراحة أنا فجأني أخرى أنا يعني مش بس

0: مستوى غير وعقليته غير، العقلية أكثر من المستوى أنا المستوى يعني باللعب نفسه.
1: طيب في تعليقات عم توصلني إسا بهذا النقاش بأنه أنتوا عم تسلطوا ضوء على ليونيل ميسي اللي ما عمل إشي مبارح، شو رأيك في هالتعليق؟
0: ميسي لعب إجري وبيده، اللي كان يتطلع إذا ميسي ما كانت معه الطابي كان يأشر للعيبته بكل وقت. ميسي لعب مدرب داخل.
2: لا بس أنا بقدر أفهم هاي التعليقات اللي بتوصل ليش، لأنه لو ترى مارتينيز اللي البديل اللي دخل في الدقيقة 82 وسجل هدف الفوز غير مارتينيز، في عندك كمان جونزاليس اللي عمل خربطة في الدفاع الإنجليزي، بس مارتينيز مع 40 هدف مع المنتخب الأرجنتيني و13 صناعة هدف، هو اليوم يعني اللاعب اللي ضرب هدف الفوز واللي أوصل ووصل الأرجنتين للنهائي. الطاقم المساعد اللي كنا نحكي عنه طوال المونديال يعني بشكل بشكل بشكل واضح حضر لربع النهائي وحضر لنصف النهائي، ربع النهائي خوليان ألباريز مع الهدف
1: وهذا سبب للبعض من مشجعي الأرجنتين اللي منقول لهم الأصليين يعني ما قبل حضور ليونيل ميسي، بيشوفوا اليوم انه في عملية اختزال مبالغ فيها بانك يعني تختزل هذا المنتخب الكبير بأسمائه وبكل واحد ولاعب بمساهماته بليونيل ميسي. إذا هذا ظلم ما بعرف قديش، بس
2: ونسكالوني كمان مدرب مع التغييرات مع التكتيك
1: نعم ينذكر، يعني كل تسليط الضوء عم بيكون على ليونيل ميسي، فارض حاله في كل الجبهات.
2: صحيح.
0: بس حكى هون الاخ عن الهدف الاول حتى امبارح اللي بقول انه ميسي ما خصه فيه، حتى هالهدف اذا بترجع بتشاهده بتشوف كيف ثلاث لاعبين راحوا لعنده
1: وسع المساحه
0: بالضبط، يعني مش ما خصه، لا خصه فيه حتى صدقني.
1: هاي نقطه جدا مهمه اسا رح نحكي عنها، شكرا لك على هاي المداخله عزيز. شكرا
0: يعطيك العافيه.
1: هاي نقطة جدا مهمة رح كملها من الاتصال، بأنه نحن بنعرف قديش أنه في حضور، وهذا كمان كان نقاش على كريستيانو رونالدو كمان، أنه البعض من الأسماء الكبيرة لما تحضر في الملعب مش شرط تقوم بعمل استثنائي، بمجرد حضورها بتجذب الدفاع إلها توسع المساحات، فبالتالي لما بينزل ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو والدفاع بيهجم عليه يعني بيدافع عليه حتى يسكره وما يخلوه يتحرك، عمليا بيعطي المساحة لباقي اللاعبين بحرية التحرك كبيري. هذا مشهد شفناه مش بس مع ليونيل ميسي، فعمليا هي نقطة صح إيجابية، وهي واحدة من الأسباب اللي تحدث عنها أفضل مدرب البرتغال بأنه مصر على إقحام كريستيانو رونالدو لأنه يربك الدفاع، وعملت قضية جدلية كمان في هذا السياق إذا بعده بيربك الدفاع ولا لا، لكن في طبيعة الحال هاي مساهمة اللي نحن منقلها مساهمة سرية في عملية الهدف، لكن في عالم كرة القدم والإحصائيات لا تحتسب، بس نحن بنعرفها وبنشوفها على أرض الواقع.
2: من هذا الأمر هاي وظيفة المدرب يعطي الحلول يلاقي الحلول، يعني انت شوف منتخب اسبانيا كيف عمليا مسك اللاعبين فرنسا الهجوم، يعني مبابي لحاله ممكن ياخذ لاعبه واثنين وليساي لاعبه واثنين ديمبلي لاعبه واثنين باركولت عن كل
1: ما
2: واحد
1: ما كانش محتاج يمسكهم لانه الغاهم مدربهم قبل ما ينزل على ارض الملعب،
2: غير انه الغاهم مدربهم كمان النظام منظومه الدفاعيه عباره انك انت تتحرك كمان مع فريق الخصم وكل لاعب بيغطي على زميله، هاي فلسفة من ناحية كرة القدم، مش بالذات مش إلا أنت تقول أوكي أنا لعبت نجم بدي أخذ ثلاث لاعب دفاع والباقي بيكون مفتوح، هاي بدك كمان مدرب اللي يتطرق لها ويعطي الحلول. بس في نهاية الأمر ليونيل ميسي حتى لو تحط عليه اثنين أو ثلاث، شفنا مبارح اثنين أو ثلاث بيقدر
1: كان قادر بعده، بعدين كان في سكالوني كان جدا ذكي بأنه ما حصره، يعني انتبهت كيف كان عنده قدرة على ربط الخطوط في بعضها بالتحرك بشكل حر، وبالتالي قدر عن جد أنه يكون ميسي اللي نحن دائما بنحب نشوفه في نسخته المثالية. رح يطول الحديث لو نضل يعني حلقات وحلقات وحلقات نحكي عن ليونيل ميسي، مش رح نعطي حقه. الفاينل يا جماعة يوم الأحد، توقعاتك خسكي للفاينل إسبانيا والأرجنتين هي قبل الختام؟ توقع شو عم بيع على التطبيق؟ لسه
2: بعدني
1: لسه ما عبيته ولا أنا
2: معنا وقت،
1: شو ما عندك جواب؟
2: طلع هو الاستحواذ الإسباني أمام الخصوني وأمام ليونيل ميسي وأمام صعبة، هاي
1: أنا أتوقع إسبانيا بصراحة
2: جد؟
1: 2-1
2: 2-1 إسبانيا.
1: أنت
2: الأرجنتين
1: 3-1 3-1
2: إسبانيا اللي مش
1: دفاع إسبانيا بدي يأكل ثلاثة في الفاينال،
2: منظومة إسبانيا مش بس دفاع.
1: طيب حلو، كنت بدي أقول لك أنه بحال حققت الأرجنتين كأس العالم رح تعيد الإنجاز الوحيد اللي مين عمله بنسختين متتاليتين
2: بيك تو بيك
1: بلي
2: برازيل
1: برازيل فقط. نسختين متتاليتين تحصل على كأس العالم،
2: وبعد بصير عنده أربع

0: مرات كأس العالم زي إيطاليا، البرازيل مع خمس
1: تطلع لأربعة نجوم. وهذا بيخذنا لسؤال كبير، ما إذا بالفعل تم تحقيق النجمة الرابعة،
0: إذا
1: راح يتساوى مارادونا مع ميسي 2-2؟
0: لا تمام، ممتاز، هاي واحدة. 2-2 لأنه لعب بمارادونا بال 78 ولا 82، بال 78 بس شارك مشاركة مش
1: بس كان موجود.
0: إذا الأرجنتين أخذت المونديال يوم الأحد، الأرجنتين راح تعمل كوبا أمريكا ومونديال، كوبا أمريكا ومونديال، راح تكون أعظم منتخب في التاريخ، راح يكون أكبر من إسبانيا
1: من ناحية
0: من إنجازات 2008 يورو، 2010 مونديال، 2012 يورو إسبانيا. تمام، هاي أعظم إنجازات.
1: وبحال حققت إسبانيا، إسبانيا مع اليورو كأس عالم، بحال حققت اليورو،
0: أنا بحكي عن لا بعد في لإسبانيا، بس أنا بحكي عن هاي الجيل لمنتخب الأرجنتين
1: راح يكون هو
0: إذا جاب، راح يكون أعظم المنتخبات إلى جانب برازيل بيلي وإلى جانب كمان إسبانيا 2010.
1: طيب نحن ما نشكركم، وصلنا للختام أحبائي، بتأمل كنوا استمتعتوا معنا. موعدنا الأسبوع القادم راح نكون عارفين هوية الفائز والبطل في كأس العالم. شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك اوبتي نايس.
0: اوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: لكل واحد بده يبني بيت، حابب تشوف بيتك كامل وبالحجم الطبيعي قبل ما تبنيه؟ بلانكس بيعطيك الحل المثالي. تعال عيش داخل بيتك قبل ما تبنيه. ابحث عن عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. بلانكس، المستقبل بين يديك. فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال. تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع، حتى 40% تخفيض. فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
3: رحلة منظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز، والآن رحلة منظمة إلى جوهرة البلقان، البوسنة والهرسك، حيث الطبيعة الخلابة والمعالم التاريخية والإقامة الفاخرة. لثمان أيام تشمل طيران، فندق، باص، مرشد سياحة والدخول إلى أهم المعالم في البوسنة والهرسك. احجزوا مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة. 055-317-99-99.
4: الشمس دائما
5: شوي على اليمين، لا لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوة نت، هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
6: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM 6.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة رجلا في الأربعينيات من عمره من مدينة الطيبة بشبهة تهديد طبيب داخل عيادة تابعة لصندوق المرضى في المدينة وهو يحمل مسدسا غير حقيقي. وبحسب الشرطة فإن المشتبه به الذي لم يكن راضيا عن العلاج الذي تلقاه اتصل بالطبيب هاتفيا وطلب منه البقاء في مكتبه

0: قبل أن يصل إلى العيادة وهو يحمل مسدسا غير حقيقي، ويطلب من موظفي الاستقبال إبلاغ الطبيب بحل الأمر كما جاء في البيان. صدقت اللجنة الوزارية لشؤون جهاز الأمن العام الشباك على منح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حماية أمنية مدى الحياة، فيما ستستمر الحماية لزوجته سارة طوال فترة حياته، كما تقرر توفير الحماية لنجليه لمدة 5 سنوات بعد انتهاء ولاية نتنياهو. وجاء القرار بالإجماع بناء على توصية رئيس جهاز الشباك دافيد زيني. وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن نتنياهو وأفراد عائلته سيبقون عرضة لمستوى مرتفع من التهديدات الأمنية على خلفية ما وصفه بدوافع انتقامية مرتبطة بعمليات نفذت خلال الحرب. وإلى الملف الإيراني، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية مهر بأن غارات أمريكية استهدفت عدة مواقع في محيط جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز. وفي وقت سابق أفادت وكالة صابرين نيوز بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس جنوب إيران. وأضافت الوكالة أن المنطقة تشهد ما وصفته بمواجهات بحرية دون تقديم تفاصيل إضافية. بقاء في سياق الملف الإيراني، أفادت وكالة رويترز نقلا عن 3 مصادر بأن إيران أبلغت جماعة الحوثيين بضرورة الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في حال شنت الولايات المتحدة هجمات على البنى التحتية الإيرانية. وأضافت المصادر أن هذا الخيار طرح للنقاش داخل دوائر القيادة الإيرانية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تسود أجواء لطيفة ومنعشة خاصة في المناطق المرتفعة، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس 19، الجليل الأعلى 20، طبرية الناصرة حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 23، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كامبوس. التطوع كلمة نسمعها كثيرا، ولكن هل نستشعر

0: حقا معناها؟ ساعات تسجل أم قيمة تعاش؟ هل هو عطاء حقيقي أم أصبح في بعض الأحيان وسيلة للظهور؟ في هذه الحلقة سنخوض رحلة نعيد فيها اكتشاف مفهوم التطوع، نناقش تسطيح هذا المفهوم، نناقش واقع التطوع في المدارس ودور المجالس المحلية في تعزيز هذه الثقافة. فهل ما زال التطوع رسالة تحدث أثراً أم أصبح صورة تنشر وتختفي؟ هذا ما سنناقشه معاً في حلقتنا اليوم. من وراء الميكروفون يا رحج يحيى والزميل دكتور محمد خلايلي، في الهندسة الإذاعية والإنتاج عادي ياسين. معنا في الاستوديو جوان جبارة وأمنية عساوي. مساء الخير.
1: أهلا يا نور. مساء النور.
0: أهلا وسهلا فيكن صبايا، نورتوا الاستوديو. اليوم رح نحكي هيك عن مفهوم التطوع. بداية بحب كل واحدة فيكن هيك تعرفنا عن حالها.
1: أهلا يارا، دكتور محمد كمان جوان. أنا أمنية عساوي، ناشطة اجتماعية، عضو في جمعية محلية اسمها مبادرون، وكمان مركزة لحركة شبيبة بيتنا.
2: مرحبا للجميع، أنا جوان جبارة من الطيبة، أنا عمري 19 سنة وحاليا مركزة في شبيبة بيتنا، بالإضافة إلى مشروع كمم اللي هو تحضير للجامعة.
0: أهلا وسهلا صبايا. بداية منحب هيك نسمع منكن، كيف بلشت مسيرتكن مع مصطلح التطوع؟
1: بداية أنا شخصياً بدأ معاي هيك من جيل اللي هو كثير صغير نسبياً، يعني من جيل الابتدائي، وهناك أكثر كنت يعني على مستوى البيئة اللي أنا عايشة فيها، فمفكر إنه الحياة وردية وكل شيء تمام وكل شيء حلو وفي مبادئ وقيم وفي أشياء اللي إحنا ماشيين عليها في حياتنا، وشوي شوي هيك لما صرت يعني أندمج في العالم فشفت إنه في كثير أشياء اللي هي سلبية موجودة في حياتنا، وكان بهمني ودائماً أنا هيك يعني من جيل صغير وأنا بحس إنه ربنا خلقني لحتى أعمل إشي كبير في هذا العالم، وشوي شوي صرت أكتشف إنه هذا التغيير الكبير اللي أنا حابة إني أعمله في العالم هو رح يكون عن طريق التطوع، ومن هون أنا هيك بديت أشق طريقي في إنه أشارك في عدة حركات شبيبة، مجالس طلاب بلدية وكمان مدرسية وغيرها من الأطر المحلية بالأساس، يعني في هذيك الفترة اللي كنت عن جد عن طريقها بحاول أعمل التغيير اللي بحلم إني أشوفه في العالم.
0: شاركينا هيك بأول تطوع عملتي.
1: أول تطوع عملته كان في بداية هيك شاركت بأكثر تقريبا من 5 أطر بشي مرحلة، والحمد لله أصلا أنه كان في عن جد أطر محلية في البلد اللي أقدر أني أتطوع فيها، وكالعادة مثل أي مشاريع ثانية أنه أكثر فترة بيكون فيها تطوع عادة خلال السنة في مجتمعنا العربي هو في رمضان، فكان أكثر على مستوى طرود وغيرها، بس لقدام الحلو أنه إحنا استمرينا أنه يعني على قصة أنه المشاريع تبعت الطرود الغذائية وغيرها يش اللي هو يعني جدا شائع، بس الأحلى أنه إحنا كمان ما بعد رمضان استمرينا. وبالأساس كان أكثر نشاطنا في هذيك الفترة يختص في كل ما يتعلق في العنف والجريمة اللي كانت حتى نسبيا يعني أقل من شو إحنا بنشوف اليوم، وكنا نظلنا مثلا نعمل حملات اللي هي توعوية، مظاهرات، مسيرات ضد العنف والجريمة اللي هي كانت بالأساس على مستوى رفع الوعي تجاه أهل البلد إنه إحنا ما بدنا العنف والجريمة، إنما بدنا الأمان.
0: رح نناقش طبعا كل المحطات هيك اللي ذكرتيها ونتعمق ونخوض فيها أكثر. بحب أسمع كمان من جوان، شو هيك الإشي اللي دفعك إنه تتطوعي وتكوني ناشطة؟
2: في البداية أنا كطالبة جديدة في صف سابع، مرحلة جديدة، ناس جداد، أنا كنت إنسان اجتماعية وتم انتخابي من قبل صفي، ففتت على مجلس الطلاب وحسيت في هذا المحل الطالب بيقدر يعبر عن رأيه وإله المساحة إنه يطور من شخصيته، فأنا حبيت إن أكمل بهذا المحل وهنا بلشت.
0: جميل.
3: يعني جوان وأمنية، إذا بنرجع للبذرة الأولى يعني حكيتوا على القضية العامة اللي حركتكو، هل أخذكو على بيوتكو شوي، نرجع للعائلات، نرجع للأهالي، نرجع للأسرة اللي سميها النواتية، العائلة النواتية، يعني البيت، قديش برأيكو موضوع الانتماء واستحقاق الانتماء في التطوع والعطاء لهذا المجتمع هو موضوع اللي بيبدأ أصلا في البيت، يعني قديش كان في حديث وحوار ونقاش ودفع من الأهل باتجاه أنه مبسوطين باللي بتعملوه، بدهن إياكوا تعملوا اللي بتعملوه.
2: بصراحة أنا لولا دعم أهلي كان أنا ما وصلتش لهون وما أنجزتش كل هذول الأشياء. فبالبداية لازم الأهل هم اللي يشجعوا أولادهم، هم السند الحقيقي لأولادهم، فهم لازم يشجعوهم يدعموهم إنه يكونوا بهيك أطر عشان يكووا شخصيتهم، يطوروا من حالهم ويكونوا مصدر خير لمجتمعهم. فلولاهم عن جد أنا ما وصلتش لهون. فأنا مع إنه الأهل يدعموا أولادهم، وطبعا في عنا قلة وعي في مجتمعنا لأنهم بالنسبة لهم أهم إشي الولد يروح يتعلم أو يروح لطرق اللي هي سلبية. فلازم نشتغل هذا الموضوع.
3: إيه أمنية، بدي أسألك على موضوع التطوع وتأثيره على نسميها على المزايا الشخصية. بمعنى في رأي اليوم بقول لك إنه ليش أنا أعطي يعني، وليش أنا أتطوع، وليش أكون جزء من أطر اللي بتساهم بهذا العالم أو بهذا الاتجاه أو بتدفع المجتمع خطوات إلى الأمام. بقول لك إنه أنا خليني أستثمر في ذاتي في مسارات تقدم الشخصي. قديش التطوع كان له أثر على شخصك، على الكفاءات والمهارات الشخصية، وقديش بتعتبر إنه التطوع كمان ساهم في تطور شخصيتك؟
1: شكرا بداية محمد هيك على السؤال. صراحة الاستثمار الشخصي بالنسبة لي هو كان أصلا إني أروح أتطوع، لأنه خاصة أنا يعني صح إنه أنا بداية عمري 23 سنة، فأنا يعني تخرجت كمان من الثانوية قبل 5 سنوات وأنا ما زلت لليوم يعني بتطوع، هو صار اليوم جزء يعني نمط من أنماط حياتي يعني إن أنا دائما أتطوع بشكل اللي هو يعني مستمر. فبداية بشوف إنه التطوع هو أساسا يعني أداة اللي ممكن تكشفنا أكثر على العالم وعلى المجتمع، وكمان بالإضافة لهيك يعني على ذاتنا وكمان على المهارات اللي إحنا ممكن نطورها. فعلى سبيل المثال يعني إحدى المحلات اللي أنا كمان هيك اتطوعت فيها هي جمعية مبادرون اللي كمان على كل المستوى التنظيمي وكمان إدارة الجمعيات، إدارة المشاريع وغيرها. فأنا اكتسبت كثير من الخبرات اللي كمان بالتالي أهلتني مثلا أني أدير مشروع أو برنامج اللي هو قيادي. وبالإضافة لهيك أنا كمان حتى إحدى المحلات كمان اللي اتطوعت فيها هي الإطفاء والإنقاذ اللي بالتالي كمان سهلت لإلي الطريق أني كمان أشتغل كمرشدة في الإنقاذ.
3: أمنية فوتينا أكثر على تفاصيل لما بتقولي ساهمت وطورت وزادت، قولينا أكثر لهذا العالم يعني شو القضايا أو المواضيع أو الأدوات أو الآليات أو حتى المعرفة اللي اكتسبتيها من خلال تجربتك التطوعية.
1: بداية ممكن أشارككم إنه يعني في صغري كنت شخصية اللي هي يعني جدا خجولة، ولا مرة مثلا كنت بتخيل إني أوقف على منصة أحكي قدام كثير ناس وعن جد أغذر إني أأثر فيهن. بس شوي شوي لما كان في عن جد تجربة وسيرورة طويلة اللي أنا نسبيا مركتها، ومن هون كمان بحب أحكي إنه التطوع هو مش بس هذا العالم الورد اللي فيه إحنا بنحس مشاعر حلوة، إنما فيه كمان يعني صعوبات محددة إذا إحنا اجتزناها فإحنا عن جد رح نوصل لمحلات اللي كثير بعيدة. فبالتالي أنا تعلمت كيف ألزم، تعلمت كيف لازم أجتهد، تعلمت كمان أني كيف أنتبه وأسلط الضوء على قضايا اللي هي بتهمني وبتهم كمان شعبي وبتهم كمان مجتمعي. فبالتالي هون أنا كمان لازم أتعلم كيف أني أميز أصلاً أنه في مشكلة، وأنه كمان أوصل لهي المحلات الصعبة في مجتمعنا وأشوفها وأحاول عن جد يعني أنه أغير فيها. فبالتالي أنا عشان أعمل هذا التغيير الكبير مهم كثير أن أشتغل على ذاتي. فبالإضافة لهيك يعني أنا كمان خريجة برامج قيادية مثل برنامج مسار أو برنامج دروب المعرفة عن طريق معهد فان لير، اللي كمان كل إطار أنا كنت موجودة فيه كنا بنسلط الضوء على مشكلة مجتمعية مختلفة. فبالتالي هون أنا بنكشف أكثر للقضايا والمشاكل المجتمعية اللي موجودة، وبحاول هيك أنا كمان أطور تفكير نقدي، تفكير اللي هو خارج الصندوق لحل هاي المشاكل.
0: جوان شاركينا هيك بمبادرة حسيتي إنها عملت أثر معين.
2: أنا سني المركز كنت رئيسة مجلس الطلاب البلد التباوي، وإحنا قعدنا كأعضاء شبيبة وفكرنا شو الإشي اللي ممكن نعمله ويفيد مجتمعنا ونحاول نغير وبنفس الوقت نوصل رسالتنا. ففكرنا، أخذت من هذا فكرة ومن هذا رأي، جمعناهن مع بعض وطلعنا بفكرة مؤتمر كان اسم المؤتمر مؤتمر منبر الشبيبة. طبعا احنا اشتغلنا وعملنا كل اشي مع بعض، بدأنا من نقطة الصفر، دعينا الدكتور احمد طيبة والصحفي ضياء حجحية اللي احنا كمندوبين قعدنا وشاورناهم وحكينا معهم، كان في حوار اللي من خلالهم قدرنا نوصل رسالة، وبرضه بنفس الوقت خلي الناس تعرف شو يعني هذول الأطر، شو يعني حركات شبيبة وشو مجالس الطلابية ومدى تأثيرهن علينا.
0: لما بتحكي مندوبين عن مين بتحكي؟ شبيبة بجيل 18-19؟ عن مين بنحكي؟
2: إعدادي وثانوي.
0: بتحكي على شباب وصبايا بالمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية قعدتوا؟
2: نظري. نقدر نقول عنهم شبيبة.
0: شبيبة.
2: إحنا اللي سوينا المؤتمر وعملنا كل إشي، قعدنا معهم حاورناهم، ولما قعدنا مع الصحفي ضياء حج جحية شاورنا في موضوع العنف والجريمة المنتشر عنا، فمن خلاله إحنا حبينا

0: بنوصل رسالة إنه في بعده خير وفي ناس بدها تغير وبدها تعمل عشان نوصل للأفضل.
1: خديني هيك لغرفة التخطيط، هل كان السيرورة كانت سلسة؟ كان في تحديات معينة؟ بالذات إنه عم تطرحوا موضوع جدا صاخب وصعب بمجتمعنا اليوم.
0: طبعا كان في كثير تحديات اللي واجهناها، وإحداها كان فترة حرب. أجلنا المؤتمر 3 مرات وكنا موصلين لمرحلة إنه يمكن إحنا نوقفه، بس مع كل ذلك إحنا كملنا، وإصرارنا هو اللي خلانا ننجح. وبرضه بدي أضيف شغلة، إحنا برضه عملنا على شغلة إنه دعينا رؤساء مجالس طلابية من بلدان ثانية، فهنا بكنا بدنا نقوي العلاقة ونورجي إنه في تعاون بين البلدان، وإحنا هدفنا واحد بالأخير إنه بدنا مجتمع صالح وبس.
2: وأمنية بدي يعني أرجع معك شوي للمحطات اللي حكيتي عنها، ولكن أيضا هيك بما أنك كمان يعني بتشتغلي مع أبناء الشباب اليوم، يعني أنت كمان تنتمي لفئات الشباب ولكن بتشتغلي مع أبناء الشباب وشعر أنه عندك دور ومسؤولية اتجاه هذا الجيل وزرع هاي البذرة في عقول وفي أفئدة وفي وجدان الجيل الشاب أنه يكون أكثر ملتزم وأكثر منتمي وأكثر معطاء للمحل اللي ربي فيه ترعرع فيه، ومحاولة بناء مجتمع صالح بمصطلحات جوان نخذين. قديش بتشوفي انه هذا الموضوع حاضر عند الجيل الشاب؟ قديش هو اليوم موجود في هذا الإطار؟ مفاهيم التطوع، مفاهيم موجودة وفيها دافعية داخلية انه انا بدي اكون وبدي اعطي، ولا انت شايف انه اليوم الموضوع بده اجتهاد وبده شغل وبده يعني اعادة بناء ورسم من البداية؟
3: مقارنة في فترة الشباب، يعني أنا كشاب لما كنت في فترة الشبيبة الصراحة بشوف أنه في اختلاف. يعني فترتها بتذكر كان في عنا عدة أطر للشبيبة، وكان الكل يعني هيك كأنه شخص بتحدى الآخر أنه مين بتطوع أكثر، مين عن جد في عنده كمان تأثير اللي هو أكبر. بينما اليوم أنه بنشوف أنه والله الشخص أصلا اللي بروح على حركة الشبيبة هذا كرنج، أنه ليش يعني لحتى نروح.
1: لو سمحت إحنا موليد التسعينات فترجميلنا
3: انه كانه يعني خلص، انه شو يعني رايح تعمل، انه انتم بتروحوا هناك تتهبل، او انه مش عن جد بتعملوا الاشياء اللي هي يعني مفيده. فانه بالعكس فهي الاشياء هي بتحبط هذا الجيل. بالاضافه لهيك يعني والعامل كمان اللي كثير بياثر انه اليوم كلياتهم موجودين على السوشيال ميديا، وانا بفضل اظل قاعد في البيت على تيك توك على انستغرام بدل ما عن جد اروح اني اطور من ذاتي واطور كمان من بلدي. وكمان على هاي النقطه هيك وعلى السؤال السابق اللي سالتني اياه بدي اجاوب هيك عليه بشكل مباشر بالنسبة لأنه شو بتروحوا تساوي، يعني أنه ليش لحتى تقدم إشي من غير مثلا مقابل. فبفكر اليوم صحيح أنه التطوع هو يعتبر كأنك بتقدم إشي اللي هو من غير مقابل، بس بتخيل المقابل وفي قيمة يعني مضافة اللي هي عظيمة اللي بتكون عن جد عن طريق التطوع اللي يعني مش راح عن جد حدا يمكن يقدر يشرح أو يوصف إلا اللي عن جد جرب. بس بفكر برضو أنه اليوم أصلا شو يعني المقابل؟ هل دايما المقابل هو لازم يكون مادي وإشي اللي هو ملموس؟ بتخيل أنه اليوم عن جد الواحد لما بروح يعني بتطوع في كمان أشياء اللي هي
2: راح تطلع لفاصل صغير ونرجع
1: ونكمل لأمنية الحديث. شكرا لك.
4: محسن حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسن حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
5: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لي حياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
6: الشمس دائما.
7: شفت أما شاعر جابه بدكاه تشعيم.
8: سلام، معك أبو الحروف. صحيح، هدف رائع كان بدكات الشعيم هي بالدقيقة 90.
9: الشمس من حط النقط على الحروف.

عدنا إلى برنامج الكامبوس، واليوم عم نطرح ملف شائك في حياة الشبيب. اليوم بنحكي عن موضوع التطوع ومفهومه وترسيخه لقيم المجتمعية. معنا بالاستوديو أمنية عساوي، جوان جبارة، مكملين. أمنية، بلشت تحكي هيك عن شبكات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الجيل اليوم، ممكن بتسبب له نوع من الكسل، نوع من البعد عن الميدان، نوع من الاغتراب كأنه عن الحيز هيك المحلي اللي احنا موجود.

0: موجودين فيه. شو بتحب تضيفي لنا بهاي النقطة؟
1: هو بداية يعني بالإضافة لأنه عامل اللي بيؤدي للكسل وكمان للبعد عن المجتمع، يعني هي كمان صارت كأنها كمان منصة للتنمر. يعني مش زمان مثلا إحدى الطلاب عندي في الشبيب يشاركوني إنه فجأة بفوت على التيك توك ببعث له حدا صديقه صورته مكتوب عليه هيك عدة شتائم وعدة أشياء ثانية، وشكله إنه في حدا يعني تخربط في الصورة تبعته، وليش مثلا كثير أزعجه وهو ما عنده أدنى فكرة يعني مين الشخص اللي نشر. فكمان هي إحدى العوامل اللي كثير أصلاً بتأثر يعني على أبناء الشبيبة. وبالإضافة لهيك يعني اليوم إحنا للأسف برضو موجودين في عصر اللي كل حدا هو عبارة عن منصة هيك إعلامية ممكن يعني نعتبره، اللي كل الوقت بيروجوا لعدة أمور يعني وعدة مواضيع وقضايا بس من وجهة نظرهن الشخصية، اللي مع احترام شديد للكل بس يمكن مش الكل هو المنصة أو المرجع اللي نسمع منه على عدة قضايا اللي هي شائكة حول العالم. فعشان هيك هذا الإشي كمان يعني بأثر عن جد على شو المضامين اللي إحنا يعني بنتلقاها وكيف يعني بتأثر على حياتنا وشو الإشي اللي إحنا اليوم صرنا نعطيه يعني القيمة الأكبر. يعني اليوم للأسف إنه الغالبية مثلا بتطلعوا أكثر على أمور اللي هي مادية أكثر على براندات وغيرها، وبالتالي يعني بصير حلمهن إنه مثلا إني أصير بعرفش إنفلونسر وأربح مبلغ معين وبالآخر نمط حياتي يكون معين وبشبههن، بدل مثلا ما يكون إنه أنا أعرف كيف إنه أشق طريقي وبطريقة اللي عن جد هي ملائمة لشخصيتي وأترك الأثر اللي أنا عن جد بدي إياته، مش بس إنه عدد صور معين ولا عدد متابعين معين.
2: أنا بدي بعد شوي نتعمق في هاي النقطة، ولكن بدي أسأل جوان على هذا الموضوع. يعني بتعاملك مع أبناء جيلك، خلينا أقول في مجلس الطلاب البلدي، في الأطر والحركات الشبيبة اللي كنت كمان متداخلة وجزء منها، يعني موضوع السوشيال ميديا أصبح موضوع يعني محتوم، إنه كله موجود هناك والكل عم بنكشف على مضامين وعلى حسابات وعلى صفحات وعلى مؤثرين وشخصيات. برأيك بهذا العالم كيف بالإمكان اليوم في ظل وجود هاي المنصات إنه بالإمكان مع هيك إنه نقول لا، في حيز يعني فعلي حقيقي في مجتمع، في حيز عام اللي إحنا كمان لازم نكون متواجدين فيه ولازم نساهم في حمايته في تطويره وفي إنه نساهم في رفعته، يعني إنه في تطوير هذا المحل اللي اسمه المجتمع. يعني
3: هنا بيجي دورنا كشباب وكحركات شبيبة إنه نستغل هاي النقطة لصالحنا ونعمل أمور اللي تجذب الطلاب لإلنا، بدل ما يروحوا يقضوا ساعاتهم في أماكن اللي هي غلط وينجروا لطرق اللي هي سلبية نوعا ما، فبيجوا لعنا. بحبوا هم عندهم حب استطلاع هذا الجيل، فبحب إنه يتعرف وينكشف على أمور جديدة، فنحن بيجي دورنا بنعمل أمور اللي تجذبهم لعنا.
2: وقديش برأيك بالإمكان توظيف شبكات التواصل الاجتماعي أو وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة هذا الهدف؟ يعني بدل ما تحويل وسيلة التواصل الاجتماعي كيف حكت أمني قبل شوي لمحل استهلاك مواد اللي هي مادية واستهلاكية واستعراضية، وحتى مرات حكت عن التنمر على الأمور اللي هي سلبية، قديش في الإمكان كمان إنه لا نستخدمها بالجوانب الإيجابية تبعتها؟
3: أنا قبل قلت إنه في قلة وعي عنا في مجتمعنا من ناحية الأهل إنه بدهم أولادهم يطلعوا يا متعلمين أو يروحوا على الطريق الغلط. مع كل ذلك بنقدر نستغل مواقع التواصل الاجتماعي، بما إنه أغلب الناس عندها كل هذول المواقع، من خلالهم نستغلهم إنه الأهل يعرفوا شو مجلس الطلاب وشو حركات الشبيبة بتعمل. فبنقدر عن طريق فيديو، عن طريق نوري مبادراتنا للعالم، نوري شو إحنا بنعمل وعن جد شو إحنا.
0: محمد، يعني مؤخرا في كثير فيديوهات تنتشر بالذات بفترة في الشهر المبارك أو بفترات الأعياد، إنه نفس الريل تقريبا لكثير ناس إنهم بيروحوا مثلا على دار أيتام وبتطوعوا هيك شوي بغبشوا وجوه الأولاد، بس يعني نفس الريل ممكن 7 أو 8 مؤسسات عم تكون بنفس الدور. قديش اليوم حسب رأيك، حسب رأيك أنت دكتور، السوشيال ميديا صار منصة للاستعراض؟ إنه يعني أنا بعمل خير، أنا بعمل مبادرات، كداش بتحسوا إنه عن جد السوشيال ميديا صارت تتغذى هاي الاستعراض اللي اليوم عم يكون؟
1: للأسف إنه أكيد يعني بالآخر إنه هاي المنصة ممكن إنها يعني كل شخص هو اللي بيحدد إنه كيف يستخدمها، هل باستخدام اللي هو إيجابي أو سلبي. بس الأكيد إنه إحنا اليوم مثلاً أفكر كحركات شبيبة أو الناس اللي هي عن جد عاملة ضمن المجتمع المدني، هن بيحاولوا بالعكس يوصلوا يعني رسالة. ومثل ما حكيت إنه ليش ما الترند تبعنا يكون إنه نعمل كداش أكثر يعني خير في المجتمع تبعنا، فهون إنه كيف عن جد كل واحد يعني وجهة نظره للأمور. وإنه بتأمل إنه في الآخر إنه الحدا اللي بيعمل يعني العمل الخيري هو مش عن جد بس للاستعراض،

0: لأنه في عن جد ناس بحاجة للعمل اللي هو قام فيه.
1: أنتوا مع ولا ضد إنه إحنا نتطوع؟ هل يعني نعمل نقوم بالتطوع وما ننشر، ولا أنتوا بالعكس مع إنه ننشر المبادرات عشان ممكن نجذب كمان ناس؟ شو رأيك إنه الموضوع؟
0: أنا بفكر إنه الإشي بتعلق في المبادرة نفسها. يعني مثلا إذا أنا اليوم بدي أروح ممكن على عائلات مستورة أو مثلا عند إشي اللي هو مثلا حساس نسبيا، فأقل بفضل إني أنشر، لأنه برضو بالآخر يمكن الهدف تبعه هو عن جد أساعد هذا الشخص اللي هو بحاجة لهذه المساعدة، وكمان إنه تترسخ قيمة العطاء عند الشبيب اللي هني موجودين معاي. فأنا بالتالي مهم تأثير إنه يكون بداية على أبناء الشبيب اللي معاي، إنه أنا فهمهم ليش إحنا جينا هون، شو الإشي اللي بنعمله وشو تأثيره علينا على الحدا اللي احنا قدمنا له مثلا ممكن هاي الخدمة. وبالإضافة لهيك إذا كان في المجال إن احنا ننشر ونجذب مثلا ابناء شبيبة أو شريحة اللي هي أوسع اللي تيجي تطوع عنا وتكون كمان جزء، أو عن جد هيك نورجي للناس إنه، لأنه بالنهاية برضو الناس اللي بحاجة يشوف إنه والله بعد في خير بالعالم عن طريق شي فيديو ولا ريل اللي يشوفوا فيه إنه في ناس بعدها بتعمل خير، في ناس بعدها بتتطوع، العطاء ما زال موجود في العالم.
1: جوان،
2: لكل شغلة في سلبيات وإيجابيات، بس لو نيجي نطلع القائد الحقيقي واللي بده يعطي من كل قلبه بكش همه إنه يورجي العالم إنه أنا بعطي شوفه، بالعكس. ولكن في عنا نقطة مهمة إنه إحنا بدنا نوصل صوتنا وبدنا نوصل رسالتنا، فعن طريق الفيديوهات والسوشال ميديا إحنا بنعمل على هذا الإشي إنه نوصل صوتنا والناس تعرف مين إحنا وتنضم لنا، ويكون عدد الناس اللي بتحب تعمل خير أكبر.
3: أنا يعني بهاي النقطة قبل فترة قرأت مقال على يعني بموضوع شوي مختلف، ولكن في النهاية في سؤال بالآخر تأثير الفعل اللي الإنسان بيعمله، وفي أمور اللي هي ضمن السيطرة وفي أمور اللي هي خارج السيطرة. بمعنى ممكن إنه الشخص اللي قرر إنه ينشر هدفه ونيته الأساسية هي نية إيجابية، بمعنى إنه هدفي أنشر إني أزرع هاي البذرة أروج لها يعني وأنشرها على أمل إني تكون عدوى إيجابية لأحث ناس آخرين إنهم يفوتوا على هذا العالم. وممكن إنه شخص آخر اللي عمل هذا العمل ونشر هو بهدف ترويج شخصي، اللي عنده هدف يقول إنه أنا عم بعطي وأنا عم بعمل بمحاولة تسليط الضوء على على على نفسه. فأنا بهذا الموضوع يعني بفكر إنه الموقف معقد ومركب شوي، وبحاجة نسأل قديش ممكن هذا الموضوع يكون له تأثير إيجابي، وقديش من البداية كمان في نية إنه يكون الموضوع إيجابي. بمعنى إذا في نهاية المطاف بدي أنشر وهذا الموضوع ممكن يتسبب بحرج للفئة اللي أنا ممكن أتطوع معها أو أساعدها أو أعمل خير معها، فبلا منه. بس إذا الموضوع كمان من البداية هدفه إنه أنا في النهاية أسلط الضوء على نفسي ومش على القضية ومش على الفكرة، فكمان بلا منه. فالموضوع بحاجة إنه بالأخير السؤال كيف من موظف؟ يعني الموضوع مش يكون بالأخر الهدف هو التصوير، إنما التصوير كآلية وكوسيلة من خلالها أنا ممكن أنشر الفكرة الأكبر بهذا الموضوع.
1: وكداش بتحسوا اليوم إنه إحنا كمجتمع عربي، يعني كداش بتحسوا إنه في تنوع بالأعمال التطوعية اللي بنعملها؟ يعني إحنا اليوم كثير بنشوف حملات، بنشوف دائما في حاجة لمتطوعين، كداش بتحسوا إنه في تنوع؟ أو هل بتحسوا إنه في مبادرات معينة اللي مجتمعنا بفضل إنه يقوم فيها، ومبادرات ممكن إحنا بحاجة إنه نعملها نقوم فيها، نتعلم ممكن من مجتمعات أخرى ونشوف احتياجات ممكن ثانية اللي بعدنا ما صبينا الخير في نهرها؟
0: بداية بفكر إنه في تنوع بس نسبته مش كثير يعني عالية، وأفكر كمان هذا الإشي بيعود بسبب إنه ممكن اليوم لأنه كمان مثل ما حكينا إنه كل ما يتعلق في السوشيال ميديا فالطلاب هني محدودين نوعا ما في التفكير وفي الخيال. فبالتالي إنه أنا مثلا شخصيا لما بشتغل مع أولاد الشبيبة بحب إنه الفكرة تطلع منهن ونطورها مع بعض، مش أنا أجي أقولهن مثلا تعالوا نعمل X Y Z، إنما عن جد الفكرة تيجي منهن ومن نابع لاحتياج معين، مش بس مثلا إنه رح نعمل هيك لأنه هيك خطر ببالنا، إنما لأنه هذا الإشي بيحل مثلا ممكن مشكلة معينة أو بيعمل تأثير معين. وبالنسبة هيك للسؤال الثاني اللي سألتيه على مستوى ممكن مجتمعات ثانية اللي ممكن نأخذ منها أفكار، أفكر إنه بدل ما نطلع حتى ممكن على مجتمعات ثانية نرجع لإلنا، وخاصة على مستوى كل ما يتعلق عن جد في العطاء، لأنه أفكر مجتمعنا بداية يعني من الأصل يعني تبعه هو مبني على العطاء. يعني إذا بدنا نرجع على سبيل المثال لنظام المشاع، إلى كل ما يتعلق مثلا في الاستدامة وغيرها، فهي منبعها وأساسها من عنا. كل ما يتعلق مثلا بالفزعة بالعونة، فهي المصطلحات اللي كانت موجودة

0: مساحات، في أطر بتخليك بعيدا عن الشبيبة، يعني في مؤسسات ممكن بتساعدك توظفي هاي المبادرة، بتكون شريكة معك. يعني ده بنحكي عن البلدية، المجلس المحلي. إذا أنت اليوم بتيجي، وبما أنك أنت كمان بمجلس الطلاب، أنا أكيد عم تلتقي بمؤسسات أو بشخصيات معينة اللي هي بتشتغل بالمجلس المحلي أو بالبلدية. هل بتحس إنه في تعاون؟ هل بتحس إنه الطرق هيك مفتوحة أمامك وأمام جيلك؟
1: أنا بآمن إنه فيش إشي مستحيل، وإحنا أصرينا إنه نقيم هذا المؤتمر، فتوجهنا لكثير أطر لكثير محلات. أولاً رئيس البلدية حتى رحنا وقعدنا معه وحكينا إنه الفكرة كثير حلوة ودعمنا فيها، بس كان كل التخطيط وكل الشغل علينا لأنه كان الإشي من إصرارنا إحنا، وإحنا بدنا نعمله وبدنا نغير ونوصل رسالة.
2: وأنا بهذا الموضوع بدي أحاول هيك أرجع ل في نقطة كل وقت هيك مش غلي بالي في هذا الموضوع، إنه في محاولة مرات يقولوا والله هذا الجيل وهذا الجيل وطبيعة الجيل، وإنه نعزو كل التحولات والتغييرات لمبنى الجيل وطبيعة الجيل وأهداف الجيل وغاية الجيل، مع إنه لكل جيل من الأجيال اللي مرأت فيه السياقات الحيثيات الخصوصية اللي بنحكي عنها. وهنا بدي هيك نناقش مصطلحين اللي ممكن كمان نطورهم في الساعة الثانية في البرنامج. بنحكي على الأنانية، أوكي، يعني إنه الإنسان يتمحور حوالين نفسه واحتياجاته ومصالحه وبما يخدم يعني تطوره الشخصي. وبنحكي على مصطلح ثاني اللي هو الإيثار. الإيثار وهو إنك أنت يعني تشوف إنه في إشي اللي هو أعلى وأسمى وأرقى، اللي هو المصلحة العامة وهي المجتمع. أنا بشعر إنه واحدة من القضايا المركزية لليوم، ومش عم نحكي عنها بصراحة، وكأنه في حالة يعني توتر وتضاد واصطدام بين المحور الشخصي والمحور العام. وكأنه إذا أنا بتضعطي على المحور الشخصي على المحور العام، لابد إنه يجي بالضرورة على حساب أنا كفرد كشخص إمكانيات أفاق، ويعني اللي بنحكي عنها يعني بمصلحات كبيرة مرات. وإذا بدي أركز على الشخصي بالضرورة بده يجي على حساب العام. قديش بتشوفوا أنه هذا المشهد اللي هو ما بين الأنانية وما بين الإثار بتلاقوه باليوم يوم في شغلكو مع أبناء جيلكو مع حركات الشبيبة في الحي اللي بتسكنوا فيه في الأسرة اللي بتعيشوا فيها؟ لأنه أنا باليوم يوم في مظاهر كثير اللي ممكن نتوسع عنها، اللي بشوف أنه لا والله هذا الموضوع فيه مادة زخمة اللي إحنا بحاجة مرات نناقشها نفكيكها عشان نقدر نتعامل معها.
0: يعني هل المحور هو أو الموضوع هو أبيض أو أسود، ولا في محور وفي أشكال لأنه أنا كمان ممكن أعطي لمجتمعي وكمان أستفيد وكمان أخذ على الصعيد الشخصي؟
1: هيك في عبارة كثير يعني بأمن فيها، اللي هي من تطوع خيرا فهو خير له. فأنا اليوم بشوف أنه أي إشي أنا بعطيه عن جد من وقتي من طاقتي، أي إشي عن جد أنا بقدمه للمجتمع، هو كأنه أنا عن جد بقدمه لنفسي، لأنه يعني ارتفاع المجتمع هو من ارتفاعي أنا كمان الشخصي. يعني بالآخر لما أمنية يعني مثلا تكبر أو بتصير أو بتعمل أو بتساوي، فكأني برفع معي كمان كل المجتمع. فبالتالي بهمني كمان أنه كل أفراد المجتمع كمان يكونوا بوضع اللي هو تمام، وكمان عن جد يتقدموا وكمان ينجحوا ويتفوقوا حتى على مجتمعات يعني أخرى. فبالتالي بفكر إنه اليوم إنه أكيد في هذا الإشي، لأنه كله بتعلق عن جد في نمط تفكيرنا. يعني يمكن أنا لأنه هذا هاي البذرة معي من زمان وأنا صغيرة، فأنا اليوم مؤمن فيها وشايفت إنه هي عن جد الطريق الصح، وإنه شو أنا بقدم لنفسي أنا كمان بقدم لمجتمعي، وشو بقدم لمجتمعي أنا كمان بقدمه لنفسي. كمان هي حتى إحدى العبارات هيك اللي بنحكيها كثير يعني في بيتنا، إنه الفرد للمجموعة والمجموعة للفرد، ونفس الشيء كمان على المجتمع. فبالتالي بشوف إنه بلا الإشي هو رمادي هيك على أبيض نوعا ما، إنه الأبيض كيلو الإيجابي، إنه بالتالي التأثير هو تأثير. وبتخيلش إنه ولا مرة لما أنا بأثر وأنا بكل، يعني ممكن اليوم في كثير ناس بفكروا إنه طيب إذا أنا هسا مثلا بدي أروح على مشروع معين اللي أساهم واللي أشارك فيه كأني رح أخسر وقت. بالعكس، يمكن هذا أثمن وقت أنت بتقدمه يعني لنفسك ولمجتمعك، لأنه هون أنت بتفيد فيه نفسك غيرك. وإذا عن جد بدنا نرجع هيك لكل القيم والمهارات اللي الواحد عن جد ممكن، والتجارب اللي يكسبها يعني من التطوع، اللي ممكن حتى هاي النقطة هيك من قبل كنت ضحكي عليها لما أجا هيك الفاصل. فبتخيل اليوم إذا أنا بدي أروح أعمل إشي مع مقابل اللي هو مادة، ممكن إني أحصل فيه على عدة أشياء أو مزايا معينة، بس اللي ممكن مثلا بالتطوع كمان أحصل عليها أو حتى على أكثر منها، لأن هون القيمة هي بتكون على مستوى شو هي التجربة اللي أنا بدي أعيشها، شو الشعور

0: كمان اللي أنا بده يظلوا معاي. يعني بالآخر بعد كم سنة أنا رح أتذكر شو الشعور اللي أنا حسيت فيه وشو هي تجربتي, مش قديش أنا عن جد حصلت أو شو المقابل اللي كان من هاي التجربة, وبالإضافة عن جد للعلاقات للتشبيك وكل هاي يعني هيك القيم المضافة.
1: تحكي على هيك المدى الأبعد جوان.
2: إيه لو بدي أجي أحكي عن حالي, أنا بتطوع وبعطي بدون مقابل, بس فعليا أنا أخذت كثير أشياء, اكتسبت كثير مهارات وخبرات اللي هي جديدة اللي فتحت لي المساحة إني أطور من شخصيتي وأكون مصدر خير لمجتمع.
3: كلنا تفاصيل فوتينا, يعني بتحكي على مهارات
2: تمام,
3: بتحكي على مزايا بتحكي
2: إيه
3: على...
2: مثلا أنا وقفت على مسرح قدامي كثير ناس, هاي الميزة ما كانتش عندي من قبل, وما كانتش إلي الفرصة أصلا إني أوقف, فهذا فتح لي المجال إني أوقف وأحكي بكل ثقة وبقوة قدام الكل, وحفزني لقدام إني أنا بقدر أوقف قدام ناس وأحكي بدون خوف بكل قوة. حتى بدي أروح أنا على الجامعة بدي أقابل ناس من مجتمعات ثانية, ثقافات مختلفة, فمن عن طريق التطوع والعطاء أعطاني إنه أنا بقدر إني أتقبل الآخر وبقدر أحكي بدون خوف وبكل احترام أهم شيء.
3: أنتو يعني يرى أنت ملاحظة إنه في وعي كبير لأهمية التطوع, يعني كيف حكت جوان وكيف حكت أمنية بهذا الموضوع, وإحنا بنعرف لأنه في الجامعات وفي الألقاب المتقدمة لما بتقدمي للقب ثاني في مجالات كثير بالأساس في العلوم الاجتماعية وحتى في المواضيع العلاجية اليوم يعني بطلبوا منك تكتب بالقصة الشخصية تبعتك, وغاد بطلبوا طبعا أماكن العمل يعني التجربة المهنية الموجودة عندك, ولكن أيضا التجربة الاجتماعية والتطوعية الموجودة. كثير طلاب للأسف بيكون معها علامات عالية جدا جدا جدا متفوقة في دراستها الأكاديمية ولا تقبل لألقاب متقدمة, لأنه بقولها أنه أنت تجربتك أو تجربتك المهنية وتجربتك الاجتماعية ومنسوب عطائك والمهارات اللي بتتمتع فيها هي خاوية, هي فارغة, هي لا تحتوي على يعني مقومات اللي ممكن بالإمكان تساعدك. فقديش هذا الموضوع اللي حكيت عليه جوان هو موضوع اللي فيه حاجة كمان إحنا ننقله للجيل الجيل الشاب, انه لا فوتوا وتطوعوا لانه في بالاخر فائده شخصيه بالضروره رح ترجع عليك,
1: لا سيما بالمجتمع العربي محمد, انه فيش كثير اطر مثل مجتمعات اخرى. فيش عندنا مثلا احنا بنخلص صف 12 بنشتغل ممكن يعني بمحل اواعي بمطعم, بنشتغل بوظائف اللي هي تمام ممكن تعطينا مهارات, بس مش بالضروره المهارات اللي انا ممكن استفيد منها بس بدي اتقدم للقب ثاني, او مش بالضروره انها تخدمني في حياتي المهنيه. بس اذا احنا بنحكي على تطوع, على مبادرات احنا او افكار حتى بسيطه, يعني دائما لما نحكي تطوع احنا بنفكر بدنا يعني نغير العالم, لا بس مرات ممكن كمجتمع عنده ثقافة التطوع إنه يعطي ولو يعني بأفعال بسيطة حتى بمبادرات جدا جدا صغيرة, وهو نفسه يخوض تجربة ويكتب كثير مهارات. والأهم يعني غير حكيته كثير على مهارة إنه أوقف قبال جمهور وأحكي, أنا بشوف إنه حتى إني أنا أخوض رحلة بحث ذاتي من خلال هاي المشاريع. لما أنت جوان حكيتي عن غرف التخطيط وإنه كان في كثير أراء, وأنا اليوم كصبية اللي أنا بقود مبادرة معينة في عندي 10 قاعدين معي على الطاولة وكل حد ممكن رأيه يعني يكون مختلف, فهنا أنا بكتب كمان مهارة بتعرف على ذاتي, هل أنا قوية, هل أنا أساسا بدي أقود مشاريع, وهذا الإشي كثير ممكن يترجم بالحياة المهنية. رح نطلع يا محمد لفاصل قصير نكمل
3: نطلع طبعا الإعلام, ولكن هذا النقاش رح نكمل فيه ونتوسع فيه لأهمية الصوت اللي جاي أصلا كمان من الحقل من الميدان, إنه الناس بتقولك إنه كانت في تجربة, وهي التجربة ملهمة اللي ممكن ننقلها لجيل أكثر, مجتمعنا طبعا بحاجة لهذه الطاقات. فاصل قصير إعلان ونعود لاستئناف المحور الآخر من الحلقة.
4: فقط يوم الأحد, يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسن حشمال, تصفية على كل الحنود, كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض, فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسن حشمال, لا تفوتوا الفرصة.
5: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش, تراكتورون اسم دلوع نغنوش, من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون. في السنوات الخمسين الأخيرة قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادك اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم, فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات.

0: تراكتورون كهربائي مش لعب ولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
2: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجريبي بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكاجل جهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر نجمي 3414 نجمي 3414.
1: أوكي زبطة تمام.
3: MG30 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعاً في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورت قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
4: الشمس دائماً
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: نعود لاستئناف المحور الأخير من الساعة الأولى من برنامج الكامبوس. نتناول اليوم محور وقضية في غاية الأهمية، وهي قضية التطوع في المجتمع العربي في البلاد. طبعا في الساعة الثانية ستناول موضوع من وجهات نظر أيضا مؤسساتية، وأيضا سنعالج يعني البيانات والمعطيات التي تتحدث بشكل مستفيض وبشكل عميق عن موضوع وأشكال وأنماط التطوع في المجتمع العربي. معنا في الأستوديو يعني صبايا تقود مشاريع هامة في الطيبة وفي الإفريديس أو على مستوى المجتمع العربي ككل، ويشاطرنا ويشاركنا التجربة المؤسسة في هذا المضمار، وهي تجربة العمل التطوعي في المجتمع وتأثيرها على المزايا والخصائص والمهارات وعلى المجتمع برمته، كيف تؤثر هذه الموضوعات. أمنية وجوان، يعني إحنا تحدثنا طويلا عن قديش في تأثير للتطوع على الشخصية، على المهارات، على الأدوات، على الآليات، وعلى يعني منسوب التطور الفردي، ولكن واحدة من القضايا اللي بتعاني منها المجتمعات ككل، مش حتما المجتمع العربي، ولكن المجتمع العربي كمان فيه له يعني خصوصية بهذا المجال، هو موضوع الثقة. يعني في السنوات الأخيرة كل حدا بيتابع استطلاعات الرأي بنسأل الأسئلة، قديش عندك ثقة بالمؤسسات التالية، وحتى قديش عندك ثقة بالحكومة، بالكنيسة، بالسلطة المحلية، بالإعلام، بالجهاز القضائي في البلاد، في جهاز الصحة، ومنشوف تفاوت، ولكن التوجه العام هو انخفاض في منسوب الثقة. واحدة من الشغلات المقلقة برأيي وبنظري بهذا الموضوع هي الثقة بين أبناء المجتمع، أبناء البلد الواحد. واحدة من القضايا المهمة اللي بنحكي عنها دائما حتى في الأبحاث هو موضوع رأس المال الاجتماعي. بمعنى أيضا قديش أنا كفرد أثق بالآخرين اللي هن أبناء البلد أو أبناء المجتمع ككل، اللي لا ينتموا لنفس الشريحة الاجتماعية اللي أنا بنتمي لها، مش من نفس العيلة، مش من نفس الحي، أو داخل العيلة وداخل الحي، وأيضا بين الفرد وبين المؤسسات، ممكن تكون السلطة المحلية، ممكن تكون جهاز التربية والتعليم، ممكن تكون الأحزاب، ممكن تكون الأطر الاجتماعية. قديش جوان بحسب رأيكم، طبعا بعدين نأخذ رأي أمنية بهذا الموضوع، التجربة التطوعية تساهم في بناء مجتمع متكافل متعاضد وفي ثقة بين أبنائه؟
7: أنا لما أقول إنه هذول الطلاب بدهم يكونوا مصدر خير لمجتمعهم لما يفوتوا ويتطوعوا، ببقى قصدي لما إحنا نكون في لقاء لحركة شبيبة، إحنا بنعمل مبادرات أو فعاليات أو حتى نقاشات اللي من خلالها منبين كدي العمل الجماعي هو مهم، ونجاح عشان ننجح المجموعة كل فرد وجوده مهم ولازم يشتغلوا مع بعض، لأنه إذا واحد كل واحد يكون رأيه، كل واحد يحكي على كيف ما هو شايف، معناها أنه هم مش رح يوصل لهدفهم، مش رح ينجحوا. فعشان هيك عن طريق هذول الفعاليات أو كل الأمور اللي أو السيرورة اللي بنمركها معهم، منورجيهم كده العمل الجماعي هو مهم، أنت وجودك كفرد مهم، لكن لازم تسمع الكل، تصغي لإلهم وتشتغلوا كإيد واحدة.
6: بس قديش أنت حسب رأيك يعني وجودك أنت إسا خضيني لجوان، لعالم جوان الداخلي، قديش وجودك ضمن هاي المجموعات في تجربتك في مجلس الطلاب البلدي كونك عضو في حركة شبيبي في السابق

0: ساهمت انه انا تحسي عندك الشعور ان انا جزء من مجموعة اكبر. انا مش بس جوان بنت فلان من عيلة فلان من هذا البيت, انما انا جزء من مجموعة اكبر, وهاي المجموعة اكبر في بالامكان نشتغل مع بعض لتحقيق اللي حكتي صالح العام او الخير العام.
1: كنت احس بهاي الشعور دائما, كنت لما بدي اشي في مين اتوجه له, في مين اكل له, هالإشي موجود عندنا.
0: امنية
2: بداية بتفق مع جوان بالأشياء هيك اللي حكتها على مستوى أنه عن جد التأثير تبعنا يعني على المجموعة, وكمان بضيف أنه بفكر اليوم حتى حركات الشبيبة العربية خاصة في مجتمعنا هون في الداخل, مهم كثير أنه نسلط الضوء أصلا على الوعي الثقافي والاجتماعي وكمان السياسي, خاصة يعني هيك على مستوى المؤسسات هيك اللي ذكرتها اللي ممكن إحنا اليوم أنه كداش عن جد بنشعر بثقة تجاهها, فكداش إحنا أصلا واعيين لإلها وللأعمال اللي هي بتكون فيها للناس الموجودة فيها, وشي عن مثلا ممثل أو مندوب عن المجتمع العربي. يعني صحيح أنه الإشي بيبدأ مثلا في مجالس مدرسية, مجالس طلاب مدرسية وبلدية وغيرها, بس كمان أنه كداش عن جد إحنا بنكون فاهمين هذا النظام على مستوى اللي هو يعني أكبر وأوسع اللي بالتالي هو بيأثر على المجتمع. فمن تجربتي الشخصية أكيد أنه ساهم في اندماجي أكثر يعني مع المجتمع, وكمان يعني رفع الوعي عندي, يعني بالتالي أنا كل شخص يعني بشوفه هو جزء من هذا المجتمع تبعي. صحيح أنه في بيناتنا كثير اختلافات, بس بنظلنا أبناء المجتمع الواحد. وبالإضافة لهيك خاصة لما بنلتقي جوا مثلا مؤتمرات أو أطر معينة اللي بتحكي على قضايينا المشتركة, بنتك بتشوف أنه مش بس والله أمنية من الفريديس ولا كم حدا بس من كم بلد, أنا بتشوف أنه عن جد هون في عدة ناس اللي هي نشطة اللي هي كمان بهمها هذا المجتمع الكبير اللي هو بالتالي لقلنا كلياتنا, وبتشوف أنه عن جد مع بعض أنه بس هيك رح نقدر أنه نغير الواقع اللي إحنا موجودين فيه.
0: إذا ممكن كمان بدي أكمل أسأني في المحور بعد الثقة في ما يسمى الشعور بالاقتدار, إنه بقدرتي على يعني إيماني بقدرتي على تغيير الواقع. أوكي, إنه أنا اليوم بشعر إنه في ما يسمى العجز المكتسب, وهذا السؤال تقريبا بكل مفصل من مفاصل حياتنا بواجهنا.
3: صحيح يارا,
0: يعني
3: إحنا يعني كثير مرات كمان إحنا بنحط كثير على حالنا, يعني بنقول أنا بدي أغير العالم, تعال نبلش بأنه نأثر على المحيط اللي أنا جزء منه, إن كان عائلتي, إذا قدرت أأثر على حارتي, على مدرستي, على بلدي, على البلد المجاورة, نبلش يعني بخطوات صغيرة. وأنا حكيته أنتم عم تحكوا كثير مصطلحات بس ممكن متسموهاش بأسميها, بس دايما في عنا بالهيك بالعمل المجتمعي دايما بنحكي عن الأنا, النحن والمجتمع. فكل شخص فينا في الأنا الفرد وفي النحن اللي بتبع له, إن كان حركة شباب, إن كان عيلة, إن كان بلدة, اللي بالتالي تأثير هاي الفريق العمل ممكن يأثر على المجتمع بأكمله. بدي أخذكن على هيك محور آخر. إحنا اليوم منعيش بمجتمعات نظامها الاقتصادي هو نظام رأسمالي بشجع الفرد إنه يكون فرداني, إنه يشتغل يجمع مصاري ويهتم لحاله ويهتم لمستقبله, وبنحكي إنه اللي يعني الإنسان اللي بيمكن حاله من ناحية مادية هو الإنسان اللي رح يكون ناجح. كيف بظل هذا الواقع وبظل هذا النظام القاسي اللي دايما بس بحفز الفرد إنه يجيب مصاري ويستهلكها, يشتغل يكسب أكثر مصاري ويستهلك هاي المصاري, وبالتالي بيسلخه هيك عن مجتمعه, ليش بتحسوا إنه ممكن إنه حتى بظل هذا النظام القاسي لازم إنه نتطوع؟
1: بداية هيك حتى قبل الفاصل بدينا نحكي على مستوى السير الذاتي, وإن في كثير طلاب أكاديميين اللي بيكون معهن أعلى العلامات بس بيستصعبوا إنهن يندمجوا في سوق العمل. فهون بتخيل وعن جد من تجربة شخصية إنه لما عن جد إحنا اليوم ما هو في مقابل بالنهاية للتطوع, يعني التطوع إحنا بدنا نعمله لازم يكون مثلا في خطة عمل إحنا بنشتغل عليها, في أشياء اللي إحنا بنقدمها لازم نكون كمان على مقدر عن جد إنه مثلا نمررها نعملها وكل هالأشياء. فبالتالي هذا الشيء بيكسب مهارات إن كان لأنه أنا بدي أعرف عن جد كيف أطبق الإشي وكمان بشكل اللي هو يعني متقن. فبالتالي مثلا على سبيل المثال لما حتى تخرجت من الثانوية اللي ما كنتش يعني مشتغلة بولا محل شغل يعني من قبل, بس كنت عن جد موجودة في عدة أطر تطوعية, فالسيرة الذاتية عندي كانت عن جد فيها يعني زخم اللي ممكن يعني كمان أشخاص ثاني اللي هي ممكن معلقة بغيرها اللي حتى ما كان عندهن, يعني على مستوى المهارات اللي كتبتها, التجارب اللي موجودة عندي وكل هاي الأشياء. وهذا إحدى الأسباب اللي مثلا ساهمت كثير وعززت اندماجي في سوق العمل.
3: يعني هون صبايا انتوا عم تحكوا بكلمات اخرى ممكن فيش مردود مادي, بس في مردود ومكسب اكبر بكثير من الامر المادي. يعني جوان ذكرت العمل من خلال فريق, ذكرت اني اوقف

0: الجمهور، وكمان مع افتقار الأطر الموجودة عنا، فأنا ببحث عن ذاتي وبكتب كثير مهارات وأدوات اللي ممكن عن جد تخدمني كمان بسوق العمل. يعني هون في مكاسب كثيرة يعني بعيدا عن الجانب المادي.
1: طب أنا شوي تقطير عندي إشكالية معه، يعني برجع للنقطة الأولى اللي حكيناها، بدي أسأل جوان على هذا الموضوع. يعني السيارة حكت أنه بعيدا عن المكاسب المادية، وكأنه في الشرعية أسأل السؤال شو بيطلع لي، مع أنه أنا برجع لموضوع المحور تبع الأنانية والإيثار.
0: أو الجيل اليوم بسأل أنا شو بستفيد، ليش أجي أضيع أربع ساعات فيهن بنفع أعمل
1: مصاري. بس جوان حكت قبل شوي حكت وأمنية حكت أكدت على موضوع أنه لا أنا بستفيد. فهات أسأل، تعرفوا شو، هات نسأل السجوان بهذا الموضوع. نسألك على يعني في سؤالين هنا، شو بيطلع لي أوكي وشو علي. يعني هنا حتى نرجع لموضوع الحقوق والواجبات، عن جد هل لازم مفاهيم التطوع دائما تطمس سؤال شو بيطلع لي؟ لازم دائما بس شو علي؟ ولا انت برأيك انه هاي المساحة اللي اسمها تطوع فيها الشقين؟
2: لو نيجي نطلع التطوع هو مش بس ساعات منقضيها أو نشاط اللي منشارك فيه أو منكون جزء منه، بالعكس، ولا عمل اللي منكون فيه وبس، هو قيم إنسانية اللي بتنمي فينا كثير أشياء مهمة مثل الانتماء، التعاون والمسؤولية، وإنه إحنا بالأخير بدنا نوصل رسالة. فإحنا بناخذ كثير أشياء لإلنا، بنكسب كثير مهارات وخبرات اللي منطور من خلالها حالنا، فإحنا منفيد حالنا بهاي الطريقة. بعدين مش رح نوقف، بنستمر، بنكمل، نغير ونأثر على غيرنا. الأشياء اللي أخذناها لحالنا نعطيها للمجتمع عشان يصير بالأخير عنا مجتمع اللي بدنا نشوفه، مجتمع اللي هو صالح.
1: طيب وما أسألتي حالك هاي أمنية بهالموضوع في لحظات، يعني إحنا بهالمسار في عثرات، يعني مش كلها أمور وردية، وفي مرات في محلات معينة بعمل مبادرة والمبادرة بتفشل، أو بحاول أبني مجموعة والمجموعة شوي شوي بصير فيها تسرب وفيها تفكك وفيها تراخي، وهاي المجموعة بتنثر في النهاية. بتوقفيش وتسأل حالك طب لمين أنا عم بعمل وليش أنا عم بعمل وشو بدي في هالشغل، خليني ألتهي مثل ما غيري ملتهي إنه يطور نفسه وذاته.
3: أكيد طبعا، يعني بالنهاية مثل ما حكيت حتى سابقا إنه عالم التطوع هو مش عالم وردي. يعني وصارت مثلا عندي إنه بشي مرحلة مثلا كان في عندي مشاكل اللي صارت مثلا في حركة الشبيبة، والإشي يعني نوعا ما ممكن نحكي إنه طبيعي يعني وشرعي إنه يصير في مثلا صراعات على مستوى المجموعة، بس المهم إنه عن جد ومن التجربة عن جد اللي بتكون إنه مثلا أعرف يعني بصفتي مركزة أو قائد لهاي المجموعة كيف إن أحول كمان هاي الصراعات اللي إحنا بنعيشها كدور عن جد للتعلم، كيف انه عن جد مثلا انه صار صراع على انه حدا مش متقبل حدا او شخص اللي هو منبوض وغيره، فانه بالعكس نفتح هذا المجال انه نحكي ونوعي حالنا. وبتخيل انه اساسا التحديات والصعوبات هي جزء كمان من السيروره لحتى نطور يعني من انفسنا ونطور كمان من المهارات اللي موجوده. يعني
0: حكيتي عن سوق العمل، هاي احلى محاكاه لسوق العمل، انه لا يعني لا شيء كثير بتكرر بسوق العمل، يعني كل التوقف المهنيه في بينها اختلافات معينه على امور معينه، فكيف أنا بجيب صوتي، كيف بقنع، بحاول أقنع الآخر، كمان كل هاي أشياء إحنا بنكتبها ومنخوضها خلال هاي الرحلة. رسالة أخيرة من كان لكل شاب وصبية بسمع كان وبيقول شو بطلع لي.
2: التطوع هو رسالة انتماء مسؤولية والإيمان بأنه كل خطوة صغيرة قادرة أنها تصنع فرق كبير، ممكن لشخص، ممكن لإلك، ممكن للمجتمع كامل أو لبلدك حتى. فكونوا من هذول الناس اللي بدها تغير، بدها تأثر، وبدها عن جد تترك أثر، وجودها يصنع فرق.
1: أمنية
3: لكل حدا عن جد هيك قاعد بسمعنا، مش رح أحكي لك روح تطوع، بس رح أحكي لك إنه حافظ على كونك إنسان اللي هو رحيم وعن جد يعني هو إنساني كمان، لأنه بتخيل إذا عن جد بنصير نطلع كل إشي في حياتنا بعيون اللي هي رحيمة وإنسانية، فرح ننجبر أصلا يعني من غير ما حدا يقول لنا روح تطوع إنه نعمل عمل خيري لعن جد الناس اللي هي حوالينا. وعن جد اليوم خاصة يعني في مجتمعنا في الداخل إحنا بنعيش يعني واحدة من عن جد أصعب الفترات في حياتنا، وإحنا حرفياً داخل حرب داخلية، وهالحرب مش رح توقف غير ما إحنا عن جد نبادر لأنه نوقفها، بدنا عشان هاي الحرب توقف مش شرط يكون في مقابل، لأنه بالآخر المقابل هو حياتنا، فلازم نعمل أشياء بسيطة، وكل عمل قديش بده يكون صغير تأكده إنه دائماً التأثير تبعه كبير حتى لو إحنا مش شايفينه بشكل مباشر.
1: طيب يعني بهاي الكلمات الرائعة وبهاي الرسالة القيمية والإنسانية والمجتمعية ونصل لنهاية الساعة الأولى، وإيش بدي أتشكركم كثير جوان وأمنية على الاستطراد، على الرسائل الهامة اللي قدمتوها. أنا شخصيا فخور جدا بوجود صبايا قياديات ورياديات في المجتمع اللي بيساهموا كل يوم عشان هذا المجتمع يصير مجتمع أفضل، ويحاربوا دائما الظواهر السلبية ويعززوا القيم الإيجابية. شكرا يارا على الساعة الأولى. رح نطلع لأغنية ومن ثم نشرة الأخبار ونعود لمواصلة الساعة الثانية من برنامج الكامبوس.

0: فقط يوم الأحد، يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض، فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
1: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
0: سيتي مول كفرمندا، مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم حاجتك، مطاعم، حوانيت، مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع.
2: الشمس دائما.
0: يعني أنا مش فاهم، تركين كخاف على السفسال؟ طب يفوتوه من أول اللعبة.
3: سلام، معك أبو الحروف، كخاف هو نجم، سفسال بهالسياق معناها دكة الاحتياط، وبالآخر ما أنت عارف، قرارات مدرب.
4: الشمس، منحط النقط على الحروف.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الأخبار الثامنة في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. صدقت الهيئة العامة للكنيسة بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون إصلاحات الإعلام الذي بادر إليه وزير الاتصالات شلومو كرعي، وذلك بأغلبية 53 عضو كنيسة مقابل 48. ويدخل القانون تغييرات واسعة على تنظيم قطاع الإعلام في إسرائيل، فيما أعلنت جهات معارضة ومنظمات مجتمع مدني عزمها التوجه إلى المحكمة العليا للطعن في دستوريته وال مطالبة بإلغائه. في وقت سابق من اليوم صادقت اللجنة الوزارية لشؤون جهاز الأمن العام الشباك على منح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حماية أمنية مدى الحياة، فيما ستستمر الحماية لزوجته سارة طوال فترة حياته. كما تقرر توفير الحماية لنجليه لمدة 5 سنوات بعد انتهاء ولاية نتنياهو. وجاء القرار بالإجماع بناء

0: إلى توصية رئيس جهاز الشباك دافيد زيني. وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن نتنياهو وأفراد عائلته سيبقون عرضة لمستوى مرتفع من التهديدات الأمنية على خلفية ما وصفه بدوافع انتقامية مرتبطة بعمليات نفذت خلال الحرب. في ملفات الجنائية، اعتقلت الشرطة رجلا في الأربعينيات من عمره من مدينة الطيبة بشبهة تهديد طبيب داخل عيادة تابعة لصندوق المرضى في المدينة وهو يحمل مسدسا غير حقيقي. وبحسب الشرطة فإن المشتبه به الذي لم يكن راضيا عن العلاج الذي تلقاه اتصل بالطبيب هاتفيا وطلب منه البقاء في مكتبه قبل أن يصل إلى العيادة وهو يحمل مسدسا غير حقيقي. وإلى الملف الإيراني، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية مهر بأن غارات أمريكية استهدفت عدة مواقع في محيط جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز. وفي وقت سابق أفادت وكالة صابرين نيوز بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس جنوب إيران. وأضافت الوكالة أن المنطقة تشهد ما وصفته بمواجهات بحرية دون تقديم تفاصيل إضافية. بقاء في سياق الملف الإيراني، أفادت وكالة رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر بأن إيران أبلغت جماعة الحوثيين بضرورة الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في حال شنت الولايات المتحدة هجمات على البنية التحتية الإيرانية. وأضافت المصادر أن هذا الخيار طرح للنقاش داخل دوائر القيادة الإيرانية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: في ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة تدريجيا لتسود أجواء لطيفة ومنعشة في كافة المناطق ولا سيما العالية. في القدس لهذه الليلة 19، الجليل الأعلى 20، في طبرية الناصرة حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 23، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساء الخير مجددا، عدنا لساعة ثانية من برنامج الكامبوس. خضنا في موضوعات وملفات مرتبطة بقضية التطوع بشكل عام وفي المجتمع العربي على وجه التحديد. كان معنا في الساعة الأولى يعني متطوعات وناشطات في المجتمع العربي من الجيل، فئة الجيل الشاب، وخضنا معهم طبعا في الأسباب والعوامل التي دفعت بهم إلى التطوع وبتأثير وإسقاطات العمل التطوعي على المهارات والأدوات والآليات وحتى على المعرفة والفائدة الشخصية والمجتمعية. وسنعود في الساعة الثانية الآن لمناقشة بشكل أكثر معمق لمفاهيم التطوع ونخوض في المعطيات والبيانات التي تشير إلى عزوف الناس وانكفاءها عن الحيز العام وعن العمل التطوعي، أو على الأقل استبدال الأنماط الاعتيادية والتقليدية في التطوع بأنماط جديدة. ومن أجل أن نتابع

0: وأن نخوض في هذه الملفات، سنكون الآن مع مداخلة هاتفية من المستشار التنظيمي والباحث في هذا المجال المحاضر طبعا الجامعي دكتور إلياس زيدان. دكتور إلياس مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: يعطيك العافية.
1: يعطيك العافية ست يارا ودكتور محمد.
2: دكتور بداية حابين هيك نتعمق معك بمفهوم التطوع من المنظور الأكاديمي.
1: ممكن قبل ما نتعمق هيك بعض التعقيبات على اللي سمعناه من أمنية وجوان؟
0: طبعا.
2: تفضل.
1: أولا عجبني مصطلح كرينج، يعني إذا نحكيها بالعامية يعني أنا مضحكي ولا فراير إذا كانت شيء
0: مظبوط.
1: التطوع أنا كنت بستبدلها بكلمة التركية برنج، برنجي. أنا مش كرنج أنا برنج، لأنه
2: إحنا ما فهمناش معناها بصراحة
1: التطوع. فإذا أنت من مواليد التسعينات أنا قبلك بشوي. والمضبوط الصبايا كفوا ووفوا. واللي بدي أقوله لو إنهم كانوا اليوم في مقابلة في راديو الشمس ولا لشي وظيفي عقبالي ولا لا يستمروا تعليم الماجستير في الجامعة، بتخيل اللي سمعناه منهم الوعي القدرة على التعبير الجرأة الاقتدار الرسالة الاجتماعية، بتخيل انتو انا كنا منقول هذا صح تقدموا للخطوة الجاية في المقابلات للوظيفة او للتعليم في الجامعة. ويمكن هن عمليا كفوا وفوا، وهذا اهم شيء. يعني اللي سمعناه منهم أمنية وجوان، بتأمل بعدين عم تسمعونا، يعني هو خير مثال على فوائد التطوع. وأنا دكتور محمد هيك بتربين الإثار والأنانية، أنا ما أعترف الأنانية إلها مفهوم سلبي عندنا. فأنا بقول الفائدة الذاتية للمتطوع.
0: أيوة.
1: واللي بثبت حاله كمان الـ الأبحاث بتثبت إنه التطوع بالذات عند الشباب إلها فوائد للمتطوع، مش مادية ولكن كل الفوائد الأخرى ممكن إسا نوسع فيها.
0: يلا.
1: وأكثر من هيك إلها فوائد للأسرة، يعني المتطوعات والمتطوعين وجزء منهم حكوا يعني جوان وأمنية إنه في البيت عنا، في البيت عنا لأنه البيت مدرسي. فيعني حتى المتطوعين اللي كانوا مرة مشاغبين الأبحاث بتأرجي لما بدوا يتطوعوا وصاروا يشعروا بالاقتدار وصاروا يشعروا بالسعادة، هذا الشعور اللي حكوا عنه كمان أمنية وجوان، بغير سلوكهم حتى في البيت مع أهليهن ومع إخوتهن. والتطوع طبعا بفيد بالأساس الناس اللي عم نتطوع علشانها، إذا كانوا شباب آخرين، إذا كانوا شباب في ضائقة، إذا كانوا للبلد وإلى آخره. وبالنهاية ذكرت مصطلح التكافل الاجتماعي، نيال المجتمع المحلي أو القطري اللي ملان متطوعات ومتطوعين، لأنه بحياتنا المضبوط هاي فلسفتي ما في فراغ. وذكروا الصبايا انه اللي ما بتطوع وما بيعمل شغلات ايجابية ممكن يروح على الامور الغلط لانه ما في فراغ بحياتنا.
2: خدنا هيك دكتور
1: هي احد الوسائل انه احنا نعبي حياتنا بالامور الايجابية.
2: خدنا هيك لصورة المجتمع العربي ومفهوم التطوع في المجتمع العربي، بدنا هيك نفكفك معك الصورة من منظور اكاديمي.
1: انا سألته عن التعريف والصبايا حكوا التعريف، التطوع هو نشاط. يعني أنا بميز عددان، في عنا مصطلح الكبير اللي اسمه العطاء اللي فيه جزئين، التطوع والتبرع. لما أنا بقدم مال أو شيء اللي قيمته مادية، التطوع هو نشاط اللي أنا بقدمه عن طيب خاطر. ولما بقول عن طيب خاطر بمحض الإرادة الحرة هيك من قلبي طالع الشغلات اللي فيها أنا بساعد الناس، مجموعات أفراد عائلات المجتمع ككل، إما بشكل مباشر يعني أنا بعلاقة مباشرة مع الناس أو من خلال منظمات. وإحنا كمجتمع تاريخيا ذكروا العوني والفزعة وإلى آخره، مجتمع اللي كنا متعودين إنه مساعدتنا تكون أكثر مباشرة منها من خلال المنظمات، المدارس والجمعيات والسلطات المحلية. طبعا اليوم إحنا في وضع آخر، وسمعت نقد الدكتور محمد، أنا بشاركه بالنقد. يعني ببحوثي على موضوع التطوع والتبرع هيك لما كمان عملنا مقارنات لقينا إنه التطوع العربي هون في الداخل مقارنة في مجتمعات أخرى من خلال المباشر كان كبير جدا، أكبر من مؤسس أكثر من مجتمعات أخرى
2: من ما يكون منظم.

0: منظمة كان أقل مع أنه موجود. وجزء من التحليل تبعي وتبع شركائي أنه المنظمات لازم تغير ثقافتها التنظيمية. ذكروا الصبايا مجلس الطلاب، فنيالنا إذا في عندنا مدارس بتشجع مجالس طلاب ولجان صفية وإلى آخره. إذا بنحكي على السلطات المحلية وذكرته، كثير من البرامج للانتخابات بالسلطات المحلية وسنقيم لجان أحياء وإلى آخره، وبعد ما نربح الرئاسة لا حدا بيسمع عن لجان الأحياء ولا عن شيء. يعني غسان كنفاني حكى إنه الإنسان قضية. الإنسان قضية بمفهوم مش إنه اللحم والشحم، وإنما كيف بتربى. فلليوم بيقول شبابنا أو بنت شبابنا، معناته هالشباب هن مرآة للمجتمع، معناته محداش دار باله عليهم. أنا برأيي، وهذا اللي سمعناه من الصبايا، مش بنقول البيت مدرسي والمدرسة مدرسة والسلطة المحلية هي مدرسة للمستوى المحلي، وبعدين الدولة وين في دولة والأحزاب وإلى آخره. فإذا إحنا استثمرنا بشبابنا، في النهاية الاحتمال الأكبر إنه شبابنا يتطوعوا وينمو. في شغلة أخرى اللي يمكن هيك رسالة للأهل بالأساس وحتى للمؤسسات المدارس، مرات بسمع كتير إنه وكأنه التطوع والنجاح، التطوع والعلامات العلاقة بينات عكسية. واللي سمعناه كمان من الصبايا، وهي مهم نكون يعني، مرات بتلاقي أهالي بقول لك خلي أولادنا بالثانوية يجيبوا علامات وبتطوعوا بعدين. البحوث بتأرجي والتجارب بتأرجي بالعكس، يعني هالعلاقة هي طردية. يعني هالطالب أو الطالب اللي بتتطوع من جيل صغير بالابتدائية بالثانوية بالجامعة، حكيته بنمي مهارات، بصير يعرف يخطط وقته، بصير عنده وعي أكبر، وبكرة إذا راح على مقابلة في الجامعة ولا في الشغل بصير يقدر يعبر عن حاله. شعوره إيجابي. يعني الإنسان المتطوع عادة بيكون أكثر سعادة من الآخرين، وبكرة بده يشتغل بهايتك إذا بدنا إياه تشتغل بهايتك، ولا بده يروح يقدم يتعلم طب والطب بعده عنا. بالطب بروح بالمقابلة بحكوا بيسألوه زي ما تفضلت دكتور محمد، احكي لنا عن تجارب عندك اللي قمت فيها، احكي لنا عن وضع صعب اللي واجهك وتغلبت عليه. فإذا أنا كل وقتي علامات علامات علامات، ما عندي شو أحكي له اللجنة هاي اللي بدها تقابلني. أما إذا كانوا أنا متطوع من قبل، فعندي بجعبتي الكثير الكثير من التجارب اللي ممكن تقول إلى جانب العلامات هياها المعايير الأخرى اللي بتتبنوها لتقبلوني للتعليم أو للوظيفة، وبالنهاية بتزيد من إمكانيات نجاحي.
1: طب هات دكتور إلياس نجرب مع بعض كمان نفهم أكثر. أنت حكيت على مؤشر السعادة على سبيل المثال، أنه ممكن يكون واحدة من المردود أو الفائدة اللي بتعود على المتطوعين هي من خلال يعني أنه أنا أشعر بسعادة برضا عن نفسي. وإحنا نعرف أنه يعني في علاقة المجتمع العربي مع الدولة في هنالك الكثير من المساحات الشاغرة اللي نتجت بسبب تخلي الدولة عن قضايا اللي هي من المفروض تأخذ عليها مسؤولية. وبالإضافة لهيك السنوات الأخيرة كان واضح أنه المجتمع العربي فيه يعني نمو لما يسمى ظاهرة الفردانية. قديش بتشوف أنت أنه في علاقة بين موضوع الفردانية والعزوف عن التطوع، أزمة الثقة والعزوف عن التطوع؟
0: أنا برأيي يعني العلاقة يعني بديش أسأل يعني ممكن تكون حتى سببية، ولكن هذا يضع أمامنا تحديات. يعني أمامنا كمؤسسات يبدأ في البيت مرورا في المدرسة وانتهاءا بالأحزاب. يمكن إن هالدول بتميز ضدنا إنه إحنا ما نشعر في الانتماء. هذا بيقول إذا كانوا الإسرائيلي اليهودي بحاجة ل ثلاث مداميك ليشعر في الانتباء، إحنا بدنا ثمان مداميك. ومين بده يساعدنا لنبني هالمداميك هاي؟ ما حق جلدك مثل ضفرك. يعني المسؤولية تقع علينا بدون ما طبعا نعفي الدولة من مسؤولياتها، ولكن نحن بنعرف اليوم الدولة الحكومة السلطات هي مش بس عم تفشل، هي عم تنجح بتنمية العنف في مجتمعنا. لأنه أنا بآمن أنه العنف في مجتمعنا هو يصب في مصلحة الدولة، ومش بس الوزير المتطرف هذا أو هذا. وأنا

0: مصلحة النظام كنظام يعني. لأنه معروف حتى نظريا دكتور محمد أنت تعرف أنه كل سلطة إذا كانت تسيطر على مجموعة أفضل شيء أنت تضعف المجموعة من جوا. لما أضعفتها من جوا والتهت بحالها عمليا بالنهاية أنت فيش حاجة لا تتعب ولا تشقى زي ما بقوله. فالمسؤولية بالكبير أنا برأيي علينا تبدأ بالبيت وتنتهي بالأحزاب السياسية.
1: طيب بس دكتور أنا عم بطلع على مؤشرات التطوع والمعطيات حول الموضوع, وفي ما يسمى استطلاع الرأي الاجتماعي اللي دارت الإحصاء المركزية اللي بتعمله كل سنة, ورقبت يعني سؤال المشاركة الجماهيرية أو مسمى المشاركة المدنية وبالإضافة إلى التطوع النشاط التطوعي اللي حكيت عنه أنت في البداية, وشفت أنه في حالة يعني تراجع وحالة عزوف عند كلا المجتمعين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي, ولكن في بون شاسع بمعدلات التطوع والمشاركة الجماهيرية والمدنية عند المجتمع اليهودي مقارنة بالمجتمع العربي في السنوات الأخيرة. هل ممكن تأخذنا لعالم الأسباب والعوامل اللي تؤدي لهذا مثل هذا التراجع في السنوات الأخيرة؟
0: طبعا ذكرتوا أنتوا موضوع وسائل التواصل الاجتماعي, هذا واحد. بس اثنين, قديش مؤسساتنا مفتوحة لهالشيء هذا. يعني هات نقول إيه, يعني مثلا لما نحكي على الجمعيات, احنا 20% من سكان إسرائيل, جمعياتنا هي يمكن 6% من عدد الجمعيات. فإحنا يعني موضوعيا نفتقر إلى عدد المؤسسات اللي الطالب اليهودي إذا كان في الثانوية أو بالجامعة. يعني أنا برافق كتير مشاريع تداخل اجتماعي, واحدة من تحديات مدارسنا إنه وين نأخذهم يعني لهالطلاب هذا. طب ما عنا إحنا إذا كنا في شيء قرية عربية لا جمنا مستشفى ولا جمنا تأمين وطني ولا جمنا هيك. فإحنا مجبورين نبدع في إيجاد الحلول. يعني الصورة القاتمة اللي عم تعرضها مضبوطة, جزء منها موضوعي ولكن جزء منها داخلي. وجد إحنا اليوم يعني حتى في المدارس للأسف كتير مرات بنلغي درس التربية ولا بنلغي مشروع التطوع لأنه صار فترة امتحانات. هاي فيها رسائل لطلابنا, لأنه درس التربية لمرات بيكون درس يتيم, ما هو أنا من خلاله بشتغل على القيم وبضمن العطاء والتطوع والتكافل الاجتماعي.
2: دكتور, في السنوات الأخيرة يعني ازداد اهتمام جهاز التربية والتعليم والمدارس الثانوية يعني بشكل عام, يعني ازداد اهتمامها بالعمل التطوعي بشكل ملحوظ, حتى صار في نقاط وكأنه نقاط استحقاق أو وحدات معينة في البقروت اللي بيحكوا للطلاب روحوا تطوعوا بدل ما تعملوا امتحانات معينة. وهذا الاشي يعني وكأنه بيستبدل امتحانات او نقاط يعني من شهادة البقروت.
0: لا.
2: بس بالمقابل بنسمع عن كثير ظواهر اللي فيها يعني حكيت انت وكأنه عن شح الأطر الموجود في مجتمعنا. نفس الاشي بنشوف بالمدارس انه فيش كثير يعني وكأنه يعني اوكي يعني في صار في اهتمام بالتطوع, بس اغلب يعني بالواقع اللي بصير انه الطلاب بتطوع بالمدرسه, بزرعوا ورد, بنظفوا الساحه. فقديش حسب رايك يعني هذا التطوع هو تطوع ناجح؟
0: نعم, في اليوم مضبوط اللي عم تحكي ما يسمى الشهاده الاجتماعيه. يعني شهاده البقروت نفسها فيها جزء اجتماعي. والمضبوط يعني الصورة هون يعني ما هي بتميل لهون أو لهون, يعني في تجارب مختلفة. يعني أنا بديت أقول إنه أعرف التطوع إنه هو عن طيب خاطر, نيال الطلاب ونيال المدرسة اللي بتقنع طلابها طبعا من خلال العمل معهن إنه أنا طالع أتطوع مش بس عشان أخذ شهادة, مهم الشهادة, وإنما أنا مآمن بهذا الشيء. فالتجارب بتدل إنه المحلات اللي الطلاب بيطلعوا حتى لو في البداية بيكونوش مقتنعين فيها, بس مع الوقت بذوتوا هالقيمة هاي, بيكون التطوع بالنهاية يعود بالفائدة عليهم. أما الطلاب اللي بيطلعوا مرات ومجبر أخاك أو أختك لا بطلة, بترجع الأمور كبومرنج زي ما بيسموه. وهذا جزء, والجزء الآخر بتعلق في المؤسسات. في مؤسسات اللي هي جدية وبتستقبل الطلاب وبجد

0: كثير معهم في مسار تطوعي. في مؤسسات للأسف اللي هات نمضيلك عشان تروح وتأرجي للأستاذ وبالنهاية يعني هالطالب هذا بدل ما نفيده بأنه يذود قيمة التطوع والعطاء والتكافل بالنهاية منرجعه هون الأنانية دكتور محمد.
1: طيب أنا بهذا الموضوع يعني بهيك بعجالة سريعة عم نحكي على سوق العمل في يعني المتحول والمتغير بشكل سريع جدا وكأنه جهاز التربية والتعليم انتقل بكل بفكرة هاي خمس وحدات رياضيات خمس وحدات إنجليزي في نهاية المطاف إنه إعداد يعني خريجين اللي انخرطوا في التعليم العالي ومن ثم في سوق العمل بعيدا عن الخوض في اللي أنت تفضلت فيه قبل شوي هي قضايا المجتمع والهوية والانتماء وما إلى ذلك. بالإضافة منشوف إنه اليوم أعباء الحياة اليومية وهذا سميه صراع الوجود والاستهلاك الموجود المادي عم بخلي الأزواج الشابة إنه تروح تأخذ قروض ومشكنتها من أجل الحصول على بيت ومن أجل يعني إنه يعيشوا في نمط حياة معين، السيارات الفارهة، السفر إلى خارج البلاد، كل هاي المعايير اللي قل لي ماذا تستهلك أقول لك من أنت في نهاية المطاف. اللي في نهاية المطاف بقول لك إنه أنا إذا عندي متسع من الوقت هذا المتسع بدي أشتغل فيه عشان أسد الاستحقاقات أو يعني الاحتياجات الشهرية تبعتي. قديش هذا الموضوع ونمط الحياة هذا والقيم هاي النيوليبرالية اللي عم نستوردها وعم نذوتها إلها تأثير كمان على يعني فكرة التطوع، مفاهيم التطوع، أنماط التطوع.
0: أنا برأيي النقطة ممتازة بس هي شق من توأم. يعني هاي النقطة في على قبالها نقطة إنه مجتمعنا أولاده على القليلة أكثر من 50% منهم بيعيشوا تحت خط الفقر. فأنا بتعريفي للتطوع إنه دون تلقي أي مقابل مادي أو تلقي مقابل مادي كالمنحة المالية ومصروف الجاي. يعني في مجتمعنا أنا مع إنه التطوع بكتير حالات، يعني مثلا نحكي عن طلاب جامعيين والأبحاث بتأرجي، يعني في بحوث اللي عملت في النقب بالمثلث بالشمال طلاب جامعيين طلبات جامعيات بقولوا أنا بديت في التطوع عشان المنحة بس بشرط إنه المنحة هاي ما تكون بنفس القدر لو أنا اشتغلت من خلال وظيفة، يعني تكون أقل. فبيقولوا ولما بنحكي بيقولوا عم نحكي عن ظواهر، أنا بديت عشان أخذ المنحة لأني ما تطوعت قبل بس بخلال التطوع أنا فهمت ولا وقديش مهم وبعدين بطلت تهن المنحة، وأصلا من خلال التطوع أنا كمان اتعرفت وصرت أشتغل وأتطوع.
2: دكتور إلياس
0: ننتبه لهذا الجزء
2: كمان. دكتور بدي أشكرك كثير هيك على الاستفادة في مفهوم التطوع، شكرا جزيلا لإلك.
0: شكرا لإلكو، تصبحوا على خير.
2: محمد حكينا كثير عن المتطوعين ومع المتطوعين وعن مفهوم التطوع، وأجا الوقت نحكي مع المؤسسات أو نسأل أشخاص بمثل المؤسسات. رح ننتقل للسيدة شكرية نعامني مديرة مجال التطوع في بلدية عرابة. مساء الخير شكرية.
3: مساء النور، أهلين.
2: حكينا هيك عبر كثير يعني عبر الفقرات في برنامجنا عن التطوع، وأجا الوقت هيك نسأل دور السلطة المحلية في دعم العمل التطوعي أو صورة العمل التطوعي داخل السلطة المحلية.
3: الله يعيني السلطات المحلية العربية يعني على شح أنت بتعرفي شح الميزانيات والوضع الاقتصادي اللي هن عم بمروا فيه والوضع الاجتماعي، بس أنا للأمانة يعني دور السلطة المحلية كان إيجابي على سواء أنا عاصرت حوالي خمس فترات خمس رؤساء، أنا اليوم متقاعدة، أنا شكري عامني تقاعدت 31/12، أنا كنت مسؤولة عن ملف التطوع، مركزة صفوف الجيل الذهبي، مركزة ليوم الأعمال الخيرية. أنا بشوف إنه قيمة التطوع والعطاء هي قيمة لا تقل أهمية عن إنه نهتم رياضيات، نهتم إنجليزي، نهتم فيزياء. اليوم إنك تنخرط ببلدك بمجتمعك مع ناسك تتطوع معاهن برضو هذا إشي كثير مهم وبيعمل إله مفهوم خاص. يعني أنا سمعت اللي حكى قبلي عن قديش في عنا شح أماكن تطوع، ما فيش عنا اليوم إحنا كمدينة عرابي لا فيها مستشفى حتى بيت مسن، يعني عنا معدون مفيد للمسنين أما ما عنا بيت مسن، البيت المسن اللي عنا قطري.

0: الموجود في سخنين، ما عندناش مثلا مجان دافيد أدوم ما فيش عنا، حود هالسلا فيش عنا. يعني اليوم انك تلاقي ايجاد محلات تطوع للطلاب مش اشي بالهوين.
1: سيدة شكرية، يعني على الرغم من العجز المالي وعلى الرغم من شح اماكن التطوع، في دور اللي احنا ممكن كمؤسسة او كسلطة محلية او كاشخاص، كيف يعني دورنا بانه ننمي هاي الثقافة على الرغم من الوضع الموجود؟ يعني انت كنت يعني حكيتي انه انت كنت عدة سنوات في هاي الوظيفة.
0: انا اول وحدة بالمجتمع العربي اخذت هذا الوظيفة وظليت فيها.
1: وخلال مسيرتك شاركينا
0: هيك. كان فيها نشرات كثير، يعني كانوا ياخذوا ما يطولوش، لانه مش اشي هوين انك بدك تلاقي محلات تطوع وبدك تجندي موارد انك تعملي فعاليات. هاي برضو بدها
1: مين اللي ما كانوش يكملوا؟ المتطوعين
0: اللي ياخذ الوظيفه ما كانش يكمل.
1: الوظيفه نفسها
0: نادرا، يعني انا بس الوحيده يعني اللي فتت بالاخذت الدوره بال2014 كان معنا من كل البلاد العربيه. اللي انا كملت بالوظيفه تني طلعت تقاعد انا الوحيده.
1: وشو اللي ساعدك تكملي بهاي الوظيفه؟
0: انا لاني بامن بقيمه التطوع، يعني هذا إشي كثير مهم. يعني انا لقيت صعوبه كثير بال2014 لما فاتت شهاده بقروت اجتماعيه، انك بتاخذش انت زكاوت او استحقاق لشهاده بقروت بدون ما تعمل 180 ساعة تطوع اللي هن 10 و11 و12. بتاخذش ان شاء الله معك فيزياء انجليزي كل المواضيع العلمية 100، لا بتاخذش انت استحقاق.
1: حسب رأيك هذا ساهم بتعزيز ثقافة التطوع؟
0: طبعا ساهم. بالأول كان في صعوبة، أول إشي إنه الطلاب بدهنش، إحنا منتعب وإحنا منقدرش وإحنا عنا قراءة عنا دراسة وعنا هيك، يعني كانوا يفوتوا غصب عنهم مرغمين إنهم مجبورين. بالآخر شافوا فيش شهادة بقروت فصاروا انجبروا يعملوا. بداية كان هيك نوع من التسلية أو بس نعبي تعال، بس للأمانة يعني في قسم كبير أخذوا شهادات تميز، شهادات استينوس من الطلاب هن اللي يكملوا 180 ساعة ويظلوا مكملين، وهن يبادروا هن يعملوا مبادرات. أنا داعمي، كنت دايما أقول لي تخافوش، إيش بدكم موارد أنا بجيب لكم. يعني عملوا عندنا طلابنا شبابنا عندهم طاقات، بس بدهن مين يوجههن ويرشدهن ويعطيهن.
1: عمليا أنت جندتي موارد، يعني كان دورك أكثر بتجنيد الموارد. مين إذا لما نحكي عن موارد عن مين نحكي؟ أصحاب مصالح؟
0: أول في جمعيات أنا اشتغلت من 2011 مع جمعية الروح الطيبة. على مدار السنة كنا نشتغل ومع بيتيرم مع عدة جمعيات اشتغلنا، رجال أعمال بالبلد، شركات، مخابز. يعني بالأول كنت ألاقي صعوبة، بس بعدين بطلت أتوجه ولا لحدا، هني صاروا يتوجهوا لي. إذا عندك طلاب، أنا كنت مسؤولة أخرى عن منح الطلاب، إذا عندك طلاب بتعرفيهن بحاجة قولي لنا أسمائهن أربطهن يعني مع بعض، أنا ما أخذ مصاري. يحولولهن هني في رجل أعمال اللي كان مع فير لحساب الشاب نفسه بتعلم برا وخلص طب، وعدة شباب مثله أمثلي، يعني في شباب كثير اللي أخذوا منح عن طريق رجال أعمال. إحنا بذرة الخير بالمجتمع العربي موجودة، وصدقيني بس بدنا مين ينميها، وبدهن ثقة. مش أنت بتسمع اليوم قديش فيه المصاري بتروح هيك تهدر وبتصلش للعنوان الصح. الحمد لله الحمد لله، بالآخر هني كانوا يجوا يتوجهوا لي. يعني أنا كنت أعين شغلي مع كل المؤسسة، مع كل الأقسام بالبلدية، كانوا يقولوا لي عندنا مثلا يوم تراث محل، عندنا مهرجان طفولة، عندنا هيك، أقول لهم قديش الميزانية اللي بدكوا إياها، ما يهمنيش يعني، خلص عندي أنا موجود، بدكوا هيك بدكوا هيك أنا موجود. دغري يعني أربطهم مع
1: وكأنه بنات قاعدة تنظيمية بشكل يعني من الحاجة اللي كانت موجودة ومن العجز المالي. وطبعا احنا ما بنحكي عن بلدية واحدة، هذا للأسف المشهد يعني القائم اليوم في بلداتنا ومؤسساتنا. انت وكأنه بنيتي قاعدة تنظيمية، حكيتي في موارد بس مرات هي تهدر لأنه فيش تنظيم. فهون زي وكأنه بطبيعة الحال طبعا كل ثقافة جديدة بتفوت على أي مجتمع بدها سيرورة بدها وقتها عبين ما هيك تقعد بالشكل الصح وتتوظف. محمد شو رأيك بالموضوع؟
0: أنا بالأول أنا لما أخذت الوظيفة عدة مرات رجعت للرئيس البلدية بديش إياها أنا هاي الوظيفة. أنا بضلش أشحد، أنا بدي أشحد من هنا من هون، صعبة بديش إياها.

0: مقابل يعني شوي صعب بيكون، بس بعدين لما انت بتقدر انت تزود هاي القيمة عند الشباب كثير بيكون اشي كثير. انت عملت اشي ثقافي، نقلة نوعية يعني كانت اليوم. انا طبعا مش كل الطلاب 100% بدهم يتطوعوا، بس نسبة كبيرة، نسبة كبيرة في كل المجالات. يعني انا بابا وقع مني، انا فوتت على عرابي صوف الجيل الذهبي، وبالصدفة طلعوا نساء كلياتهم. فهني كانوا بيجوا عنا يومين، يوم كل صف بيجي يوم بالأسبوع، اللي بأخذوا بعدة مواضيع، مش محي أمية. بالأول فكروا محي أمية، لا، هني بأخذوا كثير شغلات وحبوا، ونجح جدا ناجح عنا المشروع وبعته. يعني كل المدارس اليوم عندنا أيام تراث، أسبوع الصحة بربطن مع رجال صحة، عندنا أسبوع منع العنف مع محامية، مع أنا عارفة رجال مهنية في هذا الموضوع. يعني بس
1: سيدة شكرية، أولا بنتمنى لك عن جد الصحة والعافية، مشكورة على كل ما بذلتي خلال السنوات السابقة. شكرا كثير لإلك، دام عطاؤك،
2: يعطيك العافية.
1: لك يعطيك ألف عافية.
2: الله
0: يسعدك.
2: يعني طبعا هذا موضوع بحاجة لمعالجة أعمق حول الموضوع.
1: صحيح.
2: يعني صحيح أنه تناولنا وجهة نظر أنا بفكر أنها أحادية اللي تم استعراضها حول يعني دور السلطات المحلية، وبالأساس التركيز على قضية يعني شح الموارد والنقص في الميزانيات في هذا الموضوع.
1: هذا واقع موجود يعني
2: طبيعي، فيش حدا بلغي قضية يعني التمييز في الميزانيات، في غياب المرافق العامة، في غياب الأطر اللي من خلالها بالإمكان ممارسة حتى العمل التطوعي. ولكن أيضا يعني المجتمع يعني بسبب العلاقة المتوترة مع الدولة وبسبب سياسات التمييز العنصري التي يعني على مدار سنوات وعلى مدار عقود من الزمن تعاملت الدولة مع المجتمع العربي الفلسطيني في البلاد من خلالها ومع سلطاتها المحلية، نتجت هنالك الكثير من الاحتياجات التي لم يتم مراعاتها ولم يتم منحها أجوبة كافية، وفي هنالك مساحات شاغرة كبيرة يعني يعني بحاجة لإعطاء أجوبة وبحاجة لمعالجتها بشكل معمق. ولكن أيضا قضية أيضا يعني بعثرت الموارد، بمعنى أنه أيضا في هنالك مجالات وقضايا وبرامج ومشاريع تم تجنيد موارد لها، وأنا بفكر أنه في حاجة نسلط الضوء عليها، يعني بقضايا المنح الدراسية اللي كانت مرهونة ومشروطة بعدد وعمل وساعات تطوع معينة، ولكن في نهاية المطاف بسبب اعتبارات سياسية محلية أيضا وبسبب اعتبارات انتخابية تم يعني التنازل عنها. وأنا أقول أنها مورد ضائع يعني، وبحاجة إذا بدنا نكون جديين وبدنا نكون جريئين وبدنا نكون مرات نحط الإصبع على الجرح، وهي وظيفة الإعلام برأيي، أنه نرفع يعني الستار ونكشف الستار ونعالج هاي الموضوعات بجرأة من أجل يعني معالجتها. أنا بدي نخرج لفاصل صغير، نستمع إلى أغنية صغيرة ونعود لمناقشة الملف سوية في التطوع وأبعاده الاجتماعية والسياسية والمجتمعية
1: بإذن الله.

0: ومن الأشواق والأحزان بنرجع على موضوع حلقتنا، موضوع التطوع.
1: إحنا كنا لازم نرجع قبل دقيقتين بس أنا قد ما بحب قادم الساهر وقد ما بحب هاي الغناية تحديدا وقد ما هاي الغناية في إلها يعني هيك رواسب، صعب كان أخرج من الحالة ونرجع بشكل سريع للحلقة، ولكن بعجالة سريعة يارا حول الموضوع، حول المقابلة الأخيرة والمقابلة التي سبقتها حول موضوع التطوع.
0: يعني إذا نستبصر هيك المفاهيم اللي كانت في الساعة الأولى وكمان في الجزء من الساعة الثانية، يعني في النهاية في سؤال هنا يعني يطرح، هل التطوع هو لأصحاب الامتيازات؟ يعني حكينا كثير عن إنه فيش أطر، فيش ميزانيات، في عجز مالي بالسلطات المحلية، هل يعني لازم يكون في أموال، لازم يكون في ميزانيات عشان الناس تطلع يعني وتتطوع وتطلع وتعطي شخص ثاني أولوية لوقت من الزمن؟ محمد،
1: أنا بتخيل يعني إذا نأخذ الموضوع ومنفكر فيه وكأنه هيك يعني يعني بتنرسم صورة وكأنه التطوع هو يعني امتياز أو هو يعني يخص مجموعة دون أخرى من أصحاب الإمكانات والموارد، ولكن إذا بنظر أنا لمخيمات العمل التطوعي اللي كانت في مجتمعنا في سنوات السبعين على سبيل المثال، يعني شو خص أصحاب الامتيازات والإمكانات والموارد فيها؟ بالعكس كانت تعبير عن انتماء، عن لحظة جماعية اللي المجتمع فيها بيعبر عن قوة، بيعبر فيها عن تحدي للسلطة الحاكمة، إنه إذا أنت بكيش تأخذ مسؤولية علي أنا كمجتمع بتنظم، أنا كمجتمع بعبر عن الاحتياجات الهرمية والقاعدية تبعتي، وأنا كمجتمع بعطي الأجوبة اللازمة لهذا الموضوع. ولكن مع الوقت يعني كمان التطور الاقتصادي اللي صار، التهاكل اللي صار في سميها مصادر المؤسسات المرجعية تبعتنا، العائلة والطائفة والحزب والأطر اللي كانت يعني هدفها تنظيم المجتمع بشتى الإمكانيات والخيارات، أدت في نهاية المطاف إلى تآكل يعني كمان علاقات الثقة، وأيضا يعني سطوة الواقع كمان الاقتصادية والاجتماعية وكم الهائل من المشاكل يعني زعزع عند الناس إشي.
0: على الرغم أنه إحنا بنحكي أنه هذا الإشي موجود بتاريخنا بأصلتنا، هذا إشي يعني مش جديد على مجتمعنا.
1: طيب هاتي إسا مثلا على سبيل المثال نحكي يارا على يعني فكرة اللي دولناها في الحلقة السابقة، وكأنه الدولة أو المؤسسة الحاكمة أو السلطة بتخلق مشروع أو بتعمل مشكلة معينة، أوكي، وإحنا شايفين أنه بإمكان الدولة أنها تحلها. اللي نحكي على موضوع العنف الجريمي، إنه مين بده يحلها يعني عن جد؟ يعني المجتمع ممكن يحارب أشكال وأنماط معينة من العنف، ولكن الجريمة المنظمة وفيها ذر للرماد في العيون إذا حدا بيحكي إنه المجتمع قادر أن يتعافى يعني بشكل ذاتي، يعني ينفض عنه الغبار ويحل مشكلة الجريمة المنظمة. أنت بحاجة إلى جسم اللي عنده السلطة ومصادر العنف، وسائل العنف موجودة في إيديه والقانون موجود في إيديه من أجل حل هذه الظاهرة. واليوم بيحكوا على مشروع التجنيد، أوكي، وكأنه في فكرة أنه أسا في عبء، وهذا العبء لم يتقاسم المجتمع وشرائح معينة في المجتمع بشكل متساوي، وعم بيحاولوا من أجل تجنيد اليهود المتدينين الحرديم يفوتوا العرب على الصورة، وكأنه أصبحت يعني مشكلة المشاكل من أجل أن تحل مشاكل المجتمع العربي فقط من خلال التجنيد. بدنا نحكي على هذا الموضوع، على موضوع التجنيد وعلى موضوع التطوع والازدواجية بالمفاهيم، وشو الهدف والغاية المباشر والمعلن والغير معلن بهذا الموضوع. عشان نحكي هذا الموضوع معنا المستشار الاقتصادي للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية عبد شحادي. مساء الخير.
2: مساء النور

0: محمد ويارا.
1: محمد ويارا ويارا.
2: مساء الخير. كل شيء تمام.
0: الحديث والحوار يعني مؤخرا على موضوع قانون التجنيد، وكثير في حديث عنه، وكان أنا بعرف أنه في محاولات من قبل اللجنة القطرية لوضع الموضوع يعني على الطاولة على الأجندة. خدنا لهذا الموضوع.
1: أولا يعني أنا استمعت لآخر جمل، لحظة أنا سامع صدى الصوت، ثواني
0: أستاذ عبيد،
1: بجوز هيك أسمع أحسن.
2: إحنا سامعينك تمام،
0: سامعينك منيح.
1: استمعت للمحادثة آخر محادثة بخصوص التطوع، فيعني بدي أتطرق إذا ممكن بجملتين.
2: تفضل.
1: أنا يعني من قراءتنا للحقل في السنوات الأخيرة، بالعكس يعني كثير من المعطيات بتأشر لكثير من التطوع في المجتمع وخاصة عند شريحة الشباب. الإشكالية أن التطوع غير مؤطر وغير موفق، يعني حتى في فترة يعني الكورونا والحرب كثير موجة من الشباب اللي تتطوع وبتساهم في كثير أمور موجودة. هاي يعني على المبدأ بنسميها. بخصوص موضوع قانون التجنيد اللي طرحته محمد وكمان يارا، الموضوع في اللجنة القطرية بتداول يعني مش من السنوات الأخيرة، لأنه إحنا يعني من مرحلة إقرار الخدمة المدنية واعتراضنا وموقفنا التاريخي ضد الخدمة المدنية دائما كان في محادثات ومحاولات على التفكير في هذا الموضوع. ومن الجانب المستقل والحر، فشو إحنا منفكر، شو اقتراحنا وشو مبادرتنا، وما نستنى فقط لردة الفعل والاعتراض على أي مخطط موجود من قبل الدولة. فهذا يعني على مستوى المبدأ. على علم ويعني مؤخرا بنحكى بالموضوع كثير، ولكن احنا بنواكبه من فترة طويلة، واضح لنا انه في يعني شد على الموضوع خاصة بما يخص الصراع ما بين المجتمع اليهودي داخليا بين سميهم الخارجيم وباقي المجتمع اليهودي في كل موضوع التقسيم العبء. فاحنا في هذا الموضوع بنقول انه يعني بغض النظر شو الأبعاد اللي بدها تكون على المجتمع العربي، بالأول السؤال لنا داخليا، هل إحنا في عنا راية في هذا الموضوع؟ في شريحة الشباب اللي بتنهي صف 12 والمعطيات الموجودة اليوم على وضعهم، هل في عنا أفق، في عنا تفكير، في عنا استراتيجية في هذا الموضوع؟ هذا السؤال المركزي اللي طرح من قبل اللجنة القطرية ولجنة المتابعة يعني يعني للتنويه. يعني احنا بنحكي بهذا الموضوع بالذات،
0: انا
1: موضوع مشترك.
0: طب بس الموضوع هو مش احادي الجانب، بمعنى اي نعم انه يعني مبارك الخطوه الاستدراكيه، انه يعني على هامش النقاش في المجتمع الاسرائيلي حول موضوع التجنيد وتقاسم العبء كيف تفضلت، بالاساس بهدف تجنيد الحريديم. طبعا في اهداف معلنه واهداف غير معلنه، اهداف مباشره واهداف غير مباشره. يعني في اكيد محاولات لما يسمى تعزيز الانتماء أو بوتقة الصهر، ما يسمى من أجل يعني كي الوعي والانتماء ومحاولة يعني بناء هوية يعني مختلقة ومبتكرة جديدة، ما تسمى الهوية الإسرائيلية، ويعني كمان ما يسمى التقاسم العبء. ولكن في نهاية المطاف هذا الموضوع لا يمكن تناوله بمعزل عن التفكير في فحوى وجوهر المواطن، بمعنى انه يكاد وانه يسوق وانه في علاقه طبيعيه بين المواطن العربي وبين الدوله، بس الموضوع مش هيك، انه في توتر بنيوي قائم هنا
1: بتاتا. جزء من الموضوع هل التفكير الاستراتيجي الداخلي المستقل والحر في الموضوع بالمرحله الاولى والعمق يعني، وانا اجيب هيك على الهامش يعني، كان يعني في النقاشات اللي كانت موجوده، هل بالمره احنا بحاجه لهيك اطر ما بعد؟ طب خلي الشاب أو الصبيين هم مدرسة ويكملوا يمكن أفضل، ولكن في إجماع عند كمان مختصين وكمان سياسيين إنه بالعكس هاي الشريحة جدا مستهدفة وإحنا بحاجة لإطار لها. بالتوازي جزء من الرد على أو يعني على ما تسميته أحادي الجانب، لما إحنا بنحط شروطنا واقتراحاتنا على الطاولة في يعني في سميها في القيم اللي احنا من امن فيها وفي الطرق اللي مستعدين لها،

0: فهون احنا كمان بنفرض امر واقع اللي هو يعني بسبق رده الفعل.
1: استدعي بده
0: هل يطرح علي قانون عشان ارد عليه؟ انا بقول له لا، هاي شروطي، هاي اقتراحاتي، هاي انا استعدادي داخلي كمجتمع عربي، وهناك بكمل مش من الصفر.
1: هل في خطوات عمليه اقترحتوها عم تفكروا فيها لمناهضه هذا الموضوع؟
0: اولا الخطوات العمليه الاولى اللي توجهنا لها من قبل قرار رسمي في اللجنه القطريه من خلال عمل طاقم مهني بالتعاون مع جميع مؤسسات المجتمع المدني للتفكير الحقيقي لاطار ونموذج الشباب والصبايا ما بعد صف 12. وبالفعل تقدمنا ورجعنا من 2011 كل المبادرات اللي كانت لليوم على اساس نوصل لنموذج اللي هو منتج ومفيد اولا للمجتمع العربي وللشباب العرب. فاحنا في صدد نقاش كمان لانه الموضوع يعني له اهميه كمان بعد سياسي، لازم يتداول في المؤسسات التمثيليه في المجتمع العربي. وهي المرحله القادمه
1: ممكن تاخذنا شوي للبنود اللي ممكن او للمسوده الاولى.
0: الموضوع ما اذا بنطلع عليه في جانبين، في الجانب المركزي والاساسي هو يعني بالنموذج، هو عمليا الصيغوره اللي بموقعها كمان مره الشاب او الصبيه من نهايه صف 12 في مراحل التعرف على الشخصيه والمجموعاتيه واماكن التطوع وتغيير بنيوي في اماكن اللي ممكن يتطوع فيها الشباب داخل المجتمع العربي وخارج المجتمع العربي. فهي الصيغوره اللي هي يعني على مدار ما بين نص سنه الى سنه ونص في لها يعني صارت مطروحه وفي لها خطه عمل مدروسه، وكمان مش بس مدروسه وكمان مع امكانيه تمويل لها اللي كمان بتعطي بالنهايه كمان انتاج للمجتمع العربي. الشق الثاني اللي هو حاليا قيد الحوار اللي بتعلق في نقطه التماس ما بيننا. بالنهاية انا ما بدي اتنازل عن هويتي وحقوقي وكمان يعني التعريف الاقليه اللي انا جزء منه. فانا حاليا بهاي المرحله ما بقدر احكي كثير لانه بحاجه لاكثر تطوير وتفكير مشترك مع جميع. وكمان مره هذا الموضوع بالذات لاهميته هو مهم يكون في الاجماع ومش مبادره مستقله لجسم حتى لو كان تمثيلي، ولازم ياخذ بعين الاعتبار جميع الابعاد اللي ذكرها كمان محمد قبل في محاوله الضد. يعني الدوله ما راح تهدى الا هي تحاول مره بعد مره تحاول تحط شروط وأطر اللي احنا اقل ملائمه لنا، بس بدنا نغير المعادله هاي المره.
2: ما هو انا بهذا الموضوع تحديدا يعني الخطوره في هذا الموضوع هو الصفقه المقترحه، انه اول شيء في يعني فكره وكانه معادله القوه اللي كانت مبنيه اللي هي غير متكافئه اساسا، اللي عم بتحاول تقول لك انه انت بتخدمش لهيك في يعني في هدف وفي غايه انه احنا ناخذ منك حقوق اللي هي اساسيه. ولكن يعني كيف هاي الصفقه اللي يعاد ترتيبها اليوم بمقارنه مع اليهود المتدينين اللي هن اصلا جزء من المجتمع السياسي، بمعنى الفلسطيني خارج المجتمع السياسي وخارج يعني مشروعيه انه يكون جزء من هذا المجتمع السياسي وانه يكون جزء من اليه اتخاذ القرار على الرغم من مساهمته طبعا في دفع الضرائب والانصياع للقانون وما الى ذلك، وبحطوا أمامه الحريديم اللي هن أصلا جزء من المجتمع السياسي. ولكن طبعا موضوع الخدمة وغير الخدمة يعني هو موضوع لمطروح على الطاولة بسبب يعني كمان نقاش داخل المجتمع الإسرائيلي اليهودي. فقديش إحنا كمان يجب أن نكون حذرين بهذا الموضوع؟
0: محمد بفكر في فرق جوهري بين المجتمع العربي وبين المجتمع الخارجي. المجتمع اليهودي ما بيشوف أنه هو مع يعني هو مش معني أنه المجتمع العربي يكون جزء من التجنيد، جزء من المؤسسه الامنيه. يعني ولا واحد يفكر انه بالفعل احنا في لهم محاوله والله تعال ناصر للعرب ونفوتهم على الجيش. بشكل مطلق الاصوات اليهوديه بتقول احنا بدناش اياهم بالجيش، احنا متفقين انهم بدناش اياهم بالجيش وهم بدهمش اياهم بالجيش. فهذا موضوع جوهري اللي بالمقارنه مع الخرديم اللي بيشوفوهم جزء من المؤسسه الامنيه، بالعكس العرب. وهذا كمان مره انا ما بحكي رايي، انا بحكي يعني سميها معلومات موجوده.
2: بس بتتخيلش انه هون المشكله، انه هون خطوط المشروع، انه في النهايه بيجي بقول لك انه لانك انت لانه هو بشوف كاش جزء من المؤسسه الامنيه وانت بتشوفش حالك جزء من المؤسسه الامنيه يكون حجه في نهايه المطاف لبناء مسارين للمواطنه، مواطن لمين بيخدم مرهون بالحقوق، مواطن لمين بيخدمش، انك انت بتقدرش تكون جزء من هاي المؤسسه فانت مسلوب الحقوق.
0: أو أولا فيش

0: انه هاي خطوره موجوده. يعني مهم كمان نحط الامور الحقيقيه على الطاوله ومنيح انك تحكيها بشكل كثير واضح. من جهه ثانيه احنا يعني بالواقع احنا عايشين في مواطنه درجه ثانيه، يعني الحياه اللي موجودين احنا فيها اليوم كمجتمع عربي، يعني مؤخرا القرار الحكومي اللي كان امبارح، فاحنا موجودين في هذا الواقع. لهيك انا بقول بالعكس احنا ما بدنا نستعجل اي صفقه اللي من محل خوف او نسميها يعني خطوره معينه اللي بنحسها، لانه احنا واجهنا هاي الامور ولازم نيجي لاي مقترح من نقاط قوه وين احنا بدنا نكون ومش وين ما الدوله بدها تودينا.
1: استاذ عبد بدي اشكرك على طرحك لهذا الملف بغايه الاهميه والخطوره في ان واحد. شكرا.
2: يرى في حاجه انه نستكمل هذا الملف أكيد. مع عبد في مقابله خاصه في الاستوديو لنفككه ونطرحه ونفهمه بالعمق.
1: اكيد. شكرا كثير استاذ عبد شحاده.
0: الى اللقاء.
1: في نهايه هاي الحلقه محمد يعني تنقلنا ما بين التجربه الشخصيه لبين الفكره لبين مفهوم التطوع، حكينا عن المدرسه عن السلطه المحليه وطرحنا يعني اصوات مختلفه. بتخيل كلياتنا بنجتمع على رسالة واحدة إنه التطوع هو مش فعل عابر ومش بس ساعات منسجلها في المدرسة، إنما هو وعي ومسؤولية.
2: شكرا لكم. وصلنا لنهاية يعني الساعة الثانية من برنامج الكامبوس، يعني تصبحون على خير ونكون طبعا معكم في ملفات أخرى وإضافية في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين حافظوا على أنفسكم، سوقوا على مهل وكونوا بأمان. تصبحوا على ألف خير.
1: تصبحوا على خير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل قائد فصيل في كتيبة الشاطئ التابعة لحركة حماس في غارة على قطاع غزة، وقال الجيش إنه شارك في هجوم السابع من تشرين الأول أكتوبر، وأضاف أنه تولى خلال الحرب تدريب عناصر من الحركة وعمل في الفترة الأخيرة على التخطيط لهجمات وفق بيان الجيش. أفادت مصادر صحفية في قطاع غزة بإصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة في منطقة الإقليمي بمواصي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. صدقت الهيئة العامة للكنيسة بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون إصلاحات الإعلام الذي بادر إليه وزير الاتصالات شلومو كارعي، وذلك بأغلبية 53 عضو كنيسة مقابل 48. ويدخل القانون تغييرات واسعة على تنظيم قطاع الإعلام في إسرائيل، فيما أعلنت جهات معارضة ومنظمات مجتمع مدني عزمها التوجه إلى المحكمة العليا للطعن في دستورية والمطالبة بإلغائه. صدقت لجنة الوزارية لشؤون جهاز الأمن العام الشباك على منح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حماية أمنية مدى الحياة، فيما تستمر الحماية لزوجته سارة طوال فترة حياته، كما تقرر توفير الحماية لنجليه لمدة 5 سنوات بعد انتهاء ولاية نتنياهو.

0: وجاء القرار بالإجماع بناء على توصية رئيس جهاز الشباك دافيد زيني. وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن نتنياهو وأفراد عائلته سيبقون عرضة لمستوى مرتفع من التهديدات الأمنية على خلفية ما وصفه بدوافع انتقامية مرتبطة بعمليات نفذت خلال الحرب. في الملفات الجنائية، اعتقلت الشرطة رجلا في الأربعينيات من عمره من مدينة الطيب بشبهة تهديد طبيب داخل عيادة تابعة لصندوق المرضى في المدينة وهو يحمل مسدسا غير حقيقي. وبحسب الشرطة فإن المشتبه به الذي لم يكن راضيا عن العلاج الذي تلقاه اتصل بالطبيب هاتفيا وطلب منه البقاء في مكتبه قبل أن يصل إلى العيادة وهو يحمل مسدسا غير حقيقي ويطلب من موظف في الاستقبال إبلاغ الطبيب بحل الأمر كما جاء في بيان الشرطة. وإلى الملف الإيراني، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية مهر بأن غارات أمريكية استهدفت عدة مواقع في محيط جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز. وفي وقت سابق أفادت وكالة صابرين نيوز بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس جنوبي إيران. وأضافت الوكالة أن المنطقة تشهد ما وصفته بمواجهات بحرية دون تقديم تفاصيل إضافية. بقاء في سياق الملف الإيراني، أفادت وكالة رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر بأن إيران أبلغت جماعة الحوثيين بضرورة الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في حال شنت الولايات المتحدة هجمات على البنية التحتية الإيرانية. وأضافت المصادر أن هذا الخيار طرح للنقاش داخل دوائر القيادة الإيرانية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تسود أجواء لطيفة ومنعشة في ساعة الليل في كافة المناطق لا سيما المناطق المرتفعة. في القدس لهذه الليلة 19، الجليل الأعلى 20، طبرية، الناصرة، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 23، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

اسمك ليش محاصر بالي؟ هل قد تحبك ذاكرتي؟ يمكن قصرت بحق حالي بس مو عيب تشوه قصتي. اتماديت بحبك عاطبني، لا تنهي قصة أولها، مشتاق دموعي تعاتبني بس ما أدري إيش منشفها. هي دموعي راحت وين؟ ليش العالم مو شايفها؟ صارت من أعداء العين ولا ما حد متوقعها؟

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العاشرة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهر سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل قائد فصيل في كتيبة الشاطئ التابعة لحركة حماس في غارة على قطاع غزة، وقال الجيش إنه شارك في هجوم السابع من تشرين الأول أكتوبر، وأضاف أنه تولى خلال الحرب تدريب عناصر من الحركة وعمل في الفترة الأخيرة على التخطيط لهجمات وفق بيان الجيش. أفادت مصادر صحفية في قطاع غزة بإصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة في منطقة الإقليمي بمواصي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. صدقت الهيئة العامة للكنيسة بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون إصلاحات الإعلام الذي بادر إليه وزير الاتصالات شلومو كارعي، وذلك بأغلبية 53 عضو كنيسة مقابل 48. ويدخل القانون تغييرات واسعة على تنظيم قطاع الإعلام في إسرائيل، فيما أعلنت جهات معارضة ومنظمات مجتمع مدني عزمها التوجه إلى المحكمة العليا للطعن في دستورية والمطالبة بإلغائه. صدقت اللجنة الوزارية لشؤون جهاز الأمن العام الشباك على منح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حماية أمنية مدى الحياة، فيما تستمر الحماية لزوجته سارة طوال فترة حياته، كما تقرر توفير الحماية لنجليه لمدة 5 سنوات بعد انتهاء ولاية نتنياهو. وجاء القرار بالإجماع بناء على توصية رئيس جهاز الشباك دافيد زيني. وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن نتنياهو وأفراد عائلته سيبقون عرضة لمستوى مرتفع من التهديدات الأمنية على خلفية ما وصفه بدوافع انتقامية مرتبطة بعمليات نفذت خلال الحرب. في الملفات الجنائية، اعتقلت الشرطة رجلا في الأربعينيات من عمره من مدينة الطيبة بشبهة تهديد طبيب داخل عيادة تابعة لصندوق المرضى في المدينة وهو يحمل مسدسا غير حقيقي. وبحسب الشرطة فإن المشتبه به الذي لم يكن راضيا عن العلاج الذي تلقاه اتصل بالطبيب هاتفيا وطلب

0: منه البقاء في مكتبه قبل أن يصل إلى العيادة وهو يحمل مسدساً غير حقيقي، ويطلب من موظفي الاستقبال إبلاغ الطبيب بحل الأمر كما جاء في بيان الشرطة. وإلى الملف الإيراني، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية مهر بأن غارات أمريكية استهدفت عدة مواقع في محيط جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز. وفي وقت سابق أفادت وكالة صبرين نيوز بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس جنوبي إيران. وأضافت الوكالة أن المنطقة تشهد ما وصفته بمواجهات بحرية دون تقديم تفاصيل إضافية. بقاء في سياق الملف الإيراني، أفادت وكالة رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر بأن إيران أبلغت جماعة الحوثيين بضرورة الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في حال شنت الولايات المتحدة هجمات على البنية التحتية الإيرانية. وأضافت المصادر أن هذا الخيار طرح للنقاش داخل دوائر القيادة الإيرانية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تسود أجواء لطيفة ومنعشة في ساعة الليل في كافة المناطق لا سيما المناطق المرتفعة. في القدس لهذه الليلة 19، الجليل الأعلى 20، طبرية، الناصرة، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 23، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

اسمك ليش محاصر بالي؟ هل قد تحبك ذاكرتي؟ يمكن قصرت بحق حالي بس مو عيب تشوه قصتي. اتماديت بحبك عاقبني، لا تنهي قصة أولها، مشتاق دموعي تعاتبني بس مدري ايش منشفها. هي دموعي راحت وين؟ ليش العالم مو شايفها؟ صارت من أعداء العين ولا ما حد متوقعها؟

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشرة ليلا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل قائد فصيل في كتيبة الشاطئ التابعة لحركة حماس في غارة على قطاع غزة، وقال الجيش إنه شارك في هجوم السابع من تشرين الأول أكتوبر، وأضاف أنه تولى خلال الحرب تدريب عناصر من الحركة وعمل في الفترة الأخيرة على التخطيط لهجمات وفق بيان الجيش. أفادت مصادر صحفية في قطاع غزة بإصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة في منطقة الإقليمي بمواصي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. صدقت الهيئة العامة للكنيسة بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون إصلاحات الإعلام الذي بادر إليه وزير الاتصالات شلومو كارعي، وذلك بأغلبية 53 عضو كنيسة مقابل 48. ويدخل القانون تغييرات واسعة على تنظيم قطاع الإعلام في إسرائيل، فيما أعلنت جهات معارضة ومنظمات مجتمع مدني عزمها التوجه إلى المحكمة العليا لطعن في دستورية والمطالبة بإلغائه. صدقت لجنة الوزارية لشؤون جهاز الأمن العام الشباك على منح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حماية أمنية مدى الحياة، فيما تستمر الحماية لزوجته سارة طوال فترة حياته، كما تقرر توفير الحماية لنجليه لمدة 5 سنوات بعد انتهاء ولاية نتنياهو. وجاء القرار بالإجماع بناء على توصية رئيس جهاز الشباك دافيد زيني. وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن نتنياهو وأفراد عائلته سيبقون عرضة لمستوى مرتفع من التهديدات الأمنية على خلفية ما وصفه بدوافع انتقامية مرتبطة بعمليات نفذت خلال الحرب. في الملفات الجنائية، اعتقلت الشرطة رجلا في الأربعينيات من عمره من مدينة الطيب بشبهة تهديد طبيب داخل عيادة تابعة لصندوق المرضى في المدينة وهو يحمل مسدسا غير حقيقي. وبحسب الشرطة فإن المشتبه به الذي لم يكن راضيا عن العلاج الذي تلقاه اتصل بالطبيب هاتفيا وطلب منه البقاء في مكتبه قبل أن يصل إلى العيادة وهو يحمل مسدسا غير حقيقي، ويطلب من موظف في الاستقبال إبلاغ الطبيب بحل الأمر كما جاء في بيان الشرطة. وإلى الملف الإيراني، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية مهر بأن غارات أمريكية استهدفت عدة مواقع في محيط جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز. وفي وقت سابق أفادت وكالة صبرين نيوز بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس جنوبي إيران. وأضافت الوكالة أن المنطقة تشهد ما وصفته بمواجهات بحرية دون تقديم تفاصيل إضافية. بقاء في سياق الملف الإيراني.

0: أفادت وكالة رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر بأن إيران أبلغت جماعة الحوثيين بضرورة الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في حال شنت الولايات المتحدة هجمات على البنية التحتية الإيرانية. وأضافت المصادر أن هذا الخيار طرح للنقاش داخل دوائر القيادة الإيرانية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تسود أجواء لطيفة ومنعشة في ساعة الليل في كافة المناطق لا سيما المناطق المرتفعة. في القدس لهذه الليلة 19، الجليل الأعلى 20، طبرية، الناصرة، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 23، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: public.
1: إذا عيد الشمس 101 FM.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف الليل في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل قائد فصيل في كتيبة الشاطئ التابعة لحركة حماس في غارة على قطاع غزة. وقال الجيش إنه شارك في هجوم السابع من تشرين الأول أكتوبر، وأضاف أنه تولى خلال الحرب تدريب عناصر من الحركة وعمل في الفترة الأخيرة على التخطيط لهجمات وفق بيان الجيش. أفادت مصادر صحفية في قطاع غزة بإصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة في منطقة الإقليمي بمواصي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. صدقت الهيئة العامة للكنيسة بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون إصلاحات الإعلام الذي بادر إليه وزير الاتصالات شلومو كرعي، وذلك بأغلبية 53 عضو كنيسة مقابل 48. ويدخل القانون تغييرات واسعة على تنظيم قطاع الإعلام في إسرائيل، فيما أعلنت جهات معارضة ومنظمات مجتمع مدني عزمها التوجه إلى المحكمة العليا لطعن في دستورية والمطالبة بإلغائه. صدقت لجنة الوزارية لشؤون جهاز الأمن العام الشباك على منح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حماية أمنية مدى الحياة، فيما تستمر الحماية لزوجته سارة طوال فترة حياته. كما تقرر توفير الحماية لنجليه لمدة 5 سنوات بعد انتهاء ولاية نتنياهو. وجاء القرار بالإجماع بناء على توصية رئيس جهاز الشباك دافيد زيني. وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن نتنياهو وأفراد عائلته سيبقون عرضة لمستوى مرتفع من التهديدات الأمنية على خلفية ما وصفه بدوافع انتقامية مرتبطة بعمليات نفذت خلال الحرب. في الملفات الجنائية، اعتقلت الشرطة رجلا في الأربعينيات من عمره من مدينة الطيب بشبهة تهديد طبيب داخل عيادة تابعة لصندوق المرضى في المدينة وهو يحمل مسدسا غير حقيقي. وبحسب الشرطة فإن المشتبه به الذي لم يكن راضيا عن العلاج الذي تلقاه اتصل بالطبيب هاتفيا وطلب منه البقاء في مكتبه قبل أن يصل إلى العيادة وهو يحمل مسدسا غير حقيقي، ويطلب من موظف في الاستقبال إبلاغ الطبيب بحل الأمر كما جاء في بيان الشرطة. وإلى الملف الإيراني، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية مهر بأن غارات أمريكية استهدفت عدة مواقع في محيط جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز. وفي وقت سابق أفادت وكالة صبرين نيوز بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس جنوبي إيران. وأضافت الوكالة أن المنطقة تشهد ما وصفته بمواجهات بحرية دون تقديم تفاصيل إضافية. بقاء في سياق الملف الإيراني، أفادت وكالة رويترز نقلا عن 3 مصادر بأن إيران أبلغت جماعة الحوثيين بضرورة الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في حال شنت الولايات المتحدة هجمات على البنية التحتية الإيرانية. وأضافت المصادر أن هذا الخيار طرح للنقاش داخل دوائر القيادة الإيرانية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 رزم لمشاهدة المونديال وأيضا

0: شاشة تايسنس خاضع للأنظمة.
1: تسود أجواء لطيفة ومنعشة في ساعة الليل في كافة المناطق لا سيما المناطق المرتفعة. في القدس لهذه الليلة 19، الجليل الأعلى 20، طبرية، الناصرة، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 23، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الصداع لسه تعبك؟
1: سلام بك يا سميحة هاني. في حاجة؟ صداع فظيع ماسك دماغي.
0: تحبي نقوم؟
1: نستنى.
2: اسمعونا الآن.
1: أنا متهيألي لو كان جوزي دكتور عمري ما يجيني صداع أبدا.

0: تسلموا أخي. أنا متأسفة يا جماعة، كنت أحب أقعد معاكم لكن تعبانة أوي.
1: سلامتك، ألف سلامة. عن إذنكم، فرصة سعيدة أوي اللي شفناها كل الليلة.
2: مع السلامة، أنا هتصل بيكي بكرة عشان أطمن عليكي.
0: ميرسي أوي يا دوري.